0: اذا انت سامع اللي انا سامعه هذا كمان
1: انا سامع صوت
2: لا انا سامع حاجه
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم اف ام على كيفك

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: نفسي تبقى سامعة اللي جوايا دلوقتي.
1: أيوة سامعي، وحاسة بيكوا باللي عايز تقوله يا عين.
0: أنا مش مصدق إن حلم اتحقق وأنت معايا دلوقتي. أنا
1: قول قول يا عيد، أنا سامعاك.
0: أنا بحبك، بحبك من قبل ما أشوفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

خطأ

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيد.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوا بالمصري؟ معاك في السكة
1: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح، اسمع بس نجوم اف ام في

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن إحنا

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/nogumfm. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: مرو مرو مرو شو القصة اللي انت بتحكي عنها على البلوطة؟ لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كده مرو انت فين؟ احكيلي
1: راكب تاكسي بوسط تونس وشايف منظر من ذوقي وحدة كتكوتي قاعدة قدامي لابسة اخضر فستان

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: يا حبيبتي ذاكري.
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
4: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.
3: بعدين.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا فيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
3: حضرتك فاهم.
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه, لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيد.

0: دلوقتي جمعاتكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك, حلقة يوم الأربع. هنعيش صباحنا مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. يوسف التهامي وفنة إمام, صباح الفل عليك يا جورج.
2: صباح الفل عليك يا فنة, وصباح الهنا والسعادة والجمال على كل عيلة عيش صباحك اللي صاحي دلوقتي وبتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في معاكم ولمدة ساعتين فنة إمام ويوسف التهامي عشان نعيش صباحنا مع بعض ان شاء الله بمود مختلف. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الأربعاء 29 يوليو 2026, وإن شاء الله الحلقة دي يكون معانا فيها شوية مواضيع وأخبار في الساعة الأولى خفيفة كده نعدي بيها مع بعض البدايات بتاعت اليوم كده, والساعة الثانية إن شاء الله يكون معانا موضوع من مواضيعنا بتاعت يوم الأربعاء. وهو النهاردة معانا
1: فقرة احضرونا بنطلب منكم بقى من دلوقتي تجهزوا لو في أي مشاكل مواقف معينة انتوا بتمروا بيها مش عارفين ممكن تتحل ازاي, ممكن تبعتوها لنا واحنا مش بنقول اساميكو ولا اي حاجة,
2: مش بنقول تتحل ازاي, احنا بناخد رأي الناس عشان يقولوا لنا من خبرتهم
1: طبعا,
2: يعني نحاول على قد ما نقدر
1: ناخد فكرة ونشتري بكرة
2: بالظبط.
1: بس كده,
2: بس لحد يكون فاكر
1: ولا بنقدم نصايح ولا معانا متخصصين
2: ولا
1: دي فكرة ولا اسأل مجرب. لو في حد عارف حد حصل له نفس الحاجة او حد من المستمعين واجه نفس المشكلة بيقول لنا حصل فيها ايه وممكن ينصح المستمع صاحب او صاحبة المشكلة بالحل المناسب. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب صفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6, ورقم التليفون الارضي 3835-0022.

0: يومنا مع بعض بفيروز، وخلينا نقول لكم على درجات الحرارة النهاردة هتكون عاملة ازاي على بعض المحافظات. القاهرة العظمى تكون 38 درجة والصغرى 26، اسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، سوهاج العظمى 41 والصغرى 26، أما أسوان فالعظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.
1: طيب، توقعات الجو ليوم الأربع: استمرار في ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم بتتراوح من درجة لثلاث درجات. جو هيكون مائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة، رطب نهارا، مائل للحرارة، رطب ليلا على معظم مناطق الجمهورية، مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر.

0: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. مستنيينكم في إديوجيت أرض المعارض يوم 28 و29 و30 يوليو، وفي الأسكندرية يوم 2 أغسطس في هيلتون جرين بلازا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.
1: لينجلون مطبات ما بيلبسش كاوتش قافش قافش سكتك. لينجلون رقم الضريبي 331-212-633.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ماشي. طيب يا جماعة، نحب نبدأ كده بخبر له علاقة بالثانوية العامة. امبارح في وقت متأخر اعتمد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم نتيجة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026. بلغت نسبة نجاح في النظام الجديد 75% وفي النظام القديم 72%. إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد كانوا 883 ألف طالب وطالبة، حضر منهم 825 ألف. بلغ عدد الناجحين 620 ألف ونسبة نجاح للنظام الجديد 75% زي ما قلنا. أما بالنسبة لنظام الثانوية العامة القديم فبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 4172 طالب وطالبة، حضر منهم 3620، وبلغ عدد الناجحين 2610 ونسبة النجاح بلغت 72%.
1: طيب الوزارة كمان أعلنت أسامي أوائل الثانوية العامة في الشعب الثلاثة. طالب الأول في شعبة علمي علوم في الثانوية العامة السنة دي اسمه عبد الله محمود عمر، جايب ما شاء الله ما شاء الله يعني 320 من 320، يعني 100% نسبة الخطأ صفر. تمام. وبينما الطالبة الأولى على شعبة علمي رياضة هي حسناء عمرو سعد، جابت 319.5 من 320. مش حلوة يا حسناء.
0: ليه حسناء كده؟
1: ماشي، صباح الفل. بينما الطالبة الأولى بقى على الشعبة الأدبية هي روان إيهاب أحمد، وجابت 318.5 من 320. ألف مبروك طبعا لأوائل الثانوية العامة ولكل الطلبة اللي نجحوا حتى مش الأوائل. الحمد لله فترة وعدت، وفترة وكان ليها أكيد ضغطها، وفترة كان ليها أهميتها، بس ما هيش آخر الدنيا، لسه في بداية أهم بقى من اللي فات بكتير. فترة الجامعة إن شاء الله تكون فترة موفقة ليكم، وبإذن الله تختاروا الكليات اللي أنتوا عايزينها إن شاء الله، وتخرجوا بقى تقابلوا سوق العمل بإذن الله بعد فترة يعني.
0: تنورونا بقى، تنورونا بقى إيه في الليفل الوحش يعني. كل ده كان ولا حاجة. عايزين بس بجد نهني كل الطلبة والطالبات طبعا، الأوائل على الجمهورية طبعا مش محتاجين، ألف مبروك النجاح. وطبعا كل اللي نجحوا عامة أيا كان نتيجتكم كانت كام، ألف مبروك. الحمد لله قدر ولطف، عدت بسلام وأمان، وإن شاء الله يا رب كده يبقى اللي جاي أحسن بكتير. أنا طول عمري ما بحبش الخبر بتاع الثانوية العامة ده. شوف قبل ما
1: عشان انت بتبقاش نسبتك من 75
0: ولا ما انا مش عايز اسمع اسمها يعني، حتى بعد ما خلصتها بسنين الخبر ده بيوجع لي بطني.
1: انا حلم ان انا عندي امتحان ثانوية عامة ده بيراودني عامة يعني، هو والحلم اللي انت بتنطي من فوق ده كتير بيجي الصراحة، بس كبوت. بتاع الامتحان ده بالنسبة لي ببقى بقول يا رب اكون بحلم، وما ببقاش عارف اصحى فيه غير بعد ما بصحى بقول هم ونزاح. فهو هم ونزاح فعلا وكل حاجة. وللناس اللي دخل على ثانوية عامة ما تاخدوش الكلام ده لان هي فترة صعبة وكل حاجة، بالعكس هي فترة وفترة مهمة وكل حاجة، ولكن زي ما بنقول دايما ان هي مش اخر الدنيا خالص والله.
0: خالص تماما والله، ده بجد يعني مش كلام اللي هو بنهديكوا بيه وحاجات كده، ده حقيقي يعني. بعد ما خلصنا ثانوية عامة حسينا اللي هو ياه خلاص انا كده حققت رسالتي في الحياة، ده كان فكرنا ساعتها. بعديها اللي هو ايه ده احنا ما عملناش اي حاجة، ده احنا لسه في بدايات اصلا الحياة. فيعني تفائلوا بالخير كده، وان شاء الله اللي جاي احسن بكتير. والف الف مبروك لكل الطلبة والطالبات اللي نجحوا، وصباح الفل عليكم. ما شاء الله. انا سعيدة قوي بالناس اللي ابتدوا من دلوقتي بعتولنا مشاكل ومواقف محتاجين نحللها بداية من الساعة التانية ان شاء الله في فقرة احضرونا. ماشي. طيب. نهار ابيض يا نهار ابيض، مشاكل ياما.
1: طيب خلينا نقول لكم كده على خبر تاني. طيب جايلنا في من الهند، كان في حفل زفاف اتحول ساحة خلاف وتبادل اتهامات. ليه بقى؟ اكتشف اهل العريس ان فلوس بابا العروسة ما كفتش يشتري انواع بروتين معينة عامة في الفرح زي اللحمة والسمك في البوفيه. تمام. فالراجل اكتفى بجبنة ورز وخضار. فحسب التقاليد في الهند بابا العروسة بيصرف كل مدخراته عشان يجوز بنته، عشان كده العريس كان متفائل جدا بقى ان هو يروح يلاقي فرحه مكسر الدنيا. ولما وصل قرية العروسة مع موقف الزفاف ان هم بقى تبادلوا الاكاليل وعملوا بقى المراسم والحاجات دي كلها، ولكن وهو بيشيك على البوفيه ما لقاش فيه اي نوع من انواع اللحوم يعني، تمام؟ فمسكوا في خناق بعض لان الموضوع اكتشف ان هو الاكل نباتي. فهو
0: مفيش ظفر
1: بالظبط، مفيش حاجه كده.
0: البوفيه ارداحي يا فندم.
1: اه
0: ايه ده؟
1: فمسكوا في بعض.
0: ايه ده؟
1: عامه مشاكل
0: البوفيه كتر.
1: البوفيه كتر. البوفيه عامه في مصر ليه طقوسه. في ناس بيبقى عندها السنسرز او الحساسات كده بتاعت ان هم يعرفوا امتى البوفيه هيفتح عشان يبتدوا يمدوا بخطوه كده عشان يبقوا واقفين في الصف في الاول.
0: ساعات بينقوا ترابيزه اقرب ترابيزه للبوفيه علشان اول ما الراجل يمسك المايك ويتنفس يقوموا هم جارين على طول.
1: طبعا حظك لو معاك حد من الناس اللي مش لازم تكون مرتبط بيها يعني او مرتبطه بيه، يكون معاك حد يقول لك اعمل لك طبق معايا، يا حظك تكون ربنا رزقك بحد يكون يعني بيعرض عليك العرض ده ان هو يتطوع ان هو يبقى ماشي بالطبقين، لان هي شغلانه على فكره.
0: او في حد من صحابك انت عارف ان ده هيجي بطبق، الطبق الهرمي ده اللي بيتعمل، فانا هقعد اكل
1: ده لينا كلنا.
0: ده بيعرف ده ينقي الاكل كويس وبتاع، انا هسيبه بس يروح كده يطلع طلعته وهيجي بقى بالمفيد كله.
1: طبعا في ناس بتعتمد في الاوبن بوفيه بالذات على الاطباق، زي ما فانا بتقول كده الاطباق الهرميه اللي هو بيبقى حاطط كل حاجه واي حاجه، جميع انواع النشويات، جميع انواع اللحوم، جميع انواع البروتين بشكل عام، اي حاجه بتعوم بتطير بتمشي بتحبي بتقول حاجه ما بتقولش، الكلام ده كله هو عنده في الطبق بالظبط. مكرونات ماشي، رز ماشي، لازانيا ماشي، مكرونه بشاميل ماشي، مع ان المكرونه البشاميل واللازانيا يعني
0: لا بس هو ياخد دي ودي. ما انا هقيم ازاي؟ ما انا لازم اقيم.
1: مش لازم
0: ده هو ده البوفيه اللي بيتقيم.
1: ازعل قوي بقى لما الاقي الاطباق عامله كده وبعد ما يخلص يبقى الطبق ما خلصش. يعني انا ما عنديش مانع انك تغرف البوفيه كله بس تخلصه.
0: بس تخلصه، خليك قد مسؤوليه اللي انت عملته. بس هنهدر اكل؟ لا.
1: في بعض الاوقات كده بيبقى في بعض السلوكيات ممكن تبان في البوفيه ان دي في روح مش حلوه على الترابيزه. يعني داخلين على وجبه وبتاع والواحد عايز نفسه يتفتح، في شويه حركات كده ما بتبقاش ألذ حاجه، وفي احيانا الناس ما بتعتمدش، يعني الناس بتبقى انت واقفه وكده ناس تيجي تقف وصادق وبتدوا ينادوا بقى خد يا بوجي تعال. طب انا حضرتك يعني حضرتك جيتي وقفتي، طب وبوجي ما كانش واقف هنا؟ فتقول لك لا وبوجي هيغرف سبانخ، بوجي ما بيحبش السبانخ.
0: لا ما دي ليا مش ليا.
1: بالظبط مع حضرتك طبقك، طب خلصيه وتعالي غرفي تاني. لا هي عايزه،
0: هي طالعه واحده وهنأمن على كل الوجبات ونرجع بقى ايه نقعد ناكل براحتنا،
1: عايزه تأمن على منابها
0: ونشوف بقى اللي عجبنا نبقى نعمل راوند 2 بقى. دي ايه اكتر حاجه حلوه؟ راوند 2
1: بالظبط.
0: ايه اهم حاجه عندك يا يوسف في البوفيه اللي زي ده؟
1: بوفيه بوفيه يعني
0: بوفيه فرح بقى، فرح اهم حاجه. انت بتروح ايه بقى التارجت بتاعك ايه؟
1: يعني في بعض الاصناف كده لو موجوده وانا جاي واكل مثلا ممكن اتطفس عامه عادي.
0: تتطفس في ايه بقى؟ ايه الوجبات؟ ايه الاصناف قصدي؟
1: يعني في انواع معينه كده، في انواع اسماك معينه بتبقى موجوده احيانا اللي هو الراجل بيقطعها لي قدام،
0: مفهوم
1: لازم جدا. يعني لو في سلمن هتلاقيني
0: طب انا عايم جوه
1: السلمن.
0: انا ده برضو بيكون اختياري الاول.
1: اكبر اكذوبه بالنسبه لي، انا شخص احب جدا جدا المأكولات البحريه عامه وما بفوتهاش، واحب اللي هو لو اي حد في اي وقت اقترح ان احنا يلا بينا النهارده ناكل اكل سمك انا ما عنديش مانع في اي وقت في اليوم. بس من الحاجات اللي بجد بزعل منها واللي كنت زمان كل مره باخدها عشان اثبت لنفسي ان انا بحبها، وبجد بحس ان هي بتملي لي بطني على الفاضي، الشريمب كنافه. كنت ده هي خلاص هتعدي من قدامي،
0: بقول شيلوا الشريمب كنافه يا جماعه من قدامي،
1: بحسها اكذوبه.
0: هي لذيذه، لذيذ هي لذيذه، بس لو انت جعان بقى عايز تخش على المفيد.
1: عارفه هي لذيذه امتى؟ عارفه هي لذيذه امتى؟ لما ما يكونش في، لما تكوني مثلا في مكان في ايفنت او في اي حاجه وما يبقاش بوفيه، بيبقى زي كده ايه
0: زي كده تبقوا واقفين بس تلقطوا كده، ده بيبقى لذيذ قوي.
1: لكن
0: بس لو في حاجة أحسن من الشم كنافة لا
1: طبعا أتجنبها.
0: لا أنا بالنسبة لي طبعا السامن ده أول حاجة الواحد يعدي عليه كده بس إيه يطول لطلق. بس بالنسبة لي أم علي.
1: أم علي أنت بتيجي من الناحية التانية.
0: أم علي أنا داخلة على أم علي، عودوا أنتوا قفوا هناك طوابير براحتكم، انا رايحه عند ام علي محدش معبرها محدش مقدرها، انا بروح اقدرها.
1: لا لا
0: وتعرف البوفيه الحلو من ام علي بتاعته.
1: ماشي متفق. ام علي مهمه جدا. في ناس برضو ذكيه تقول لك ايه عشان تامن على ام علي فتقول لك انا هغرف ام علي وانا بغرف الحاده، انا هقوم على مره واحده.
0: طبعا ايه ده
1: تمام. فانا حتى لو هقوم على مرتين انا ام علي راجع معايا في اول مره
0: مثلا. ام علي تبقى وجبتي اصلا،
1: ام علي تلزمني وبتاع بالظبط. ففي ناس كمان بقى يبقى حظها حلو قوي لو خدت بالها ايه ده في ام علي، فعلى ما يقوم يجيب للاسف بيبقى حظها ان هو ام علي خلصت.
0: ما هو ده اللي انا اتعلمته بقى، عشان كده بقول لك اول حاجه بروح عليها
1: اللي بترجعي بيها
0: هي ام علي. حظهم
1: بيبقى احلى امتى بقى؟ لما الراوند التانية بتاعت ام علي تكون بتنزل، لو في طاقة تانية ام علي
0: بقى وطازة كده.
1: احب اقول لك ان الشخص ده هو اللي بيزل الشخص الاولاني اللي قال له ان في ام علي، لان ده اللي بيبقى لسه واخدها وهي بالوش وهي بال فاهم قصدي.
0: بس اسكت شوية اسكت لو سمحت.
1: فكده
0: ويا لهوي لو ما فيش ام علي اصلا في الفار. لا الفار الجوازة دي مش نافعة، انا مش راضي عن الجوازة.
1: انا بيبقى
0: دي.
1: في
0: تقصير، حصل تقصير رهيب في الفرح ده ما ينفعش.
1: احيانا برضو الواحد لما بيبقى البوفيه فيه يعني البوفيه بيبقى مفوق يعني زي ما بنقول كده بالبلد، احيانا عايزين ناخد بالنا عشان الموضوع ده انا اتعرضت ليه كذا مره يعني، سواء انا عملته في حد او حد عمله فيا، ان احنا نبقى مركزين واحنا شايلين الطبق لان فساتين الناس اللي قدامنا ملهاش ذنب
0: وشعرنا
1: بدل الناس اللي قدامنا ملهاش ذنب
0: يعني كله بياكل من كله
1: بالظبط. انت بتبقى مسك الطبق خلاص، الطبق من كتر ما هو تقيل وانت مش مركز في شيلته، فهو انت عامله بزاوية 45 كده يا دوبك سنده 3-4 صوابع اللي تحت.
0: خلاص بقى انت بتمرن صوابع وانت شايل الطبق ده
1: وعينك بتبقى على الاصناف
0: اللي,
1: اللي موجودة،
0: فانت اللي
1: الطبق عمال بيميل وانت عمال بتفهم.
0: مهمة انت طالع مهمة، انا مش بهزر يعني. مفروض الطبق يبقى ناحية البوفيه يعني انت فاهم، تبقى شايله بايدك كده مش قدامك عشان في شخص قدامك، فالشخص ده ممكن يرجع لورا ممكن فاهم. فالموضوع بيقلب حوادث لذيذة جدا. انا جوعت،
1: هحط لك مزيكا في مطعم شوية. بس خلينا نطلع نسمع اغنية حسين الجسمي انا والقمر، عامة الاغنية بقى لنا كتير ما سمعناهاش، اغنية لذيذة. نطلع نسمعها ونرجع نكمل معاكم تاني، واحكوا لنا عامة عن طقوسكم في الاوبن بوفيه عامة.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
1: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: جات لنا جات لنا خطط كتير. لا افتكرت حاجة تانية برضو في نفس المكان. جات لنا خطط كتير الناس بتعملها في فقرة البوفيه في أي فرح. يعني واضح إن هو بيكون في اتفاق من قبل ما وقت البوفيه يفتح هنعمل ايه، مين هيعمل ايه، مين هيجري بالطبق على فين. يعني في خطة، في خطة يا جماعة. الموضوع مش عادي كده. يعني في كذا حد بعت لنا بيقول كل حد بيبقى رايح حتة معين. انا بظبط مع اصحابي ان انا بتجه الاول، هم حد بيروح يعني على اللحوم والمشويات والحاجات دي ويحط الاكل، وانا بجري على ام علي قبل ما تخلص بيأمن لهم ام علي، عشان تعرفوا ان ام علي شيء مهم جدا في الوقت ده.
1: اكيد. بس احنا معنا ايمان عشان عندها استراتيجية عامه معينة في الافراح. يا ايمان صباح الفل.
2: صباح الجمال.
1: ايه الاخبار؟
0: ازيك يا
1: ايمان؟ ايه الشهق اللي في شهقه كده ظهرت في اول مكالمه؟
0: بنت بتضحك، سيبها تضحك.
1: صباح الفل يا ايمان.
2: صباح الفل.
1: طمنينا على البوفيه وعلى احوالك في البوفيه، بتبقى عامله ازاي؟
2: انا قبل بس البوفيه عايزه اعتذر بس لجوزي، عشان انتوا لما كلمتوني انا اتخذت في الرادار ودي عربيته. فانا اسفه جدا يا احمد، معلش ادخل شوف كده احنا استفدنا في الرادار ولا لا، عشان هم هيبعتوا لي
0: المكالمه. ايمان بتامن نفسها.
1: وكملي بقى، كملي. انا مستني بيتي والمسج بقى اللي هو ويوسف وفنا قالوا لي ان هم هيحولوا لنا مبلغ ال هم مأكدين عليا ان هم
2: 24 ساعة عشان تبقى بنص
1: عليها ديسكاونت. ما تقلقيش يا ايمان هنعمل كده. حساب ولا محفظة؟
2: لا حساب.
1: طب خلاص ان شاء
0: الله خير. ان شاء الله. الرقم عندنا
2: على الرقم ده
1: خير كمان.
0: على الرقم ده
1: كمان، مش على رقم جوزك، لا على رقمك انت.
2: على الرقم ده وانا بتصرف معاك
0: بس خلاص.
1: لا ايمان
0: يوسف هيبعت لك حالا يا ايمان اول ما
1: ترجع تقول لجوزها ما بعتوليش حاجه. انا متخيل شويه.
0: لا جوزك اسمه ايه بس عشان لما يكلم يوسف.
2: جماعه ما حدش بعت لي حاجه.
1: صباح الفل يا ايمان.
2: صباح العسل.
1: اخبارك ايه؟
2: تمام الحمد لله.
1: طيب انت شايلتينا احنا وزر الرادار ده، ما فيش اي مشكله، بس اهم حاجه توصلي بالسلامه وعلى مهلك يعني. تمام. طيب احكي لنا كده طقوسك في البوفيه، لان انت عندك استراتيجيه معينه ما تخرش الميه.
2: بصي مش دايما بتنجح، لان زي ما قلت في المسج، انا هقول لك انا بدخل انا لازم اكل كل حاجه اي حاجه، لان انا مش هينفع في حاجه اشوفها وما ادوقهاش. انا بحب الاكل اصلا. فلازم اخد معلقه من اي حاجه محطوطه او فتفوته من اي حاجه، لازم ادوق كل حاجه محطوطه في البوفيه. فادخل بجيب الطبق بحط فيه من كل حاجه، حط الغنطتين، وبعدين بقى ابتدي اشوف ايه اللي عجبني الحصه دي واروح اجيب بقى. المشكله بقى ان انا احيانا ببقى عامله دايت، فبعد ما باكل الفتافيت والمعالق اللي انا حطيتها دي مش ببقى قادره بقى اكل تاني خالص اي حاجه بقى. ابتدي احزن بقى، احزن.
0: لا احزن ابتدي تعزمي بقى بحاجه انت ما دقتيهاش لسه؟ ينفع كده يا ايمان؟
2: لا انا خلاص دقت كل حاجه.
0: انت دقتي؟ طب بصي خلاص دي اهم حاجه.
2: انا عايزه تكوني... اخد بقى من الحاجه اللي عجبتني. خلاص بقى انا دقتها.
0: اوكي. تيجي بقى عند اللي هو تيجي تاخدي الحاجه اللي عجبتك، انت اصلا شبعتي خلاص. شكرا.
2: شبعت بقى خلاص انا كده. شوف بقى. بقى في مره فضلت بجد قاعده مش عارفه اعمل ايه، يعني مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. انا عايزه اكل من البتاعه دي بس مش قادره احط حاجه في بقي خلاص. فهي احيانا بتنجح واحيانا ما بتنجحش، لما ببقى معدتي صغيره شويه عن الحاجات الكتيره اللي كانت موجوده.
0: لا نتمرن بقى.
1: فانتي ايمان الطبق بيبقى مكون من كل حاجه موجوده في البوفيه.
2: كل حاجه، حتى لما بروح اوتيل برضو مثلا بعمل كده.
0: ده برضه
1: ده لما بيبقى معاك البريسلت اياها دي اللي هي انا جايه في
0: انا هعدي على كل حاجه.
2: انا باخد كل حاجه ادوق، لان انا بحب ادوق، فانا لازم ادوق كل ده. افرض انا سبت حاجه وطلعت دي كانت احلى حاجه، اعمل ايه بقى دلوقتي؟
1: لحد ده شغل فود بلوجرز، ده مش واحده معزومه عادي، ده شغل انا واحده رايحه تقيم، مش واحده
0: تقييمي للعيش اللي
1: فاهم قصدي؟ يعني ده مش
0: احسن حاجه.
1: لا
0: بس والله عجباني يا ايمان ان انت مش بتحرمي نفسك من حاجه. انا لازم ادوق من كل حاجه قدامي، ما بقاش شفت الحاجه دي وانا مش عارفه طعمها ايه.
2: انا اصلا لما بلاقي اختيارات كثيره في اي حاجه في الحياه انا بتعب.
0: الاختيارات الكتير بتتعبني،
2: بتعب جدا. انا ممكن مثلا وانا بشتري حاجات فلقيت حاجات كتيره جدا حلوه، بمشي انا مش هقدر اخد حاجه واسيب حاجه.
1: بتتوتري من فكره الاختيار والتضحيه بايه؟ يعني انا هختار ايه واضحي بايه؟ فانا بالنسبه لي ده قرار مصيري، فاهم انا التردد. طب انت سؤال، بما ان انت ما شاء الله عليكي برضو من الناس اللي هي بتعمل الاطباق الايه اللي فيها كل حاجه دي حتى لو بكميات قليله، يعني ايه اهم صنف عامه لو شفتيه ممكن يجي على حساب حاجات تانية؟
2: انا بحب اللحوم،
1: بروتينات.
2: لقينا لحوم خلاص
1: عايزه هوبر.
0: انا اروح على اللحوم.
1: تحبي الهوبر؟
0: اي حاجه بعد كده.
2: انا بحب اللحوم.
1: ايمان عايزه هوبر.
2: اه لقيت شاطر. لحمه خلاص انا كده. بعديها نبتدي بقى لو في سيفود طبعا خلاص بنركن كل ده ومش بناخد بقى مش بنعمل الاستراتيجيه دي اصلا. بنركنها ونبتدي نشوف بقى احنا رايحين فين. نروح على السيفود.
1: اوكي
0: عارفه عارفه مصلحتها فيه.
1: طيب بس ايمان اهم حاجه لو بنغرف من كل حاجه اهم حاجه ان احنا نكون الطبق يعني بيرجع ما زي ما
0: لا هي بتخلص طبقها. ايمان بتقول لك
2: انا باخد حاجات صغيره جدا
0: وما بتبقاش قادره تجيب تاني.
2: لا خلاص مش ببقى قادره بس لازم ادوق كل حاجه فالطبق بيبقى مش مليان زي ما انت متخيل.
1: لا انا فاهم انا فاهم الكميات اللي انت بتتكلمي عليها عامه.
2: انا بس عايزه ادوقه بس هي دي كل
1: فكرة. بس انت كده
2: لو واقف يحط لي معلقه في
1: بقي
2: ونخلص
1: انا فاهم والله العظيم. بس في يعني انت كده بس بتهاجم يعني بتفاجئي الامعاء يعني.
0: هي اكيد الامعاء اتعودت
1: يعني
0: لو
1: هي
0: ماشيه بهذا المبدا هي الامعاء اتعودت
1: يعني الامعاء في الاول بتخش على حته النشويات ومش عارف ايه في رز ساده بعد كده رز بالشعريه في في في رز الصياديه قدام شويه خلاص هنعد
0: هي داخله في البروتين. البنت دي عارفه مصلحتها وانا من اول المكالمه بقول كده من اول المكالمه بقول كده.
1: لا
0: هتلاقي يعني فراخ وسمك ولحمه كلهم قاعدين مع بعض كده انت بتعمل ايه هنا؟
1: طبعا
0: ايه اللي جابك دلوقتي؟
1: طبعا
2: لا ما بحطش نشويات الا اذا في رز بقى بالمكسرات
0: حاجه تستاهل طبعا. بقى لو حاجه ناكل نشويات
2: شعريه ومعرفش ايه ورز
0: لا الجو بتاع اكل البيت ده احنا اكتفينا منه. احنا عايزين حاجات اللي هو ايه بنكسل نعملها اللي احنا بنبقى ايه
2: انا بحب طعم الاكل وبحب الاكل اصلا.
1: انت ذواق.
2: اتذوق الاكل. بحب اشوف بقى ده معمول من ايه ده جوه يعني مش
1: باكل وخلاص. بصي دي احيانا لما بنطفس عامه بنضحك على نفسنا ونقول يا جماعه انا مش طفس انا بتذوق
0: انا بس احنا
1: في جزء طفس جوه يعني انا فاهم قصدك ايه جوه كل واحد فينا بيبقى عنده الحته اللي هي الايه يعني بقول لك ساعات ببقى رايح ممكن مثلا عادي انا ما عنديش حته اللي هو انا بقالي 3 ايام عشان انا عارف ان عندي فرح النهارده فبقالي لا عادي ممكن اكل قبل ما انزل وبتاع
2: 3 ايام دي لما تروح تاكل مش هتقدر تاكل لان انت بقالك 3 ايام ما اكلتش فتبقى
1: انا لا
0: بالظبط كده لازم تبقى اللي هو
1: بس قصدي اللي هو لو في ناس بتقول لك لا النهارده عندي فرح فانا ممكن ايه اسكيب الوجبه اللي في نص اليوم واروح ساعات بتحصل على حسب الوقت يعني عندي بس عادي لو قدامي ان انا هاكل ومش عارف ايه ما عنديش مانع اروح الفرح واكل بس دي حاجه مهمه جدا ان احنا كنت اقول ايه نسيتيني
0: انا جيت جنبك ولا كلمتك
1: نسيت ان في حاجات معينه حتى لو واكل لا دي برضو هضطر ان انا ادوقها
0: هطفس بقى يعني هنا بقى هطفس بقى عشان خلاص ما انا الفرصه دي مش هتجيلي تاني
1: لا انا مش رايح انا والجون لا
0: شوف بقى مين
1: هو لا هتجيلي ان شاء الله تاني
0: حد تاني هيتجوز امتى بقى
1: بس يعني ماشي ايمان احنا مبسوطين قوي بمكالمتك تسلم ايدك والله المكالمه اللذيذه دي وصباحك زي الفل
2: صباحك جميل
1: صباح الهنا
0: انت فكرتني ماشي. بمشكله بتبقى عندنا كبنات لما بيكون عندنا فرح ممكن ما ناكلش من اول اليوم مش عشان البوفيه
1: عشان الفستان
0: عشان الفستان يقفل
1: طبعا
0: فبنيجي فقره البوفيه ناكل لحد ما نحس ان الفستان خلاص كده فستان بيقول لي انقذيني من فضلك
1: يلا بينا. طيب يا جماعه عايز اصبح على عمرو ياسين اللي بيسمعنا دلوقتي صباح الفل عليك يا عموره وحشنا جدا جدا جدا بقالك فتره بتسمعناش وبعت لنا النهارده فاحنا كده ايه يومنا سعيد ان شاء الله يلا بينا نطلع نسمع عسيلي ونرجع نكمل معاكم تاني صباحكم زي الفل.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: يلا رجعنا لكم تاني ولسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنبدا الساعه التانية من عيش صباحك ولسه عندنا مسجز كتير عامه على موضوع البوفيه والخطط بتاعه البوفيه بتاعه الفرح. لان بنقول خطط ليه للناس اللي لسه بتسمعنا دلوقتي؟ لان هي بتكون خطه يعني، خصوصا لما بتبقوا شله كبيره وكلكم معزومين على فرح حد من صحابكم، بيبقى فقره البوفيه دي انتوا قاعدين مستنيينها، وفي بقى يعني كل واحد هيبقى عنده مهمه معينه. انت هتروح على اللحوم، انت هتروح على المكرونات، انت هتروح على السلطات، ده لو حد مهتم بالسلطه يعني في فتره زي دي. وفي طبعا قسم الحلويات. لسه كنت بتكلم مع يوسف انه بحس اوقات كتير ان دايما بتروح فرح بتلاقي قسم الحلويات فيه حلويات كتير قوي، وحلويات شرقية ومش عارفة ايه وجاتوهات وي وي وي ومعالي. الناس سايبة كل ده واقفة عند معالي. طب احنا ليه بنعمل كل ده؟ ما نجيب صف معالي ونخلص الموضوع. لما معالي مهمة للدرجة يبقى خلاص احنا نكثف في معالي وملناش دعوة بالحاجات التانية دي. والله مش بتشوف ان في بيبقى فيه كمية حلويات وانت ماشي في اخر البوفيه ما حدش جه جنبهم؟ بحس اللي هو ظلم ظلم يا جماعة، ما ينفعش كده، لازم نقسم نفسنا والخناقات كلها على معالي. لا ما هو مش هينفع كده. طيب في حد بيقول احنا ايه، احنا كنا بنخلي كل واحد مسؤول عن حاجة فعلا. صح، ده رؤوف، برافو يا رؤوف، هو ده التفكير الصح. فكرة ايه، وفي ناس بتعتمد على الصاحب اللي عارفين ان هو بقول لكم ايه يا جماعة، ده اللي هيعرف يجيب لنا المفيد. طب اقول اللي هيرجع ده هيجي بيه في المفيد كله، في كل حاجة احنا عايزينها. في برضو حد بيصبح علينا، ماشي محمد صراح، صباح الفل عليك. شكرا والله شكرا. ناس بتشتكي ان احنا جوعناهم، معلش يا جماعة معلش. حد بيقول طب جماعة انا ماليش بقى ولا في الافراح ولا في اكل الافراح خالص. انت فايتك كتير، فايتك كتير جدا.
1: طيب جالنا مشاكل كتير في فقرة احضرونا عشان نعرف برضو من خلال خبرات الناس يحاولوا يساعدوا الشخص المستمع والمستمع اللي بيبعتوا لنا الرسالة دي في الموضوع بتاعهم من خلال خبرتهم او من خلال تجربة هم مروا بيها. النهاردة المشكلة اللي معانا هي مشكلة عامة شوية، مش يعني بتحصل كتير بس ناس كتير بتحسها. خلينا نقول لكم، في حد بيقول انا عندي مشكلة، عفوا عندي مشكلة بقالها سنتين تقريبا مش عارف اخرج منها. انا من النوع الناس اللي بيحب يساعد الناس جدا ويمكن زيادة عن اللزوم، واي حد بيكلمني في اي وقت عشان خدمة او مشوار او حتى يسمع مني نصيحة عمري ما بتأخر عنه ولا عمري اقول له لا. مشكلة اني بقيت حاسس ان الناس متعودة اني دايما موجود طول الوقت، ولو حد عايز مني اي حاجة حرفيا يعملها، اللي عايزين العفش تمام، اللي عايزني اوصل له حد تمام، اللي عايزني اسمعه في اي وقت في اليوم في 24 ساعة انا دايما موجود، ولو حد متخانق مع صاحبته هيكلمني الساعة 3 الفجر. وبقيت انا اللي بتكسف ارفض. من كام يوم كنت تعبان جدا وصاحب ليا كلمني عشان اوصله مشوار، قلت له اني تعبان، فلقى نفسه بيقول لي المشوار يعني 10 دقايق، انت جاي عليا ليه، انت ممطها عليا انا وسايبها على الناس كلها. ساعتها اكتشفت الناس بقت متوقعه اني هقول اف كل مره، والمشكله الاكبر اني لما بقول لا بحس ان انا شخص مش كويس، ولما بقول اه بزعل من نفسي ان انا وافقت، والناس بقت واخده على تواجدي على طول في اي موضوع، ولو ما تواجدتش في موضوع معين بيحسسوني ان انا مقصر. فهو عايز يعرف هنا يحط ايده على المشكلة، المشكلة بتاعته فين،
0: المشكلة بتاعته فين. المشكلة بتاعته كبيرة جدا جدا جدا جدا. فكرة ان لما يبقى حد بيحب يدي وبيحب يكون موجود ويحب ان هو يساعد بشكل ان هو ممكن يجي على نفسه لمجرد ان هو ما يقصرش مع حد تاني، دي بتكون على قد ما هو بيكون فرحان لما بيعمل كده، على قد ما بتبقى مرهقة بعض الشيء ومحبطة في أوقات لما تبقى أنت فعلا مش قادر تعمل ده. ما هو كل واحد عنده قدرة برضه، يعني أنا عندي قدرة تحمل، النهاردة هبقى قادرة أساعد وأعمل واستجدع واروح واجي وبتاع، وحاجة أنا ماليش مصلحة فيها غير أن أنا بحس بالسعادة الداخلية أن أنا قدمت خدمة لحد. في يوم أنا هبقى مش قادر أعمل ده، لما بقى مش قادر أعمل ده وألاقي الشخص قالب عليا او متضايق مني او بيعاملني معامله متغير فيها شويه, لا ما انا ما استحقش منك ده. يعني طبيعي ان انا في يوم من الايام هرفض, هتعب, هيبقى عندي انا ظرف محتاجك انت اللي تقوم تساعدني فيه. ليه الواحد برضو ما بيبصش على الحته دي, ان الشخص اللي بيساعد وعمره ما بيسال على بيبقى اكتر حد محتاج يتساعد في بعض الاوقات.
1: هو ممكن ما يكونش بيعرف يطلب المساعده,
0: ما هو ما بيطلبش.
1: فهو هنا صعب المشكله, مستني مننا نقول له اكيد ازاي يقدر ان هو يتصدى لظاهره ان هو دايما يحس مبدئيا ان هو مقصر, او ان هو يصدق دايما الكلام بتاع الناس لما يحسسوه ان هو بيأثر معاهم في اي حوار تبعهم. يعني محتاج يحط حد عند حده, محتاج ان هو يحط شوية نقط على الحروف الناس تبقى عارفة ايه اللي ليهم وايه اللي عليهم, ان هو لما بيعمل كده هو يكون بيعمل كده عشان هو ده بيبقى شيء نابع منه ان هو حابب ان هو يساعد, ومش معنى ان هو في يوم من الايام ما كانش متواجد ان هو كده متخاذل او ان هو مقصر او ان هو ندل او ان هو شخص مش جدع او الكلام ده كله. فكتير مننا بيتحط في مواقف اللي حواليه بيحس ان هو خلاص هو وجوده بقى امر مسلم بيه, بقى حاجه اللي هو واخدها فور جرانتد, اللي هو ما كده كده فانا موجوده معايا.
0: ما تقلقش لو في حاجه,
1: احنا لو فانا مش موجوده يبقى فانا
0: لو
1: فانا مش موجوده يبقى هي مقصره, يبقى هي مش
0: وتلاقي في فترات
1: مبقتش جدعه, يبقى هي متغيره علينا, يبقى هي في حاجه واخده بالها.
0: لا واخدة لا بقول لك ايه, فانا اتغيرت جامد, لا استندلت وما بقتش تساعد وما بقتش ما هو فيش حد بيقرر يستندل فجأة. ممكن تكون فانا دي في ظروف وحشة مثلا, حد سأل عليها.
1: بس انا اقولك على حاجة برضو, هل ساعات ممكن فانا دي او الشخص اللي احنا بنتكلم عليه ده ان هو مثلا ممكن يكون هو مش عايز يبطل جدعانة, بس هو عايز يكون بيغير النظرة اللي هي بتاعت خلاص بما ان انت موجود يبقى انت لازم هتعمل معانا الحاجة الفلانية, او ان انت هتشاركنا الحاجة الفلانية, او ان انت هتقوم لنا بالواجب بتاعك فيها. فهو عايز يبقى برضو ما يبقاش, انا مش عايز اقول ان هو عايز يتغير عليهم, بس في نفس الوقت هو مش حابب يفضل عايش كده, ان في احيانا ناس بتستغل وجود ناس زي دي في حياتها ان هم يبقوا مداس.
0: صح.
1: فهو عايز يتغير, بس مش يتغير عليهم, بس في نفس الوقت يبقى ما بين لهم كده يا جماعة أنا وجودي
0: مرتاح.
1: أنا تحت أمركم في حاجات كتير جدا, بس في نفس الوقت بدم خلاص بدم الغيبة الواحدة بتحسسكم أن أنا بقيت مقصر ونادل ومش موجود, وأن أنا ما بقيتش كده. أنا ما بقيتش الشخص اللي على طول 24 ساعة يتقال لي
0: وبيوافق على طول وما بيفكرش مرتين وكل الكلام. طيب مستنيين أراءكم على 015-595-1006, ده رقم الواتساب, وصفحتنا على الفيسبوك نجومة FM 100.6.

اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611905793.
1: في ليلة استثنائية كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 ديبيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي لإذاعة الرسمي.
2: شوف كل برامج ومذيعي نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم FM.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادة.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: بدأنا فقرة احضرونا. ومشكلة النهاردة كانت من شخص بعت لنا مسج بيقول ان هو من نوع الناس اللي بيحب جدا ان هو يساعد اصدقائه ويساعد حتى الناس اللي ما يعرفهاش، يعني بيحس بارتياح جدا لما بيعمل كده. لكن لما بيبطل يعمل ده بيحصل الناس اللي حواليه بتبدأ تبعد عنه، تبدأ تتضايق منه، تبطل تكلمه، تبتدي تلومه ان هم طلبوا منه مساعدات وهو مش قادر ان هو يعملها لهم، فهو مش عارف يعمل ايه.
1: وهو يعني مش بطل بمزاجه، بيقول لك مثلا بيبقى عندي ظروف، ببقى تعبان، بيبقى عندي حاجات شغل مش عارف ايه، ففي ظروف بتمنعني ان انا اكون دايما متواجد زي ما الناس واخد عليا، فانا تعبت بقى من فكرة ان انا متراكور من الاخر كده، ان انا محطوط في راكور ان هو بالظبط. ولو فلان ده مش متواجد في التوقيت ده مش عارف ايه، يبقى مقصر، يبقى احنا هنزعل منه ومش هنقف جنبه زي ما هو بيقف جنبنا. فهو عايز يغير الصورة دي، هو خلاص مش تعب من مساعدة الناس بس تعب من فكرة ان هو محطوط في حتة ان هو لازم يساعد عشان يفضل في المكانة دي عندهم، وإلا إذا مكانته هتتغير. فدي حاجة من المشاكل اللي كانت جات لنا، فاحنا قلنا نبدأ، لان اكيد في ناس كتير بتتعرض للموقف ده. احنا معنا محمد دلوقتي عشان يحكي لنا بقى بخبرته ممكن نعمل ايه في مشكلة صديقنا اللي بعت لنا الرسالة دي. محمد صباح الفل.
2: صباح الخير.
1: ازيك يا محمد، عامل ايه؟
0: صباح الفل عليك يا محمد، اخبارك ايه؟
2: بخير والله الحمد لله.
0: كان ليك رأي لذيذ قوي في الموضوع ده وبعته لنا مسج، فقلنا نكلمك بقى تشاركنا بيه على الهواء.
2: أنا بحب أشارككم والله كل فترة. كنت شاركت معكم زمان أيام طفية الشتاء من سنتين تقريبا، بس إحنا الحمد لله الصيف دلوقتي
0: منورنا.
2: الله يكرمك. إحنا دلوقتي هو الشخص ده شخص محبوب جدا في كل الأسر وفي كل الشلل، ودايما الناس بترتاح له أو ما بتحسش بضغينة كده إنها تكلمه وتطلب منه مساعدة. فدي اول حاجه لازم يكون واخد باله منها، انه هو يعني شخص مرغوب فيه جدا والناس بتحبه وما تقدرش تستغنى عنه. الفكره بقى عنده هو، يعني ايه؟ يعني هو دايما تلاقيه اعتمد ان هو ربط سعادته ان الناس تقول له شاطر او الناس تقول له شكرا او الناس تبقى مبسوطه ان هو بيعمل ده. هو محتاج يغير البوصلة اللي هو بيساعد الناس عشان هو حابب ده من غير ما ينتظر منهم حاجة. ده رقم واحد. رقم اتنين، لما يعتذر وهم يزعلوا المفروض هو ما يزعلش، يعني ما يعلقش قلبه كده بيهم اللي هو هم زعلوا مني يبقى انا مودي وحش ومكتئب وحزين، هم فرحانين مني يبقى انا فرحان وسعيد. يعني هو
0: رابط سعادته بس برضا الناس عليه.
2: بالظبط. لا، انت تعمل اللي انت تقدر عليه وتقدر تعتذر بالشياكه. والنوع ده من الناس ما يخسرش بقى العلاقات بالصدام، يعني هو ساعات بيدي بقى سنين وسنين وسنين ويجي فتره من فترات يقول لا بقى بس مش بنعلمه بقى. فده يزعل منه، ده يزعل منه، ده يزعل منه. مثلا لو جيت لك يوسف قلت لك والله وصلني، انت قلت لي والله يا محمد انا مش قادر بس انا اقدر اطلب لك اوبر وادفعه لك، يعني انا دي عزومه مني ليه. اوتوماتيك انا هقول لك والله ربنا يخليك يعني مش هزعل منك لان
0: هحس انك عايز تساعد فعلا، يعني
2: انا لسه ساعدك بس فعلا انا دلوقتي ما اقدرش ان انا انزل، انا تعبان، انا عندي دور برد، انا عندي ظروف. ولو زعل المفروض انت ما تزعلش مني عادي، وانا كده كده الناس اللي هي بتطلب منه كتير عمرها ما تبطل تطلب منه، عمرها ما تعرف تستغنى عنه.
1: بس انت قصدك يعني لو انا قلت لا وانت زعلت انا ما زعلش منك؟
2: ما تزعلش أصلاً.
1: بالعكس انا حاسس ان انا ممكن ازعل ان انت المره دي انت زعلت مني عشان انا فعلا مش قادر اكون معاك. فانت مش عايز اقول مالكش حق انك تزعل، بس مش عشان انا كل مره ببقى موجود بشكل معين والمره دي بجد في ظروف بتمنعني ان انا اكون متواجد، فانت حاسس ان مالكش حق قوي تزعل مني، خصوصا ان انا ما بقصرش معاك في حاجه. فان انت تلبسهاني هحس اللي هو لا محمد ليه انت، انا عمري ما قصرت معاك. فاهم قصدي؟ انا بكلمك
0: في حته محمد واخدها من حته تانية خالص برضه.
2: ايوه، هو الدارج ان انت المفروض هتزعل لما هو يعمل معاك كده، خاصه انت ما تاثرش معاه. انما القوه النفسيه او الصلابه النفسيه ان الواحد مهما اللي قدامه عمل في مساحه شخصيه كده ما حدش يقدر ياثر عليها. يعني ما حدش يقدر يغير مودي مهما عمل. وانا بساعده برضه ابقى عامل حسابي ان انا بساعده عشان انا عايز اساعده. مش عشان انا بحب اشوف يعني رضا عني من المساعده دي. وانا شايف بقى برضو يعني هو طالما هو في النقطه دي ويقدر ان هو عنده طاقه خدميه ويخدم الناس, يبدا بقى يوسع نشاطاته بقى, هو يشترك في جمعيات خيريه ويعمل حاجات
0: لو دي هوايه عنده ينميها بقى.
2: وعلى فكره التخطيطات دي في قدام بيبقى ليها مستقبل باهر يعني
0: جدا على فكره جدا, يعني فكره الشخص اللي بيحب يساعد ده
1: تشيله حمل اكتر من الحمل اللي هو شايله يا محمد.
0: هو بقى يعني يوسع نشاطاته بره الاصدقاء والمعارف بقى للجمعيات,
1: روح استصلح حته ارض وروح
0: جمعيات بقى ومساعدات وكده.
2: هو محتاج يفعل حاجه واحده بس, لو هو في وقت ما يقدرش يرد على التليفون يفعل الايروبلين مود, مش السايلنت, الايروبلين مود. انا خارج من طاقه الخدمه, انا نايم بالليل يعني لو حد كلمني صحاني هبقى زعلان, ايروبلين مود
0: بس.
2: يعني محتاج ان هو يحط حدود لنفسه قبل ما يحط حدود للاخرين. احنا كتير جدا يقول ايه ده, هي اشمعنى يوسف بيقول كده وانا ليه اربط نفسي او ليه اربط مي اصلا يوسف, اما يوسف بيقول اللي هو عايزه, محمد بيقول اللي هو عايزه, بنا تقول اللي عايزه, تطلع تنزل تعمل, المهم ان انا مربوطش سعادتي او مودي بافعال الاخرين.
0: الله
2: يعني
0: محمد.
2: السؤال الله. انا ايه, انما هو يعمل اللي هم عايزين, هو كل واحد حر في تصرفاته.
0: والله حسن
2: يعني ينفع شاهد على اقوله هو الناس ليه وحشة كده, براحتها الناس وحشة حلوة. انا اعمل اللي انا يرضيني انا واللي انا ببسط فايد عن نفسي واسعد نفسي ان انا براضي عن نفسي. انا والله سعدت الناس النهاردة, سعيد ما مش مستني منهم حاجة.
1: تسلم يا محمد على المكالمة والنصيحة الجميلة دي. والله صباحك زي الفل.
2: صباحك عليكم وصباحك جدا على كل مستمعين بكرة.
1: صباح الفل. طيب في بنوب بيقول مشكلته انه هو متاحة على طول, وده على فكرة بيستنفذ كتير جدا من طاقته. انا مش ضد ان الانسان يساعد, بس لازم من خلال ده يدور على راحته, وان راحته دي امانة عنده, لازم يبقى مريحة شوية. التضحية على طول الخط بيبقى مرهق جدا, وممكن تمد وجوده باحساسه انه موجود في حياه الاخرين بس عشان مساعدتهم, بس لازم يبقى في حدود. والشخص اللي بيحس ان ده فور جرانتد يتوقف عند حده عادي وبالذوق, واللي يزعل يبقى ما كانش يستحق المساعده من الاول.
0: بالظبط كده. ميرسي يا بنوب جدا, واحنا مستنيين كل المسجز بتاعتكم ورايكم في مشكله النهارده على 015 5952 1006 او صفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6.

0: مصدر الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: طيب سعر جرام ذهب عيار 24 ب 6697 جنيه للبيع و 6662 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5860 جنيه للبيع و 5830 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 47496 جنيه، سعر الفضة عيار 999 ب 99 جنيه للبيع 95 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. مستنيينكم في إديوجيت أرض المعارض يوم 28 و29 و30 يوليو، وفي الأسكندرية يوم 2 أغسطس في هيلتون جرين بلازا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مقر التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: في سلمى بعت لنا صباح الفل بتقول انا عندها متلازمه ان ما بتحبش حد يزعل منها او حد في نفس المكان اللي انا فيه يبقى زعلان مني. بحب اراضي كل الناس والناس تكون مبسوطه معايا بس ده ضروري بس ده بيتعبها نفسيا بشكل كبير جدا. وان هي لما بتقع نفسيا ما اكتشفت ان ناس كتير قوي
3: ما بتبقاش
2: واقفه جنبهم لما هي تقلل شويه في الوقوف. يعني اكيد عندها ظروف وكده, فهي لما ما توقفش معاهم في موضوع معين او ايا كان هي بتحس ان الناس دي خلاص كانت بتاعت مصلحتها لما هم ما خدوش مني حاجه. فبالتالي هي ابتدت تكتشف ان الشخص الجدع ده على قد ما هو فعلا حاجه حلوه وصفه جميله وكل حاجه, بس هو اكتر واحد بيتعب لما بيكتشف الناس على حقيقتها. ماشي يا سلمى, صباح الفل.
3: اوحش حاجه لما تكتشف ان في حد كان حبه ليك يعني نابع من حاجه انت بس بتعملها, يعني حاجة انت بتحسسه بيها او بتديها له او بتساعده فيها او لما الحاجة دي بتخلص او ما بتبقاش انت قادر تديها اكتر من كده تلاقي الشخص ده خلاص بقى حاجة تانية انت مش فارق له اصلا ولا حبك ولا عايز يتعامل معاك لانه خلاص هو الموضوع ده اتقطع ما بياخدش منك الحاجة اللي هو كان بياخدها منك فخلاص. فانت قيمتك من الحاجة اللي انت بتديها لما بتكتشف ده بيبقى موضوع وحش جدا.
2: في وليد صباح الفل بيقول انا عندي مشكله كبيره جدا جدا في الموضوع ده مع مراتي لان انا بحب جدا قضاء حوائج الناس خصوصا الناس الكبيره وده بياخد مني وقت ومجهود كبير جدا وبيأثر على طلبات البيت. من وانا صغير بعمل كده, حاليا انا 43 سنه وبعمل نفس الحاجه. وليد بسمعكم من الكويت. وليد صباح الفل وربنا يقدرك ويجازيك خير على كل حاجه بتعملها. بس في دايما مثل كده يقول لك انا ما بحبش قوي المثل, بس هو اي يقول لك اللي يحتاجه البيت يحرم على مش عارف ايه. فانت في الاول في الاخر حاول على قد ما تقدر ما تأثرش في حاجة البيت. انا فاهم انت بتعمل ايه وربنا يا رب يجازيك كل خير على اللي انت بتعمله, بس في نفس الوقت في اولويات عامة في حياتنا. ما بقولش ان احنا ننحي خالص او نجنب الحاجة اللي انت بتحب تعملها بقالك انت بتقول 43 سنة وما شاء الله ويعني لسه شباب ولسه قدامك كتير تدي فيه, يعني تبقى شخص معطاء دي حاجة كويسة. بس في نفس الوقت ما تجيش على حاجة مهمة قوي بسبب ان انت عامل حساب لحاجة تانية برضو مهمة, بس نراجع ترتيب اولوياتنا عشان نتجنب المشاكل اللي مع زوجة حضرتك. تمام. طيب بيقول الواحد بيساعد الناس ويقف مع الناس وبيحب الناس وبيتعامل بود وبشاشة, بس وقت الزنقة ما بيلاقيش حد حواليه. ده محمد نبيل. صباح الفل عليك يا محمد
3: عايزين
2: نبيل.
3: عايزين بقى نجتمع على حاجة يا جماعة, عايزين نجتمع ان احنا نحاول نفرق مين المعارف ومين الصحاب ومين الاخوات اللي احنا اخترناهم يكونوا اخواتنا بجد, لان احنا اوقات بنبقى معتبرين ان كل الناس دي حبايبنا وكل الناس دي بنحبهم زي ما هم بيحبونا, بس وقت المصلحة بتلاقي ان الدنيا اتغيرت. فلا, هو احنا لازم نفرق. انت عايز مني خدمة, تمام هعمل لك الخدمة, بس انا عارف انت ايه في حياتي وعارف حدودك فين ومعرفك حدودي وكل الكلام ده. في ناس تقول لك خدمة مقابل خدمة, خلاص هم دي طريقتهم مع بعض. وفي شخص يخدم لمجرد ان هو مش عايز منك حاجة, انا بخدم لوجه الله عشان انا في يوم من الايام اكيد هلاقي حد هبقى محتاج الخدمة دي وحد هيجي يعملها لي. وفي حد بيخدم لان هو بيبقى عاملها بحب, مطلع الحاجة دي نوع من انواع لغات الحب عنده ان هو يساعد الناس وان هم يقدم لهم حاجة هم محتاجينها. فاحنا لازم نحاول نفرق, لان احنا بنبقى متعشمين قوي في شخص فاكرين انه زي ما ساعدناه هيساعدنا, لا هيحصل لنا حالة حزن مش طبيعية. فلازم نبقى فاهمين نستنى ايه من مين وما نستناش ايه من مين, عشان بس ما بنخلط بقى الامور في بعضها في الاخر احنا اللي بنزعل. بس كده. عندك مسجز تاني؟
2: عندي والله مسجز تاني. في حد بعت لنا مشكلة نمرة أخيرها 194. أنا وعدك إن شاء الله أن دي تبقى مشكلة الأربع
3: معانا الأربع الجاي معانا جدا.
2: فتمام بس عشان ده هياخدنا لحته تانية دلوقتي مش هنلحق للاسف لان احنا خلاص في اخر
3: لا ده عايز حلقه لوحدها وان شاء الله تبقى الاربع الجاي ما تقلقش خالص.
2: فهنعمل كده. في حد بعد بيقول هاي اسامه بما ان انا مش عارف اوصل احنا مش اسامه
3: لا هو عايز يوصل لاسامه
2: اوكي لا هي دي مسج اللي كانت بعتها انا اسف جدا
3: ماشي
2: ما بصيتش على الساعه اللي هي بعت فيها الساعه بعت مس تو مسجز ورا بعض بس في فرق توقيت. بتقولي يعيش البجح على قفل مكسوف دي تيتا الهالي على المثل ده وفعلا ينطبق على بعض الناس اللي في حياتنا فعلا والله يعني في ناس تديهم صباعك ياكلوا دراعك يحسوا ان ده حق مكتسب ان هم
3: زي ده في امثال كتير قوي على الموضوع
2: ازاي ما عملتش معايا كده
3: سكتنا له ودخل بقى
2: طبعا طبعا
3: كميه امثال اتقالت على الموقف ده وبرده ما بنتعلمش برضو ما بنتعلمش. شوف يا اخي الانسان شوف يا اخي الانسان انت بتظهر لي ظهر لي صح
2: طيب ازيك يا ملك
3: ملوكه منورانا هنا في الاستوديو.
2: طيب في يارا بتقول لازم نقلل التوقعات شويه
3: او نلغيها بقى عشان عامله لنا مشاكل كتير للأسف هي بتبقى هي بتيجي من غير ما نحس يعني بنبقى اللي هو عاملنا على السايلنت توقعات ما تطلعيش دلوقتي وسبحان الله بتطلع لوحدها هو يعني احنا بنحس بني أدمين ونتوقع ويبقى في شغف كده معين
2: صح
3: باظ لنا الدنيا
2: صح فكرة ان انت تبقى حاطة او مستنية نتائج معينة تحصل
3: زي ما هي
2: زي ما هي فلما ما بتحصلش
3: تحصل كده.
2: وأقول لكم على حاجة الناس كلها بتحط توقعات في كل حاجة على فكرة في العشم وفي الصداقة وفي الأخوة وفي الشغل وفي للأسف طبيعة بني آدم انت بتبقى متوقع حاجة معينة ان انت تلاقي مردود معين وأحيانا بتلاقي التوقعات دي
3: في وشك
2: بالبلدي كده خابت. ودايما مقتنع بأن لما الناس بتخيب التوقعات كمان هي بتؤدي الى توقعات كمان تخيب
3: اكيد. طيب يا جماعه على صاحب المشكله يا ريت نكون قدرنا نفيدك. ناس كتيره قوي ردت وقالت رايها في الموضوع. الاراء كانت كلها برضو بتجتمع على حاجه واحده هما بينصحوك ان انت لازم تحط تعمل حدود نفسيه لنفسك تحمي بيها نفسك ان انت امتى الناس تطلب منك امتى ما تطلبش منك لازم يبقوا بيتعاملوا انه يكون في احترام برضو انه انت مش 24 ساعه متاح للناس مش 24 ساعه انت ينفع ان انت تساعد وتقدم خدمات دي حاجه تانيه كمان كانت مهمه قوي ما تحطش قيمه نفسك من ان انت حب الناس ليك عشان انت بتعمل لهم حاجه بالعكس اللي بيحب حد بجد هيحبه من غير مقابل مش شرط يكون بيعمل حاجه ولو حد اتضايق منك انك قلت له لا ما تتضايقش عديها عادي لانه في يوم من الايام هيرجع يطلب منك تاني نفس الطلب.
2: يسلم فمك
3: عم الله علي الله علي الله علي.
2: طيب
3: يا ريتني بعمل ربع اللي انا بقول.
2: نورة صباح الفل نورة وربنا يخليكي والله مرسي جدا جدا بس انا الحاجات دي بتوترني فمش هينفع اقول على الهوا في صباح الفل.
3: عايز اشوفك انا اموت في اي حاجه توترك اي حاجه توترك اموت في ابعتها لي وريني بعتلك ايه.
2: ماشي في حد بيقول صاحبتنا اتضايقت ان كلنا ما كلمناش ونقول لها ان احنا خارجين رغم اننا قلنا لصاحبتنا تقول لها لكن هي كانت عايزانا كلنا نكلمها وان هي عايزه موكب يعني ماشي
3: عايزه اتنشن.
2: ازيك يا فروح صباح الفل يا فروح ميرسي جدا نور والله على المسج وميرسي جدا يا جماعه على كل المسجز اللي جات لنا بنعتذر لو في مسجز ما لحقناش نقراها بس والله تاكدوا ان يعني بنحاول على قد ما نقدر نقرا اكبر عدد ممكن وندخل اكتر عدد من المكالمات عشان خاطر نسمع راي الناس كلها. حلقه يوم الاربعاء خلصت ان شاء الله بكره نقابلكم في حلقه
3: الخميس بقى والالعاب والحركات واحنا دايما نسيبكم مع ملك شديد وبرنامجها الثلاث كروت ونشوفكم بكره ان شاء الله صباحكم زي الفل.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تقد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
4: على تردد 11900 رأس.
7: خلي نجوم FM على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 75%.
1: الجهاز القومي للاتصالات يعلن فتح تسجيل المرحلة الثانية من أكاديمية الأمن السبراني للنشأة والشباب.
0: الزمالك يعلن قبول استقالة المدير الرياضي جون إدوارد واستمرار معتمد جمال مديرا فنيا.
1: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا، حر ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 38 درجة.
0: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني nekomfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: طيب صباح الفل والجمال واللذاذة والحلاوة على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجومة في أم أو بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة النهاردة من الثلاث كروت معاكم ملك شديد، ودايما بكون معاكم كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح، ودايما كل حلقة معانا ثلاث كروت، الكارت الأخضر والكارت الأحمر وكارت التفاوض، وكل مرة بقول لكم بنلعب بيهم بشكل عامل إزاي. بصبح على كل الناس اللي بتسمعنا، على كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي سواء بتشوفنا من البيت، سواء بتشوفنا وهي في الشغل، تسمعنا وهي في العربية، تسمعنا وهي بتعمل أي حاجة في البيت. صبح على كل الناس، رب كلكم تكونوا بخير. أرقامنا كمان 015-595-1006 ده رقم الواتساب، ونجومة في أم 100.6 دي صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الأرضي 388-35-022. رب كلكم تكونوا بخير. أنا عارفة أن النهاردة والساعات اللي فاتت والساعات اللي جاية كانت فيها توتر في بيوت كتير قوي، لأن في طلبة وأهالي كتير قوي متوترين بسبب الأحداث اللي بتحصل دلوقتي، بسبب ظهور نتيجة الثانوية العامة. مش عارفة كل النتائج طلعت ولا لأ لحد دلوقتي، بس أنا اللي أعرفه أن النهاردة خلاص آخر يوم كل النتائج المفروض هتطلع. أوائل الثانوية العامة طبعا نتائجهم طلعت، فأحب برضو أعرف أطمن عليكم. ومتأكدة وعارفة أن كل الناس بتبقى متوترة قوي في يوم زي ده، مهما بنحاول ننوه ومهما بنحاول يكون فيه شوية توعية كده أنه جد يا جماعة دي سنة زي أي سنة، و تاخدوش الموضوع على اعصابكم قوي كده، وانتوا عملتوا اللي عليكم. لا، الناس دايما بتفضل متوتره وبتفضل قلقانه، وده طبيعي جدا، مش بس الطلبه لكن كمان الاهالي، ان هي بتبقى سنه طويله كلها ضغط باشكال مختلفه كتير قوي. فيا رب ان شاء الله ربنا يوفقكم كلكم، انتوا عملتوا اللي عليكم وخلصت خلصتوا كل حاجه، فيعني ان شاء الله ان شاء الله النتيجه تكون كويسه. ربنا يفرح كل البيوت المصريه. والنهارده كده يعني ما نشوفش في عينيكم الا الدموع الحلوه، الدموع بتاعه الفرحه اللذيذه دي، من كتر ما انتوا اللي هو يا انا تعبت والحمد لله وصلت للي انا عايزه اوصل له. فان شاء الله ان شاء الله النهارده نفرح بيكم كلكم كده، ونسمع الزغاريت ونسمع الفرحه بتاعه كل الاهالي وكل الطلبه. وبمناسبه بقى نتيجه الثانويه العامه والكلام على الدراسه وكده، حسيت انه طب ما نعمل النهارده حلقه ليها علاقه بالدراسه شويه، لان احنا ما اتكلمناش عنها قبل كده. وحاسه ان في طلبه كتير قوي ممكن يكونوا بيسمعونا، وفي ناس كتير قوي يعني حتى لو مش طلبه ولكن متجوزين، مخلفين، لسه مخلصين الجامعه، بيشتغلوا، عندهم احفاد، ولكن في وقت من الاوقات كانوا طلبه يعني عدوا بالمرحله دي. فحسيت انه ليه ما نتكلمش النهارده عن الدراسه شويه، لان كل حد ليه حواديت كده بتاعته خاصه بالدراسه، وكل حد كان عنده مستوى معين. يعني في ناس كانت شاطره جدا جدا، دحيحه جدا، وبتحب الدراسه قوي، وفي ناس تانية من كتر ما هي بجد فاشلة جدا ما بتحبش الدراسة خالص، متعرفش حتى طريق المدرسة منين، وناس تانية كانت اللي هو نص نص، يعني مش شاطرة قوي ولا فاشلة قوي، مش مثلا كانت ممكن تكون مش شاطرة قوي وهي صغيرة، بس لما كبرت بقت لا شاطرة وبتذاكر وبتنجح وبتجيب درجات حلوة، أو العكس وهم صغيرين كانوا شاطرين جدا وعلى كبر ابتدوا يزهقوا من المذاكرة، ما بقوش بيحبوها وعلى طول بيفشلوا. فالموضوع مختلف جدا من كل حد فينا، وكل حد عنده كده قصة معينة في وقت الدراسة ده. فابعتوا لي وقولوا لي على 015-595-1006 لو هتدي لنفسك كارت من الثلاث كروت لشطارتك أو حبك للدراسة، هتدي نفسك أنهي كارت من الثلاث كروت، كارت أخضر ولا كارت أحمر ولا كارت تفاوض. لو أنت كنت شاطر جدا وبتحب الدراسة جدا ده كارت أخضر، لو ما فلكش فيها خالص ده كارت أحمر، ولو نص نص كده ده كارت تفاوض. قولوا لي برضو لو حد طلع نتيجه، ومثلا حتى لو مش من الاوائل، انا عارفه ان الاوائل كلهم خلاص طلعت نتائجهم، لو حد من الاوائل بيسمعنا ده يا ريت جدا، ولو حد تاني عارف ان هو يطلع النتيجه فرحونا كده يا جماعه، ايه واسمعكم يعني ايه زفروطة حلو، فاللي هينجح وهيديني درجة لذوذة ونجح، مش مهم من المجموع ايه بس نجح، هنزغرط وهنشعلل الجو هنا جدا في الثلاث كروت. اهالي بقى، طلبة، اي حد بيسمعني كده فرحوني، حد في الجيران عندكم نجح وجاب درجات حلوة ولا نجح وخلاص، المهم ان احنا نفرح ونزغرط. انا ممكن حتى ايه ازغرط لكم مقدمة، نزغرت مقدم، اي حد ينجح نزغرت له مقدم. ماشي، بعتوا لي على 015-595-1006 رقم الواتساب، ونجومه في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الارضي 38-35-022. طبعا لو بقى عايزين نرغي شويه او نتكلم اكتر عن احداث الدراسه دي. فقولوا لي يا جماعه لو هتدوا لنفسكم كارت من الثلاث كروت شطارتكم وقت الدراسه او حبكم ليها هتدوا انهي كارت فيهم؟ تعالوا نبدا بقى بحكيم. الليله عيد رب النهارده ان شاء الله ان شاء الله تكون ليله عيد في كل بيت مصري ونفرح كده معاكم كلكم. يلا بينا.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: هو في حل لسعادتك بس انا مكسوف اقوله يعني.
3: ايه هو؟
2: ان سعادتك تذاكر وامرنا لله.
3: اذاكر؟ انت عبيط يا حسن هنداوي؟ اذاكر ده ايه؟
4: طب يا جماعة احنا النهاردة عندنا في الثلاث كروت ثلاث شخصيات. أول شخصية منهم الشخصية اللي ملاش في المذاكرة خالص، ما تعرفش حاجة عن المذاكرة وفشل فشل زريع وبتدي نفسها كارت أحمر زي البايت اللي احنا سمعناها دي دلوقتي. والناس اللي شاطرة موت، اللي دحيحة موت، اللي ما بتهزرش خالص في أي حاجة، موس مذاكرة ما بتهزرش طول الوقت ليل نهار، بتذاكر وبتسمع مع ده وبتذاكر لده وبتحفظ ده، وهي مذاكرة 100 بتدخل تجيب درجة نهائية بتدي نفسها كارت أخضر. والناس بقى اللي هم ولا شاطرين قوي ولا مش شاطرين خالص، ولا بيحبوا المذاكره قوي ولا ما بيحبوش المذاكره خالص، وبيدوا لنفسهم كارت تفاوض. ودول انا، يعني انا من الناس اللي هو ولا كده ولا كده. في فتره كنت يعني قريبه جدا من ان انا ادي الدراسه وحبي للدراسه والحاجات دي كارت احمر، وان انا اديها كارت تفاوض. كارت اخضر دي انا عمري ما رحتها، يعني وانا صغيره جدا افتكر ان انا كانت درجاتي معظم الوقت منيله، مش عارفه ايه اللي حصل. اول ما جيت بقى ثانويه عامه بقيت بقى بذاكر كويس جدا، وخلاص في الجامعه بذاكر كويس جدا. وايه اللي ظبطني كده؟ اعتقد خوفي من الصيت اللي طالع على الثانويه العامه. يعني بصراحه ده كان فكره ان انا بذاكر قوي قوي كده ومركزه قوي كده في الدروس، ان انا كنت بجد خايفه انه ثانويه عامه هلهوي ولازم انجح ولازم اجيب مجموع ولازم مش عارف ايه، ما فوتش الدروس واقعد اذاكر، وامتحانات الشهر ما بهزرش فيها، يعني اللي هو زوغ من درس والحاجات دي ما كانش فيه خالص. انا كنت منتظمه جدا في ثانويه عامه. ده الكلام ده حاصل من كام سنه؟ الكلام ده حاصل من نهار ابيض 10 سنين كده. لا هو 10 سنين بالظبط، يعني هي مش حتى قريبه، هم 10 سنين. من 10 سنين كنت في ثانويه عامه، مش عارفه ازاي الوقت عدى قوي كده. بس انا يعني من الناس اللي بتلعب النهارده في كارت التفاوض، اللي هو ولا كنت شاطره طول يعني المرحله التعليميه ولا كنت فاشله خالص ولا المرحله التعليميه، انا كنت ميكس كده يعني مخلطه شويه كده وشويه كده. فبعتوا لي انتوا كمان وقولوا لي على 0155955006 رقم الواتساب او نجومه في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الارضي طبعا 3835022 رقم بتاع الرغي، لان اكيد في حواديت كتير قوي ليها علاقه بالدراسه واللي حصل وقتها. يعني اكيد في حاجات ليها علاقه بالمذاكره والدروس والغش مثلا. في ناس كتير قوي كانت اللي هو ما بتدخلش الامتحان غير بالغش، ايه تغش تغش من حد يغششها وفي الاخر يغششها غلط.
5: ما هو الاسم الحقيقي للملكه شجره الدب؟
4: نغمين.
5: نغمين
4: وهو واخدها انها نغمين وكتبها حتى فاشل في الغش، يعني حتى في الغش مش عارف ليه. اكيد في مواقف كتير قوي كده حصلت في الدراسه والمدرسه والمذاكره والدروس والجامعه، في مواقف كتير قوي ممكن تكون حصلت في الفتره دي. فبعتوا لي قولوا لي على 0155955006 لو هتدوا كارت لشطارتكم ايام الدراسه وحبكم ليها، هيكون انهي كارت من الثلاث كروت، كارت اخضر ولا احمر ولا كارت تفاوض. تعالوا نسمع اغنيه بسرعه. في حد كان في المسجز، استنوا عيني ارجع تاني ايه ادور كده، كان طالب اغنيه بس انا مش عارفه المسج دي راحت فين. المسج دهت مني بس انا هحاول ان شاء الله اجيبها. صباح الفل على احلى واجمل ملوكه في الدنيا وبرنسيس اذاعه نجومه في ام، انا ادي نفسي كارت اخضر في الدراسه، ويا ريت لو تشغلي لنا في اول فاصل اغنيه 2002 لسمر طارق احمد من السعوديه. صباح الفل يا احمد، ومبسوطه جدا ان انت بتدي نفسك كارت اخضر في الدراسه. احب الناس اللي والله العظيم كانت شاطره وبتحب الدراسه وعارفه تتعايش معاها وعارفه تذاكر وعارفه تنجح. برضه النجاح يعني الواحد كده لما بيلاقي الدرجه كده حلوه في الورقه برضه حاجة لذيذة جدا، يعني لما تفتح كده الويب سايت بتاع النتيجة يعني وبعدين تفتح تلاقي كده ناجح، مفيش رسوب مفيش حاجة، يعني ناجح حلوة ليها طعم تاني. فالناس الحلوة اللي بتذاكر اللي بتحب الدراسة دي ناس جميلة جدا. ولسه برضه مستنية يا جماعة منكم وتطمنوني كده على الناس اللي لسه مطلعة النتيجة بتاعتها، عاملين ايه الاخبار؟ فرحونا يعني، فرحونا وفرحوا الناس كلها، الواحد بيحب يسمع الاخبار الحلوة دي. ماشي 0155955006 نروح نسمع 2002 ونرجع نكمل كلامنا تاني في الثلاث كروت على نجومة فام ونجومة فام تسيب.

0: انتبه لدروسك. فكرك ما حاولتش كتير وشرف، لكن ما قدرت. كل ما انا اذاكر افتح صفحه في الكتاب الاقي حلقه اجنبيه في التلفزيون، اقلب الصفحه يطلع لي ماتش كوره في القناه الثانيه، اقفل عليا باب اوضتي واقول اللهم اغسل الشيطان، يطلع لي المرحوم عبد الحليم حافظ ينكدها في وشي ويسودها في حياتي ويقول لي
1: طريقه كمسدود. طب يا جماعه في ناس بجد، في ناس بجد بيبقى عندها النيه انها تذاكر وخلاص، اللي هو انا هقعد اذاكر، انا عندي النيه ان انا بجد السنه دي هنجح، ان انا السنه دي هجيب درجات حلوه في الامتحان، بس في حاجات دايما كده بتمشي وراهم اللي هو بتظبط نفسها، اول ما تلاقيهم يذاكروا تظبط نفسها ان هم ايه، تعالى لي بقى هتذاكر، تعالى طب بعد الحلقة دي، طب بعد القهوة دي، بعد التقيلة دي، طب الساعة 10، الساعة 10 نبدأ حلو، جات 10 و5 معلش نخليها 11 كده، يعني نفضل كده النظام حلو، نخليها نذاكر 10 و5، لا نذاكر 11، جت 11 وشوية الساعة اللي بعد دي هنفضل نعمل كده. ففي ناس بجد يا جماعة بيبقى عندها النية انها والله العظيم انا عايزة ابقى شاطر، انا مش عارف بس انا والله نفسي ابقى شاطر، بس في حاجات كتير قوي سوري في حاجات بتعطل مش عارف اعمل فيها ايه. ماشي، صباح الفل استاذة ملك، شكرا جدا. صباح الفل عليك. ده محمد بحيري بيقول الثانويه العامه مخلصها من حوالي 18 سنه ولسه الى الان الواحد بيتخض لما بيسمع عنها. والله العظيم بجد انا كمان لسه، عارفين الاحلام بتاعه الثانويه العامه دي لسه بتمشي ورا. انا باباي لحد دلوقتي بيحلم بثانويه عامه، عنده راجل عنده 50 سنه هو لحد دلوقتي بيحلم بثانويه عامه، فهو الموضوع كده واخد صيت غريب جدا. وهي بجد يا جماعه سنه زي اي سنه في الدنيا، هي عادي سنه بتيجي وسنه بتروح والموضوع عادي جدا، بس في صيت كده طالع عليها هو مخلينا كلنا مخضوضين مهما السنين تعدي ومهما نحاول نسمع انه عادي يا جماعه، يعني من اللي قبلينا سنه وخلصت ودخلنا جامعه واشتغلنا وخلفنا واتجوزنا وعايشين حياتنا عادي، لا احنا برضو بنقف كده عند السنه دي ما تعرفش في حاجه كده بترعبنا. يقول بقى ادي نفسي كارت تفاوض نص نص، كنت عايزه اخلص الثانويه نفسها بسرعه بدون التركيز على المجموع، كنت ثانويه ازهري 4 سنين مش 3 وعدت على خير الحمد لله. صباح الفل. صباح الفل عليك. وبعد 18 سنه بص يا جماعه السنين بتعدي واحنا فاكرين كل حاجه بتفاصيلها، يعني احنا فاكرين احنا كنا حاسين ايه بالظبط. في صباح الفل يا ملوكه بحبك منة الله. صباح الفل عليك يا منونه. قولي لي انت ايه اخبارك في الدراسه، انت دلوقتي بتدرسي ولا لسه مخلصه ولا ايه النظام؟ في صباح الخير يا ملك، انا ياسمين وبدي كارت احمر لل تعليم نفسه، ولا مرة حبيته ولا مرة ذاكرت، وكنت عايشة على على البراشيم والغش من صحابي، والحمد لله الدنيا مشيت معايا لحد ما اتخرجت. وبمناسبة ثانوية عامة سقطت في العربي ومن بجحتي رحت عملت تظلم وانا مش كاتبة حاجة في الورقة اصلا. صباح الفل عليك يا دي ياسمين. في ناس يا جماعة فعلا به اللي هو ما كتبتش حاجة ما ذاكرتش اصلا بس تسقط، سوري راح اعمل تظلم، انا مظلوم، مظلوم في ايه؟ انت مش كاتب حاجه بس انا مظلوم. في اسلام عبد الوهاب، اخضر قوي اخضر موس. صباح الفل عليك. عظيمه عظيمه الناس بتاعت الموس دي والله، يعني شاطرين موت. صباح الفل يا ملك. ماهر بيقول بقى بس هو كاتبها بالانجلش، يعني كل ما بتحبي الماده نفسها او الحاجه اللي انت بتدرسيها كل ما تبقي عارفه اللي هو خلاص تهضميها وتحبيها وتبقي شاطره فيها وتنجحي فيها. في مين كمان؟ في ملك 9 رقم اخره 978. صباح الفل عليكي يا ملوكة. حاضر ماشي. في كمان صباح الفل يا ملوكة، ايه الاخبار؟ باركيلي يا لوكا. انا الحمد لله جبت 80 في ثالثه ثانوي ازهري علمي. ده لسه طازه حالا مطلع احلى زغروطه الخالد هاني 80%. عارفه ان نفسي ابقى مثلا اللي هو ايه ماسكه مايك كده وعلى عربيه واللي هو بقول كل حد جاب كام في الميه ونقعد نزغرط ونعمل وماشيين بقى كده ايه نحتفل في مصر كلها. اسلام صباح الخير عليكم. عايزه اسمع سمر طارق، احنا لسه مشغلين سمر طارق دلوقتي. اسلام انا ما كنتش بذاكر الا في السنه الاخيره في كل مرحله. اوكي، يعني مثلا اولى اعدادي تاني اعدادي نص نص، ثالثه اعدادي عشان اخلص المرحله دي اذاكر فيها حلو. خطه برضو لذوذه. يومك سعيد يا ملك. الحمد لله خلصت الثانويه العامه من سنتين، كنت عايز ادي الايام دي كارت احمر بس ممكن كارت تفاوض. عايزه اسمع حاجه لجاد شويري. سلمي لي على نوره من المنصوره، هي بتحب تسمع الراديو جدا. محمد سمير كنفاني تحياتي من اسكندريه. صباح الفل عليك يا محمد، بتبسط جدا جدا بالمسجز بتاعتكم. فكره محمد يا جماعه من الناس اللي هو بيدلعنا طول الوقت ستوريز بقى وحركات ومسجز لذيذه جدا، فصباح الفل عليك. وخلاص اهي ايام وعدت، يعني عدت من سنتين يمكن ما كنتش مبسوط قوي ومتوتر ومضغوط في الفتره دي، بس خلاص هي بجد عدت وزمانك دلوقتي في الجامعه وبتعيش مرحله جديده، ولسه بعد الجامعه هتعيش مرحله اجدد، فده طبيعي يعني، هي بجد بجد مرحله عاديه جدا يعني. صباح الخير، بحاول اكلمكم. مين؟ ايهاب صبري. ماشي ايهاب. في كمان صباح الخير يا ملك، انا مي، ادي نفسي كارت اصفر لاني شاطره، اصفر تاني كارت تفاوض يعني، لاني شاطره بس مش بحب المذاكره يعني، لو ذاكرت هستاهل كارت اخضر. ماشي اوكي، اشتغل عليك يا مي. في كمان رقم اخره 608، صباح الفل عليك، انا مش عارفه هو مش كاتب اسمه. هو صباح الخير عليك يا ملك، انا اسمي محمد واحب ادي نفسي كارت احمر للعلاقات التوكسيك اللي بيني وبين الدراسه. في ناس بجد يا جماعه بجد الموضوع بيسبب لها أزمة يعني، الموضوع كبير جدا جدا بالنسبة لهم، لو تقيل أنا يعني بجد بجد الموضوع سخيف. صباح الفل عليك. أنا مرة كنت في اللجنة وكان في واحدة مش بتحبني، فسألتها على سؤال قالت لي الامتحان كله، وأنا استغربت، وآخر السنة اكتشفت أني جبت ملحق في المادة. أنا مك. صباح الفل عليك يا مك، حقك عليا معلم. الواحد برضه يا جماعة ما ينفعش إيه يثق في الناس قوي يعني، وهي كمان مش بتحبك، فيعني رحت تطلبي منها حاجه، دي لعبتها، ده هي مش بتحبك، ده انت جاي لها في ملعبها، تعالي لي بقى، ما انا ما بحبكيش اسقطك بقى واقعدك هنا تفضلي تمتحني في نفس اللي احنا فيه ده وانا ماشيه. في انا مش عارفه حالتي كده كارت ايه، بس انا كنت شاطره بدافع التوتر والخوف يعني، كنت شاطره بس دايما ببقى متوتره جدا، فبجد بحس ان اللي مش فارق لهم دول محظوظ جدا جدا، فاحب اناشد اي حد بيتوتر بجد والله ملهاش لازمه، التوتر كله بيعدي. انا كنت كده برضو فتره من الفترات بجد كان التوتر يعني منقص عليا عيشتي، اللي هو انا طول الوقت ولا وانا داخله اي امتحان وانا بذاكر ولا اي حاجه، كنت بجد بضغط نفسي قوي، بتوتر والموضوع عادي جدا، كل الناس داخله كاجوال تمتحن وخارجه تخرج ومش عارف ايه ورايحين نتفسح ومسافرين، الدنيا لذيذ، الدنيا لذيذ، احنا كنت عامله في نفسي كده ليه ما اعرفش. فدي رساله منك ومني انا كمان. ثلاث كروت مع ملك شديد. صباح الخير يا ملك، مش عارفه ليه دايما في كارت الاحمر، انا كنت شاطره قوي في الابتدائي وخبصت في الثانويه، كنت بخاف قوي في الامتحانات، درجاتي مش حلوه. احنا لسه ده نفس الخوف اللي احنا كنا بنتكلم عنه، بجد الخوف ممكن يوديك في حته اصلا يعني، ممكن يخليك تذاكر، بس الخوف ده ممكن يخليك اصلا تنسى اللي انت ذاكرته، فبجد يعني بيودينا في حته كده احنا في غنى عنها. احمد عيد، صباح الفل عليك يا ملك، بالنسبه للدراسه انا بتذاكر كارت اخضر بعد الثانويه العامه، بس لان فتره الثانويه اسوا فتره عدت عليا، وكانت النتيجه وقت افطار رمضان جبت 69% ودخلت كلية تجارة. والله كله حلو، مش نجحت وما لحقتش، كله حلو، حتى اللي ما لحق هيدخل يمتحن تاني والموضوع هيعدي وخلاص والدنيا هتبقى لذيذة، وهندخل بقى ايه على اجازات يعني. جماعه فكروا، اي حد دلوقتي بيطلع النتيجه فكروا ان بجد خلاص زي ما تطلع تطلع، احنا داخلين على اجازه، الصيف بالنسبه لكم كده بدا يعني، انا متاكده ان الصيف ما كانش بادئ معاكم خالص من اول 7، انتوا دلوقتي الصيف بدا، فبسطوا بالفتره اللي انت فيها دي، جبت زي ما جبت، هو ربنا كاتب لك كده، هو ربنا كاتب لك ان انت تجيب المجموع ده وان انت تدخل الكليه دي عشان ده اللي مناسب ليك. تعالوا بقى نسمع ايه، خد لك اجازه بوسي وجات شويري، عشان محمد سمير كان تاني كان عايز يسمعها، حسيت ان هي مناسبه جدا للفتره دي. تعال ناخد اجازه بقى كده ايه، ونصفي الذهن ونصفي الدماغ ونتبسط بالاجواء اللي احنا فيها. يلا بينا نروح نسمع الاغنيه دي ونرجع تاني في الثلاث كروت على نجومه فام ونجومه فام.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: جديد يا استاذ.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: يا جماعه رجعنا تاني في الثلاث كروت على نجومه فام ونجومه فام تي في. لسه معاكم ملك شديد. انا كسرت المايك بان. صباح الفل يا ملك. ممكن اخد كارت التفاوض مع اني ما بحبش المذاكره بس شويه مجبر عليها علشان الواحد يحس شويه. ولسه من يومين اخد اول شهاده مهنيه في حياتي الحمد لله. حابب ابعتها لك والله تفرحوا معايا. بص شوف ان انت مش طالب اهو يعني مش مالكش علاقه بالثانويه العامه بس خد زغروت يا عم ولا يهمك. ألف مبروك يا رب دايما كده فرحان بكل حاجة بتحصل في حياتك. في صباح الورد يا ملك. أنا بحب اللون الأخضر فأختار الكارت الأخضر. أنا ما كنتش بذاكر إلا أيام الامتحانات وكنت بجمع المواد كلها في بعض المواد ثانية واحدة وبجمع المواد كلها وفي بعض المواد بجيب فيها تقدير وزمايلي كانوا مستغربين اني بنجح ولما كنت بحضر محاضرات بس كنت بقدر استوعب المواد كلها. عبد الغني هو انت منهم؟ هل انت منهم ولا انت دي شطارة عادي يعني انت كنت اللي هو والله يا جماعة مش مذاكر خالص مش هدخل الامتحان ده مش عارف اعمل ايه متوتر جدا وكده وكنت من الناس دي ولا انت كنت عادي بتقول لهم ان انت مذاكر؟ قول حقيقة عبد الغني قول. اول مره اشوف البرنامج وعجبتني طاقتك قوي انت مهضومه قوي قوي وبحبك قوي قوي شكرا جدا. انا من مصر بس بحبهم عادي. انا مش من مصر بس بحبهم عادي وانا كمان في ثالثه ثانوي ولسه مستنيه النتيجه بتاعتي لسه فتره بس بجد متوتره وخايفه انا مش عملت افضل شيء عندي وخايفه بصراحه وبتمنى بجد تدعوا لي ربنا ينجح كل اللي عمل اللي عليه. يا ريت تشوفيها. صباح الفل عليك. يا ريت تقولي لي اسمك ايه. مبسوطه جدا بالمسج بتاعتك دي. انت منين؟ من السودان. انا مش عارفه لسه يعني انا اعرف ان في فلسطين النتيجه طلعت في دول عربيه فيها النتيجه طلعت مش عارفه انت يعني ممكن تطلع امتى بس ان شاء الله ربنا يوفقك. بجد عملتي اللي عليكي يعني انا عارفه ان التوتر ده شيء طبيعي ان بجد سنه كلها كان ضغط فاكيد انت حاسه انك بجد عايزه بقى تشوفي اللي انت عملتيه ده نتيجته هتكون عامله ازاي. حتى لو ما عملتش احسن حاجه عادي ان شاء الله تعرفي تعوضي في وقت تاني وان شاء الله اصلا ما تحتاجيش لحاجه زي كده وبجد هتعدي وهتدخلي في مرحله جديده ان شاء الله كلها بقى ايه حاجات حلوه كده. احمد رضا صباح العسل عليك يا ملك منوره الدنيا. بصي يا ملك انا كنت شاطر في كل المواد ما عدا الجبر وكنت شاطر في التاريخ والجغرافيا قوي والانجليزي وكنت بحب اليوم اللي رايح الدرس عشان المادتين دول واكره اليوم اللي رايح فيه حصه الجبر ده اقسم بالله. الجبر لما كنت بذاكره دماغي كانت بتضرب مادة معقدة أقسم بالله يا ملكية. أكيد مادة معقدة جدا جدا ومحتاجة واحد بقى يكون اللي هو إيه عنده طاقة كده إن هو يستوعبها ويفهمها. ده أحمد رضا. صباح الفل عليك يا أحمد. صباح الخير عليك يا ملك. اسمي محمد. ماشي أنا قريت المسج. صباح الخير يا ملوكة. كارت التفاوض. أنا كنت دحيحة لحد ثانوية ودخلت صيدلة ومن بعد الكلية بقيت بشيل مواد وبعدي بالعافية. فاطمة صباح الفل عليك يا فاطمة. أقدر ولطف. الحمد لله. أنا مخلص ثانوية عامة من بدري قوي. عايز أقولك أنا فيلم لخمة راس نزل ونتيجة الشهادة الثانوية طلعت وجبت 50% وأبويا الله يرحمه غنالي ويكا زي أغنية الفيلم وفرحنا كلنا. صباح الفل عليك. والله يا جماعة زي ما بقول لكم بجد اليوم ده لما الواحد كده ايه يعني الموضوع بيعدي وان الواحد نجح كده وخلاص خلص من الموضوع ده البيت بيتملي فرحه لذيذه جدا. يعني انا فاكره بجد ان من كتر الفرحه انا بعيط من كتر ما انا مبسوطه والبيت كله مبسوط وكل الناس تصل تبارك فالموضوع بيبقى حلو جدا. فيا رب ان شاء الله كل الناس النهارده هي بتطلع نتائجها تكون مبسوطه وتكون فرحانه وتحس بالفرحه دي. بمناسبه ثانويه عامه انا ما فتحتش كتاب السنة كلها ومن كرم ربنا جبت مجموعة ودخلت الكلية اللي كان نفسي فيها. يعني سبحان الله دي ملك والله العظيم. بتحصل شوية حاجات أنا والدراسة مش بنتفاهم مع بعض بس برضو مصممة أذاكر. يعني ما صدقت خلصت تعليم رحت قدمت ماجستير. ربنا معك. الناس اللي هتخلص بقى ماجستير ودكتوراه ومش عارف ايه عندهم طاقة يعني ربنا والله العظيم يعني بجد يعني. صباح الخير يا ملك. انا عبد العزيز شاهين. صباح الفل عليك يا عبد العزيز وبسلم على كيرة بنته وكمان بيبارك لسيادة اللواء وليد شاهين على ترقيته. صباح الفل عليك يا عبد العزيز والف مبروك. في كمان استاذه ملك ممكن لو سمحتي تباركي لاخو مراتي الاستاذ امين الشيخ. الحمد لله عدى معركة الثانوية ونجح حالا. لسه عارف حالا ايه خد اسمع دي ألف ألف ألف مبروك يا رب، دايما كده فرحانين، وكل حد بقى عندكم في العيلة كده لما يعدي في ثانوية عامة تكونوا فرحانين بيها قوي. اسمي تالا إن شاء الله، بشكرك قوي قوي، صباح الفل عليكي يا تالا، اهدي كده روقي إن شاء الله النتيجة تطلع حلوة جدا جدا جدا، لا داعي للقلق. ملوكتي الجميلة وحشتيني، مهموها كنت خايفة والله نخلص الحلقة وانتي مش موجودة. يا بيبي أنا كنت أدبي وبحب قوي الدراسات، وكنت بذاكر لكل الولاد كل ولاد العيلة، وبيقعدوا يقولوا لي انتي بتحسسينها انك معركة مهم من الرياض. صباح الفل عليكي يا مهمو، انا برضو كنت ادبي، يعني ما كنتش متوقعة خالص ان انا ممكن ادخل علمي مثلا، يعني كنت عارفة ان انا ادبي يعني اروح في حتة تانية ليه يعني، خلينا في الادبي خلينا في الحفظ، انا احفظ بقى يا جماعة، انا بقى موس حفظ يعني، ادوني الورقة كده بجنب اللي هو بقراها بمشي، بس لازم اشوف يعني، ما اقدرش ان انا احفظ الحاجة وانا بس بسمعها يعني، حتى لو سمعتها بحس ان انا محتاجة اكتبها في دماغي علشان اعرف افتكرها تاني. فانا بجد اللي هو من الناس اللي كنت وانا في الامتحانات يعني ادبي بقى وفلسفه وعلم نفس وكده، فكنت لما بقرا الورقه باجي في الامتحان بفتكر الورقه بالصفحه، يعني بفتكر مكانها فين والكلمه دي كانت موجوده فين، فابتدي افتكر بقيه الجمله، فكان الموضوع ايه سهل عليا شويه. معلش لسه صاحي، الرساله مش موضحه قوي، اقصد ما كنتش بذاكر خالص وبذاكر في وقت الامتحانات بس، وزمايلي كانوا فاكرين اني مش بحضر المحاضرات، لكن بقدر ألم المواد في أيام الامتحانات وبقدر أنجح في الترم والسنة كلها. في ولاد كتير قوي زي كده، هم عندهم ما شاء الله يعني الحمد لله ربنا يعني يحفظهم يعني من عيون الناس، هم خلاص بيعرفوا يلموا الموضوع بسرعة، بيعرفوا يجمعوا بسرعة، خلاص قروا الحاجة جمعوا هيدخلوا، هم فهموا هيدخلوا بقى هم إيه على الله كده. ماشي تعالوا نروح نسمع أغنية بسرعة كده نفصل وترجعوا بقى تاني، تبعتولي على 0155955106 رقم الواتساب لو هتدوا لنفسكم كارت من الثلاث كروت في شطارتكم وقت الدراسة هيكون إيه.
1: أغنية جديدة على نجوم FM.

وانا بحب اي ماده واي لغه واي حاجه طالما ما فيهاش ارقام. انا برضو ما بحبش الارقام، تجيب لي ارقام يعني حتى لو جبت لي حاجه سهله، بس انا ماليش في الارقام قوي. وجاب بقى ساعتها 73 ونص ودخلت حقوق. بس انا عندي احساس يا ملك ان انت كنت نجيبه متولي الخولي الاولى على الثانويه العامه. مش للدرجه دي يعني، ما تعرضهاش قوي كده. مش للدرجه دي يعني، الموضوع كده وسع منك قوي يعني. مين رفعت صباح الفل عليك يا مي. كنت بذاكر عادي يعني. انا جبت اقول لك جبت 85% وقت الجامعة. كنت يعني بحاول يعني، وكنت بحاول، لان انا لو تاخدوا بالكم من اول حلقة ان انا كنت بقول ان انا ما كنتش شاطرة قوي وانا صغيرة. فلما كبرت ابتديت بقى اللي هو ايه، فابتديت احاول في ثانوية عامة، وان شاء الله في الجامعة بقى بقيت اشطر من كده كمان. ازاي كمالك؟ لسه نتيجة الثانوية العامة بين امبارح وكل البيت عندنا زعلان بسبب بنت عمي جايبة 60%. والله بركة، ما هي نجحت، هي 60% مش وحش. واتمنى تقولي لها حاجة تصبريها. هي دلوقتي تسمعك، هي اسمها هاجر. قولي ربنا يصبرك يا هاجر، ربنا يصبرك ارجوك يا ملك، عشان احنا كلنا زعلانين. والله زعلانين من ايه؟ البنت نجحت يعني، هي ما ملحقتش ولا حاجة. اكيد ربنا كتب لها حاجة معينة، اكيد هي جابت المجموع ده علشان تدخل كلية معينة، عشان تتخرج من الكلية دي تشتغل حاجة معينة. فهو كل حاجة ربنا كتبها لها، ده الترتيب الأحسن ليها، ويمكن يكون الأريح ليها، وممكن يكون الأسلس ليها. يا هاجر ما تزعليش يا هاجر، ده تدبير من عند ربنا، وألف ألف مبروك، وهزغرط لك ماشي عشان انت نجحت يعني، نجحت هاجر ماشي الدنيا. ألف ألف مبروك. صباح الخير يا ملوك، أنا بحبك قوي، بحب البرنامج بتاعك، بدي لنفسي كارت أخضر. أنا حلمت بامتحان الفيزياء. والله كلنا بنحلم أكن يعني الامتحان كان امبارح. في كمان مهموة بتقول لي أنا بقول إنك بنتي زي بالظبط بحفظ. دي مهموة، وشكرا جدا جدا على الدعوة الحلوة دي. دعيني بقى وروح أنا كمان زيك وعمر مقبولة يا مهموة. صباح الفل عليكي. ماشي يا جماعة، بصبح على كل الناس دلوقتي اللي بتسمعنا وكل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي. خلاص احنا يعني مضطرين ننهي الحلقة للأسف. مبارك لكل الطلبة والطالبات يعني، الحمد لله قدر ولطف، ربنا يعدها على خير. لو ربنا يعني في أي حاجة ما توفقناش فيها يعني، ربنا هيعوضنا في حاجة تانية. ألف مبروك لكل الناس، أيا كان جبت كام، أيا كان حصل إيه، مش بالمجموع. والله يا جماعة بجد بجد مش بالمجموع يعني. انت في ناس كتير قوي بعد ما بتتخرج بتتعلم حاجات جديدة وبتدرس حاجات جديدة، وبتلاقي نفسها بتشتغل في حاجة هي أصلا ما درستهاش. فالموضوع بجد أسهل وأسلس من كده بكتير. ما تاخدوش الموضوع على أعصابكم، انتوا عملتوا اللي عليكم ونجحتوا وذاكرتوا وعملتوا كل اللي تقدروا عليه، فالحمد لله قدر ولطف. نتبسط بقى، نتبسط بقى بالجو اللذيذ اللي احنا داخلين عليه واحنا في الصيف كمان. ربنا يوفق الجميع، وخدوا بالكم يا جماعة من نفسكم. انبسطت جدا معاكم في حلقة النهاردة، كانت حلقة لذيذة وزغرتنا وفرحنا بناس كتير. شوفكم إن شاء الله الأربع اللي جاي من الساعة 10 للساعة 11 الصبح، وبشغل بقى لا أبالي دي لكل الناس اللي ممكن تكون بقى واخدة الموضوع على أعصابها قوي وتعبت قوي. خلاص لا أبالي، خليكم كده إيه، فرفشين، فرفشوا الدنيا. كنت معاكم ملك شديد، باي باي.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين جوما فاب
5: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafan. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية مدغشقر.
2: وزارة الدفاع السعودية تعلن شن ضربات نوعية بالتعاون مع قوة أمريكية ضد أهداف تابعة لميليشيا إرهابية بالعراق مرتبطة باستهداف منشآت بترولية.
1: رئيس الوزراء العراقي يوجه بعقد اجتماع أمني طارئ بعد الضربات السعودية والأمريكية.
2: قافلة زاد العزة 245 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: توغلات وتفجيرات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان.
2: وزيرة التضامن توجه بتوفير

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام. خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك. نجومة فأم على التلفزيون على تردد

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.

0: اثنين وثلاثة من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: ولسه التاج بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: قولي انتوا ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى علي.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية مدغشقر.
2: قافلة زاد العزة 245 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة وتحمل نحو 3000 طن مساعدات إنسانية.
1: رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع مسؤولي هيئة موانئ دبي العالمية خطط التوسع بمصر.
2: وزير الإنتاج الحربي يؤكد الحرص على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية.
1: وزير التنمية المحلية والبيئة والصناعة يبحثان دعم مشروعات تنمية الصعيد وتعزيز التصنيع الزراعي والحرفي بالمحافظات.
2: وزير الزراعة يناقش مع اتحاد دواجن سبل تطوير الصناعة ودعم المربين.
1: وزير الصحة يبحث مع شركتين عالميتين تفعيل تقنية الروبوت الجراحي بمصر.
2: وزيرة التضامن توجه بتوفير منح لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

@NugumFM. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتيرة، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

تابعونا على x.com/nogumff. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام
1: الواحدة ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية مدغشقر.
2: قافلة زاد العزة 245 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة وتحمل نحو 3000 طن مساعدات إنسانية.
1: رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع مسؤولي هيئة موانئ دبي العالمية خطط التوسع في مصر.
2: وزير الإنتاج الحربي يؤكد الحرص على تعظيم الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة وزير الصناعة يبحثان عن مشروعات تنمية الصعيد وتعزيز التصنيع الزراعي والحرفي بالمحافظات.
2: وزير الزراعة يناقش مع تحدي دواج سبل تطوير الصناعة ودعم المربين.
1: وزير الصحة يبحث مع شركتين عالميتين تفعيل تقنية الروبوت الجراحي بمصر.
2: وزيرة التضامن توجه بتوفير منح لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.
2: بعدين.

0: شاركونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: لأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: تابعونا على facebook.com/nogumaff. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.
1: مارو احمد سعد عفروتو 2025 صيفي احمد طارق يحيى

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في السعودية والاعتداءات على الأردن.
2: الرئيس السيسي ورئيس مدغشقر يشهدان في العالمين التوقيع على 5 مذكرة تفاهم.
1: الرئيس السيسي يؤكد اعتزازه بدور القطاع الخاص المصري في مدغشقر.
2: رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل.
1: نائب رئيس الوزراء يبحث مع رئيس شركة صينية عملاقة توسيع استثماراتها في مصر.
2: وزير الري يشارك بالاحتفال بذكرى 50 ليوم المياه وأسبوع المياه باليابان.
1: وزير الإنتاج الحربي يؤكد الحرص على تعظيم الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية.
2: وزير التنمية المحلية والبيئة والصناعة يبحثان دعم مشروعات تنمية الصعيد وتعزيز التصنيع الزراعي والحرفي بالمحافظات.
1: وزير الزراعة يناقش مع اتحاد الدواجن سبل تطوير الصناعة ودعم المربين.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: عيش الأغاني نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأي.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفة.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
6: نخش في الموضوع على طول.
5: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
7: شكلك فاهم يا نصر.
5: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
6: عرفت فاهم؟
5: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
4: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1000

0: على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.

جديد نجوم اف ام تامر حسني وش الخير اغنيه.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة عصراً على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي ورئيس مدغشقر يشهدان في العالمين التوقيع على 5 مذكرات تفاهم.
2: الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لدعم بناء القدرة والاستقرار في مدغشقر.
1: مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في السعودية والاعتداءات على الأردن.
2: وزير المالية يؤكد أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس نهج الدولة في دعم النمو دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
1: وزير الاستثمار يطلق مبادرة مصر تنطلق للتصدير من الغربية لزيادة عدد الشركات.
2: وزير الصناعة يبحث إمكانية جذب المطورين الصناعيين الهنود لإقامة مناطق جديدة في مصر.
1: وزير النقل يشهد تدشين 20 حافلة جديدة مكيفة من إنتاج شركة النصر للسيارات.
2: نائب رئيس الوزراء يبحث مع رئيس شركة صينية عملاقة توسيع استثماراتها في مصر.
1: وزير الطيران المدني يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وموزمبيق لتعزيز التعاون الفني.
2: وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يسلمان عقود عمل للشباب وذوي الهمم ويكرمان خريجي برامج التدريب المهني.
1: منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة الرجالي يتوج ببرونزية الفرق ببطولة العالم في هونغ كونغ.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. دلوقتي جمعتكم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى. وأنا صحفي شاب صغير كده رحت أتفرج على فيلم من أنا رأيي في ظني يعني إن واحد من أجمل أفلام السينما المصرية، فيلم خرج ولم يعد، خرج الأستاذ محمد خان، تأليف عاصم توفيق كاتبنا الكبير، وفريد شوقي بقى وليلى علوي ويحى الفخراني، ويعني فاكرين انتوا اللي مليان اكل، الفيلم مليان اكل وفي الريف. رحت اتفرج على الفيلم في سينما روفلي، وروفلي بقى من السينمات قبل ما تتقطع وتبقى كذا قاعة عرض، هي سينما كده مهيبة وتحس انك داخل قصر يعني من قصور الزمن القديم. ففجأة قالوا احنا لغينا العرض، كان حفلة 3 الظهر. يعني ايه لغينا العرض؟ قال لك ما حدش قطع تذاكر، الفيلم كان لسه في اول اسبوع، فحفله ليس فيها تذكره واحده. اياميها كان فتره امتحانات ثانويه عامه وبتاع، ودي مساله كانت بتاثر زمان على الدخول السينما وعلى الجمهور وعلى الايرادات، لكن في المحصله يعني القلب انقبض، فيلم زي ده ازاي فيش ولا بني ادم دخل. بعد شوية بتتكرر التجربة مع فيلم آخر، بعدها يجيب 10 سنين بقى وأنا واعي مظبط نفسي، وبعدين كان عندي رحلة لآسيا، فطول الوقت جاي من تايلاند، فالوقت خلفي خلاف، فرق التوقيت عامل معاك مش عارف تنام، فرايح أتفرج على فيلم في حفلة 10 الصبح أنا ومراتي. وبعدين فقالوا لنا طب مفيش تذاكر، مفيش حد جه دخل الفيلم الساعه 10 الصبح. فالاول مره اسال بقى، هو يا جماعه هو الفيلم بيبدا يعني يتعمل عرض الحفله لما يبقى فيه كام واحد، كام تذكره اتباعت؟ فقالوا لي الحد الادنى 4 تذاكر. قلت لهم ادي 4 تذاكر. انا مش عارف انام، لازم ادخل فيلم. من الامور اللي لابد من الالتفات اليها ايضا ان مثلا انا رحت مؤخرا

مش مثلا ان احنا بنشوف جدول قديم، فقالك لا الفيلم اتشال. يعني ايه اتشال؟ ويعني ايه اتشال حتى وما تقولوش؟ انا بقول التجارب دي علشان بس عايز اتناقش في موضوع الايرادات، ايرادات الافلام المصرية تحديدا، لانه صار الجدل الاخير تزعموا نجوم، يعني نجوم في حالة صراع على ان ايراداتي اكتر، ايراداتي اعلى من الاخر، لا ايراداتك مزورة ملعوب فيها، انت عامل 6 مليون جنيه في ماتش مصر وكان استراليا، ولا ماتش والارجنتين، ماتش مصر والارجنتين، ده مين ده اللي يخش السينما بستة مليون جنيه؟ يعني بتاع مش عارف 5000 تذكرة في يوم ماتش مصر والارجنتين. وبالمناسبة انا عايز اقول تجربة مهمة، يعني زمان كان الماتشات الكرة فعلا بتأثر على دخول الحفلات، على الاقبال الجمهور على حفلات السينما، فيقول لك في ماتش للاهلي، في ماتش للزمالك، او في ماتش للاهلي والزمالك، او في ماتشات لمنتخب افريقيا، منتخب مصر في بطولات افريقيا او العالم، ومن ثم ده هيهز في الايرادات. هذا كذب محض، خلاص انتهى كان ده زمان، ممكن يتقال من 30 سنة يا ابني. انما الملاحظة اللي انا بقولها بالارقام وبالتجربة وبالخبرة الشخصية، أنا فيلم مولانا اتعرض أثناء بطولة أفريقيا اللي كان فيها كوبر، وكنا عاملين فيها أرقام أو يعني نجاحات ما كانش المصريين واخدين بالهم منها خالص، إزاي ده هيحصل ووصلنا للنهائي، إيرادات كل يوم كانت بتزيد عادي جدا، وما نقصدش مليم عن قبل البطولة. وبدأت بقى أدرس الحكاية دي، اللي كنت متوهم زي ما كل الناس متوهمة إنه جمهور الكورة هو جمهور السينما، لا حاجة ما. فأنا قادر اقول لك ممكن جدا تتعمل ايرادات في ماتش مصر والارجنتين بالمناسبه، لان جمهور السينما غير جمهور الكره خالص تماما، بقى في شيء غريب بيحصل، لانه كمان احنا ما عندناش دراسات جمهور في اي مكان في الدنيا، في حاجه اسمها دراسات جمهور، دراسات المستهلك، يعني اللي بيبيع لبن عارف مين اللي بيشتري اللبن بتاعه، الامهات فيركز على انه بيعمل الاعلانات موجهه للام، او الشباب الصغير الاطفال او فيعمل الاعلانات فيها شقاوه، يعمل الكفر فيه كرتون، يعمل جوائز، يعمل مسابقات، يعني لازم في حاجه اسمها بتفهم جمهورك المستهلك بتاعك، اسمها دراسات السوق، دراسات الجمهور، احنا ما عندناش حاجه من دي خالص. يعني انا اتحدى اذا كان في اي شركة انتاج سينمائي مصري او شركة توزيع او غرفة صناعة السينما، أو اتحدى يعني اتحدى انها طلبت من شركة ابحاث تدرس طبيعة الجمهور المصري الان للسينما اللي بيدخلوا كل يوم السينما، دول مين هم، اعمارهم وسنهم، اللي بيتفرجوا على الافلام، طبيعة الافلام بيتفرجوا عليها، الفلوس اللي بيدفعوها، التذاكر الاكثر اقبالا، التذاكر اللي هي من نوع، من سعر كام، ما فيش حاجة من دي خالص. بيختار الفيلم بناء على ايه؟ بيختار الفيلم بناء على الاعلانات اللي بيشوفها، ولا بناء على انه جاي يتفسح في المول فبينقي فيلم من خلال الافيشات اللي معروضة قدامه، بيدخل عشان النجم، ولا بيدخل عشان الموضوع، بيدخل عشان الراو اللي حصل حوالين الفيلم، ولا اي حاجة من دي. فخليني بقى اقول، وانا هتكلم على الايرادات السينما المصرية بتكلم مع دراسات شحيحة جدا إذا كانت موجودة أصلا، والدراسات عن السينما المصرية نفسها قليلة جدا، والدولة والمؤسسات بتتعامل مع صناعة السينما دي على اعتبار حاجة يعني هامشية ومحدودة، وصناعة ما بتجيبش فلوس، رغم طبعا يعني المذهل إنها صناعة ثقيلة في الوزن، ثقيلة في الوزن بالمعنى القوى الناعمة، التأثير الثقافي والفني والنفسي والاجتماعي والوجداني، وفي نفس الوقت انها بتجيب عملة صعبة، لانه السلعة للتصدير، كل افلامك المصرية للتصدير، وعندك سوق خليجي كبير ومهم وبيشتري منك وبيعرض وبيديلك فلوس، فانت قصاد جزء، وعندك المنصات وعندك، فانت دي سلعة للتصدير. افتكر كاتبنا الصحفي الكبير والنجم الاعلامي المرموق الاستاذ محمود سعد في مجلس صباح الخير على مدى شهور تكاد يكون يصل الى سنة، عمل حملة صحفية جبارة من انجح ما كتب يعني، وما حقق وما قدم صحفيا،

0: وتمنى عليه انه يجمعها في كتاب علشان وثيقة للزمن. الكلام ده من 40 سنة يا ابني، عنوانها كده السينما المصرية سلعة للتصدير، وحوارات مع نجوم وحوارات مع موزعين وحوارات مع منتجين، وانتهى الامر انه لا شيء. ليه؟ لانه لا احد معني بصناعة السينما في مصر. اخشى ان انا اقول حتى صناعها، حتى اللي شغالين فيها مش مهتمين بصناعة السينما في مصر، لانها على رغم اهميتها الكبيرة جدا الا انها في حقيقة الامر مظلومة جدا وتعاني معاناة كبيرة للغاية. تعالى نشرحها مع بعض واحنا بنتكلم على الايرادات، لان السؤال دلوقتي هل الانجح هو الاعلى ايرادا، ولا الايرادات دي حاجة مهمة جدا، ولا حاجة مهمة بس، ولا حاجة مش مهمة خالص؟ وهل احنا هنوزن الناس، هنوزن الافلام على طريقة معاك جنيه تسوى جنيه فجبت جنيه تسوى جنيه، ولا بنقيس الافلام بطريقة تانية؟ تعالوا نشوف ونكمل.
1: انتوا مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجومة فيلم
1: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
0: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح، اسمع بس نجومة فيلم في طريق

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: عدنا لدي اقوال اخرى واتحدث عن ايرادات الافلام، ايرادات السينما المصرية. ومن المفارقات برضو المهمة هنا انه احنا بنتكلم على صناعة صناعها تقريبا يعني غائبين، لان اللي بلاقي غرفة صناعة السينما بتقول احنا ما عندناش ارقام ايرادات الافلام، وان احنا يعني الارقام اللي بتتعرض من الايرادات دي بيقدمها الموزعين والمنتجين، واحنا ما عندناش قدرة على التدقيق والتحقيق لهذه الارقام. طبعا ازاي يعني؟ يعني كل تذكرة فيها ضريبة، ضريبة بتدفع للدولة وبتتحصل يوميا. في حاجة في مصر ضريبة غريبة جدا عجائبية اسمها ضريبة على الملاهي. هما بيتعاملوا مع السينما على طورة ملاهي، وانت عارف الدنيا تلاهي، فهو بيتعامل مع السينما على انها ملاهي. ففي حاجة اسمها الضريبة على الملاهي، الدمغ على ايه، كل دي تحصيلات على تذكرة السينما. يعني تذكرة السينما ما بياخدهاش هو صاحب السينما صافي، لا لا لا، في كل الايرادات دي، الضرائب دي، الضرائب والرسوم والدمغات بتسلم يوميا لخزينة الدولة يوميا. فبيبقى معروف خالص انت كام، يعني انت لما تبقى دافع ضرائب كذا يبقى الاصل كذا، يبقى عرفت اصل الإيراد على طول. فمسألة التحقق اسهل ما يكون، انما القصة ابعد من كده بكتير، ابعد من كده بكتير، لانه احنا قصاد صناعة بقول لك مش تحت العين والنظر، صناعة كأنه في مجموعة خطفوا الصناعة كده وجريوا بيها بدون ما تبقى جوه مدار المجتمع والدولة. وأنا مش بدعو هنا لتدخل الدولة في صناعة السينما، لأنها دخلت قبل كده فخربت صناعة السينما فخليها بعيد. إنما أنا بتكلم على فكرة أنه يبقى جوه اهتمام المجتمع بمؤسساته باقتصاده. ازاي يعني صناعة السينما المصرية تعاني معاناة كبيرة جدا من الاحتكار. في عندنا جهاز اسمه جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مهمته محاربة الاحتكار. السينما المصرية محتكرة وممنوع فيها المنافسة. انا هكلمك على الايرادات دلوقتي، بس لازم نأصل للموضوع. يعني ايه السينما المصرية محتكرة؟ ويعني ايه سينما مصرية تعاني من غياب المنافسة؟ معقولة امال ايه الافلام دي اللي بتعرض وقول لك ده انا عامل اعلى من الايراد وانا؟ لا طبعا، السينما المصرية تحت سطوة وسطوة مجموعة الان من الكيانات. عبارة عن ايه هو السينما؟ عبارة عن ايه؟ المنتج، الصناعة، بكلم عن الصناعة، المنتج، الموزع، صاحب دور العرض، صاحب السينما اللي بيعرض الفيلم، كويس؟ فإذا بالتلاتة يتحالفون معا، فيبقى هو المنتج وهو الموزع وهو صاحب دار العرض، ثم مش بس كده هو لوحده، لا ده هم كلهم. يبقى تلاقي الفيلم بادئ بهم كلهم منتجين، كل واحد بقى اللي بينتج اللي بيدخل. يعني الفيلم ده انتاج ابراهيم عيسى، ماشي، هيدفع فيه 55%، وبعدين كل الشركات المنافسة اللي هي المفروض منافسة هتشارك في الفيلم ب 45%، فيبقى الفيلم ده كله بتاعنا. الفيلم الجاي هيبقى عبد الله هو منتج الفيلم، وابراهيم بقى او غيره هو هيبقى معاه النسب المحدودة التانية، بس في الاخر كل الافلام بتاعتنا. واحنا المنتجين لكل الافلام، كل الافلام، وبعدين واحنا اصحاب السينمات والجديد، واحنا الموزعين. هي التقسيمه بتتم ازاي؟ المنتج بياخد 40% من الايراد، والموزع ودور العرض بتاخد 60% من الايراد. يعني لما تقول الفيلم ده ايراده 100 مليون جنيه، تعرف ان المنتج خد 40 مليون و60 دول راحوا للطرفين التانيين. فلما يبقوا الثلاثه هم واحد، فبتبقى انت قصاد بقى قصه احتكار حقيقي. في احتكار حقيقي. طب افرض في منتجين وناس بتشتغل من خارج الكيان ده او الكيان الاحتكاري ده، في منتجين بيشتغلوا، بس تعالى بقى وريني يعني بيحصل ايه. بيحصل بالظبط اللي كان بيحكيه الرائع الجميل احمد زكي الله يرحمه. كنت اقعد مع احمد زكي، وطبعا اكيد الزملاء الاخرين اللي عصروه كانوا بيقعدوا معاه ويسمعوا هذا الكلام منه، لانه كان بيقوله بشكل يعني منتظم ودائم، وبيقوله بشكل موجوع ومتألم، وبيقوله بشكل دقيق واحصائي، لانه كان معني جدا بشغلته ومهنته، وكان عنده يعني مش عايز اقول هاجس، لكن هو الحقيقة كان هاجس كبير جدا، انه مش مقدر، وانه مضطهد في صناعة السينما، وانه مش واخد حقه، وان المنتجين بيحاربوه، وانه ايرادات افلامه المفروض انها تبقى اعلى من ايرادات افلام عادل امام، المنافس الاهم والاكبر اللي كان بالنسبة له، وعادل امام اللي هو رقم واحد، يعني الرجل الذي يعني صار رقم واحد لمدة نصف قرن، حاجة ما حصلتش في تاريخ اي سينما في العالم، اي فن في العالم، في اتنين فضلوا رقم واحد اكتر من نصف قرن، اتنين بس اظن في العالم كله، ام كلثوم وعادل امام، عشان الامور تبقى واضحة. احكي لكم بقى الاستاذ احمد زكي كان بيقول ايه. بيقول مثلا انا جايب 40,000 جنيه الايراد بتاعي، وعادل جايب 100,000 جنيه. وهو كان كمان الاستاذ احمد زكي مدهش رائع فظيع في تقليد الفنانين، انتوا شفتوا اكيد فيديوهات له بيقلد، لكن عمركم ما قعدتوا معاه وهو بيقلد الاستاذ عادل امام؟ يعني هو كان في شيء خرافي اسطوري ما ورائي، يعني ما وراء الطبيعه عند احمد زكي، انه هو بيقلد الاستاذ عادل امام. هو طبعا يعني من ايام الناس شاغبين، يعني عادل احمد زكي مشخصاتي، فن التشخيص ده اللي هو ازاي يتقمص الشخصيه، ازاي بيشوف حركه عينيها، طريقه كلامها، حركه ايديها، يعني شيء فظيع رهيب لما بيتشرب الشخصيه ويتقمص. شيء خرافي عاصرته انا 20-30-50 مرة، انه احمد زكي، طبعا انا هحكي للاذاعة والتلفزيون معا، فعشان كده هوصف اللي كان بيعمله عشان اللي مش شايفنا يسمع. ايدي الشمال، كف ايده الشمال يضعه على قمة رأسه، مقدمة قمة رأسه عند شعره، ويوم محرك شعره، شعر أحمد زكي خشن، لكن يحرك شعره للأمام سنتي، وبعدين يقوم شايل إيده على شعره، فتلاقي عادل إمام، ما تعرفش بيتمثل عادل إمام بالظبط، ويكلم زيه ويقول زيه، شيء مذهل. وده اللي خلاني مرة كتبت إنه أحمد زكي لما عمل فيلم السادات، وكان عمل قبله فيلم عبد الناصر، فالناس اندهشت، يعني عامل فيلم عبد الناصر وفيلم السادات، بما أدي دور عبد الناصر الطويل اللي هو خمري، يعني أقرب إلى الأبيض أو الخمرية المصرية يعني، وعمل أنور السادات اللي هو داكن البشرة والأصلع، يعني إزاي يا جماعة؟ فأنا قلت لهم، كتبت إنه أحمد زكي قادر على تمثيل دور جمال عبد الناصر وأنور السادات وجيهان السادات لو أراد. يعني يقدر يقوم بدور السيدة جيهان السادات لو هو عايز. طيب نرجع بقى لحزبة الأستاذ أحمد زكي. فقولك أنا عامل 40,000 جنيه في الفيلم إيراداتي، وعادل عامل 100,000، بس أنا عامل أكتر من عادل إمام. إزاي؟ الأربعين أكتر من مية زي دي ما بتحصلش غير مع الأهلي لما بيحسبوه نادي قرن اللي هو السبعة بتبقى أكبر من التسعة. فإزاي تتحسب كده يا أحمد زكي؟ يقولك بص بقى هنا بالظبط اللي بيحصل دلوقتي. أي حد عايز يفهم إيه القصة يرجع لشرح أحمد زكي. إيه شرح أحمد زكي؟ أنا عامل 40,000 جنيه إيراد، بس الكام سينما معروض في كام سينما؟ معروض في 30 سينما ماشي. إنما هو عامل 100,000 جنيه معروض في كام سينما؟ معروض في 70. شو ياخد بالنا من الحكاية دي؟ إذن عدد دور العرض اللي الفيلم بيتعرض فيه بيأثر. انت لما تتعرض في 100 سينما هتجيب ايراد غير لما بتتعرض في 30 سينما. طيب البعد التاني بقى، وانا بقى مختاروا لي في 40 سينما اللي انا معروض فيها ايه ولا 30 سينما ايه؟ سينما مش عارف يقولك موديني في سينما كايرو بينما موديينه في سينما ميامي. عارف الفرق قد ايه؟ فرق حوالي 300 كرسي لصالح سينما ميامي. يقول مثلا بيعرضوا الفيلم في سينما ديانة بتاع عادل امام، انما انا يعرضوني في سينما بجال، فرق حوالي 500 كرسي. اذا سعة القاعة نفسها فرق معاه في الايراد، بمعنى انك بتعرضني في فيلم في سينما فيها 500 كرسي وبتعرض الفيلم التاني في السينما فيها 1,000 كرسي. طب يبقى يعني مين اللي هجيب ايراد اكتر؟ طيب الحاجة التالتة سعر التذكرة. يقولك هما موديينه سينما التحرير اللي التذكرة فيها اياميها كانت ب6 جنيه ولا 5 جنيه وبتاع، بينما انا في سينما ليدو التذكرة بتاعتي 120 قرش. فتشوف الفرق. إذا لما بتيجي تقيس طريقة أحمد زكي في عرض الأرقام تعرف لا يا جماعة هي مش قصة أرقام وكده. هو مش سنة أصلا جبت 100 مليون جنيه إيراد للفيلم، أنت جبت 100 مليون جنيه إيراد للفيلم والفيلم التاني جاب 20 مليون جنيه. تصدق إن ممكن أبو 20 مليون جنيه هو اللي كسبان وأنت لأ؟ ليه؟ لأنه في حسبة تانية أخرى برضو يشرحها لك أحمد زكي. هو كان مدرس عظيم على فكرة، يعني هو أستاذي في التشخيص، يعني هو كان اللي أنا بتعلم منه أعرف الممثل ده كويس ولا جيد ولا ممتاز ولا عبقري. اللي علمني ده أحمد زكي، وكنت دايما أقول له أنا بقعد بشتغل في الكورس بتاعك. أنا تعرفين الولاد دلوقتي اللي بيبقوا عندهم طموح لكتابة السيناريو وروحوا يحضروا يعني كورسات لأحمد مراد والعمر طاهر وكل الأحبة دول. أنا ما كنت بحضر الكورس بتاع أحمد زكي، كورس التمثيل بتاع أحمد زكي، وكان عندي كورس تاني لإخراج محمد خان اللي هو كورس، بس كورس بقى غريب جدا، إحنا الاتنين بس اللي عديد وبيشرح بال3-4 ساعات وبنشغل أفلام وحاجات كده يعني. المهم فالحزبة دي بقى حزبة مهمة للغاية جدا. إزاي فيلم برضو على طريقة السبعة أكبر من التسعة، إزاي إنه فيلم إيراداته أقل يبقى بيكسب أكتر من فيلم إيراداته أكبر؟ اوعى تتصور من كلامي إن أنا بستخف بالإيرادات. صناعة السينما المصرية عشان تكسب وتستمر لازم في إيرادات، وكل ما الإيرادات بتبقى ضخمة كل ما يبقى في صناعة فيها أمل لأنها تكبر يعني وتتعاظم. إنما أني إيرادات وأني ضخامة وإزاي؟ وهل الاحتكار والمنافسة بيودوا إلى تغيير شكل الإيرادات للأفلام؟ طبعا مؤكد 100% بعد الفصل.
0: انتوا لسه مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم FM ونجوم FM TV.

Disney'e. Cairo Key ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اذا عدنا لدي اقوال اخرى. لازلنا نتحدث عن ايرادات افلام السينما المصريه، وزي ما بقول لك احنا قصاد مشهد معقد ومركب للغايه. ليه؟ لانه انا استطيع ان اقول لك بمنتهى الاطمئنان انه لا يوجد فيلم يتم عرضه في مصر الآن إلا وبيبقى الكيان الاحتكاري اللي هو مجموعة من المنتجين وشركات الإنتاج والتوزيع وأصحاب دور العرض، الكيان الاحتكاري ده مقرر الفيلم ده هيقعد كام أسبوع، هيجيب كام إيراد، مسموح له بنجاح قد إيه، مسموح له بمنافسة لغاية إمتى. نعم ده كلام أنا بعتقد وأنا أتحمل مسؤوليته كاملة أنه يخضع لجهاز حماية المستهلك. يعني لو جهاز حماية المستهلك ما أصله برضو الزبون اللي رايح يقطع تذكرة وبيدخل يتفرج على الفيلم ده حضرتك اسمه مستهلك، يعني المستهلك ده لابد من حمايته. ليه؟ لأنه في حالة احتكارية تجعل من المستهلك ده موضوع تحت خطة ما، قرار ما، من مجموعة ما في غرفة ما، هي غالبا مش غرفة السينما، ومقررين انه المستهلك ده يشوف ايه وما يشوفش ايه، او يشوف الفيلم ده لأي مدى او لأي وقت او بأي اجر او بأي قدر. هنا ده هنا السؤال الكبير اللي احنا لازم نتوقف عنده، انه الايرادات هي العمود الفقري لصناعة السينما المصرية وأي صناعة سينما في العالم. الإيرادات حاجة مهمة للغاية، وهي دي الشريان اللي فيه تجري دماء السينما، وهي دي البنزين لأي عربية أو وقود لأي طائرة تنطلق، ماشي. لكن هو السؤال الإيرادات هنا وإحنا بنتكلم على طريقة صناعتها ثم شفافية إعلانها ثم طريقة حسابها. ليه؟ مرة أخرى هرجع إلى معادلة الأستاذ أحمد زكي. من ضمن العناصر اللي قالها أحمد زكي أو بيقولها طول الوقت كان الله يرحمه، هو فكرة كم عدد دور العرض، الفيلم يتعرض في كم دور عرض، سعة دور العرض. لأنه أنت ممكن تقول لي أنا موديك في 70 سينما، بس 70 سينما بينهم 50 قاعة هي أصغر قاعة في المول. يقول أنت بتشكي ليه؟ انت عندك موجود في 3 قاعات في المول. ايوه 3 قاعات في المول اللي كل قاعة فيهم 50 كرسي. فيقول لك اصل الجمهور هو ده نسبة اقبالك من الجمهور. طب كويس، يعني انت كنت موديني انا كفيلم في القاعة اللي فيها 300 كرسي وبعدين جبت ايراد 100 كرسي، فانت متنزلتني على سينما او قاعة فيها 50 كرسي؟ لا طبعا، انت مقعدني في الاول في ابو 50. يعني اللعبة بتدار بهذا الشكل. فاول حاجة كان بيحسبها احمد زكي هو عدد دور العرض، سعة دور العرض، سعر تذكرة دار العرض دي، ثم الحاجة الرابعة اللي لازم نتكلم فيها تكلفة الفيلم، لان دي حاجة برضو مهمة للغاية. وتكلفة الفيلم دي داخل جواها الدعاية، يعني بمعنى انه فيلم مكلف 200 مليون جنيه ومعمول لدعاية 50 مليون جنيه، اذا 250 مليون جنيه. ده عشان ينجح الفيلم ده ويربح المنتج بتاعه لازم يجيب 750 مليون جنيه ايرادات. هيجيبها منين وازاي؟ دي قصة تانية. فممكن تلاقي الفيلم اللي مكلف 250 مليون جنيه جايب 300 مليون جنيه بس خسران. في فيلم تاني مكلف 50 مليون جنيه وجاب 100 مليون جنيه كسبان. إذن القصة مش قصة برضو حكاية أنا جبت إيرادات قد إيه، الإيرادات بتاعتك دي غطت تكلفة الفيلم وعادت عليك بالربح ولا لا. ثم في قصة كمان في الإيرادات مهمة جدا، مفيش فيلم يعني مفيش منتج فيلم واحد يكسب، بمعنى إيه؟ يعني لازم تبقى صاحب عدد من منتج أكثر من فيلم علشان تتحصل إيراداتهم فتكسب. انا مش متخيل ان فيلم هتنزله هيكسب تجري وخلاص خلص الموضوع كده. مفيش افلام من النوع، مفيش منتج لفيلم واحد يكسب ماديا. واحنا لسه بنتكلم دلوقتي في فكرة الايرادات، احنا بنتكلم انها مهمة، مهمة، لكن لا هي لعبة، هي مش هي فيها قدر من الايهام والوهم والدعاية واللعب، في لعب في فكرة الايرادات. اللعب ازاي؟ زي ما بقول لحضرتك ان انا من اللحظة الاولى مقرر اوديك في كام دور عرض وفيهم كام كرسي عشان يبيع كام تذكرة من الاول، فانا عارف ديتك، انا ممكن اموتك وممكن احييك، ممكن اكبر نجاحك وممكن اقلص نجاحك. انا مين؟ انا الكيان الاحتكاري ده اللي بافلامي. انا بالنسبة لي انا بنزل افلام الكيان الاحتكاري اللي قلت لكم عليه، الشركات كلها بتنتج فيلم واحد عشان تقسم أرباحها على بعض في الفيلم ده، وعشان ما يكسروش بعض، علشان ما يكسروش بعض، ده فيلمي وأنا هشيل فيلمك زي ما هتشيل فيلمي، وهنا وفي الآخر أنت كسبان كده أو كده من الفيلم بتاعي، فالفيلم ما بيجيبش إيرادات قوي، لكن هسيبه في 60 دور عرض علشان يفضل عايش، لأن أنا لو تعاملت معاه زي الفيلم التاني اللي ما بتقل إيراداته بقلل دور العرض بتاعته، يبقى بخفض رقم الإيرادات بتاعه. لعبة يعني، لا لعبة خاضعة لفكرة إنه حماية المستهلك مش واخدة بالها منها خالص، وجهاز يعني حماية المنافسة ومنع الاحتكار أو مواجهة الاحتكار، ولا هنا يا صناعة بلا صاحب بلا حسيب بلا رقيب. طيب خليني أرجع تاني بقى للسؤال المهم، هل الإيرادات دليل النجاح؟ طبعا الإيرادات دليل النجاح، بس يعني إيه دليل نجاح؟ لما بتدخل كل العوامل اللي بقولك عليها دي جوه قراءتك للإيرادات، يعني مفيش حاجة اسمها أصل إحنا الفيلم ده عامل 80 مليون جنيه، حلو مبروك عليهم كلهم، لكن لما تتكلم على 80 مليون لازم تحسبها بالطريقة دي. طبعا بتكلم على التوزيع الداخلي على العرض داخل مصر، مش العرض في السوق الخليجي، لأنه له معايير أخرى برضو مختلفة. إزاي؟ هقولك إزاي. وإنت بتتكلم على فيلم، أنا بعمل فيلم كوميدي دلوقتي وبجيب فيه نجوم الكوميديا المعروفين أو بطولة جماعية، أو بجيب نجم من الممثلين اللي هم يعني بيجيبوا إيرادات، وبعمل الفيلم ده ومكلفه 100 مليون جنيه، فبقى لازم عامل حسابي ان الفيلم ده يعمل ايرادات ويجيب 200-300 مليون، وهبيع مش عارف بمليار بمليون دولار للسوق الخليجي ولا 2 مليون، فهطلع كده كسبان ماشي من قبل ما الفيلم ينزل. اذا انت عامل حسبتك على انك انت هتكلف الفيلم ده 100-150 مليون، هجيب 50 مكيت، او هتكلفه 300 مليون فهجيب 200 مكيت، ماشي 200 مرق ربح. لكن لو انت عامل الفيلم نفسه ده بتكلفة محدودة، اللي هو انت عامل الفيلم ب 40 مليون جنيه وعايز تكسب منه 10 مليون جنيه، يبقى كسبت. يعني ليس بالضرورة ان الايرادات المحدودة تعني ان الفيلم خسر. فلما تقول فيلم القصص جايب 5 مليون جنيه إيرادات، ومن الأفلام الجميلة عموما والمؤثرة، ومن الأفلام اللي مش مسموح لها بالنجاح ضمن الكيان الاحتكاري اللي موجود في السوق، نوع الأفلام اللي هي يعني أنا بقول لكم بأمانة شديدة وبثقة أشد، لو سواق الأوتوبيس، فيلم سواق الأوتوبيس لنور الشريف بيتعرض في السينما المصرية دلوقتي، لقتلوه قتلا، يعني بعد اسبوعين يعني يحطوه في سينمات اللي فيها 40 كرسي. قل لي اكتر فيلم انت شايف انه يعني لازم يكون ناجح نجاح جبار كده في التسعينيات وفي الثمانينات ودخله السينما المصرية دلوقتي وسط الكيان الاحتكاري ده وكمان وسط خلق ذوق معين للأفلام. بمعنى كل السينمات في العالم معظمها أفلام كوميدية خفيفة أكشن. دي طبيعة الدنيا. السينما معمولة للترفيه والتسلية يا جماعة. يعني لو أنت مش هتدخل الفيلم تشعر بالترفيه وبالتسلية يبقى فقد الفيلم معناه الأول والأساسي ليك والهدف الأول. بعد كده بقى الفيلم اللي بيسليك ده وبيعملك حالة الترفيه ده نمى جواك مشاعر أحاسيس عواطف حرك جوا دماغك أفكار وآراء ده يبقى يوم المنى. إنما لو فيلم فشار يعني ماشي في أفلام فشار كتير والعالم مليان أفلام فشار إنما مش كلها فشار. ما هي مشكلة السينما المصرية الآن إيه؟ إنها كلها فشار أفلام فشار أفلام كما يؤكل الفشار يشاهد الفيلم وده مشروع جدا وطبيعي والصناعة لازم تشتغل والمنتجين لازم ينتجوا والنجوم لازم يمثلوا والناس لازم تضحك والناس لازم تاكل فشار وتتفرج على فشار وده موجود في كل العالم وفي كل السينمات العظيمة الجبارة وإحنا سينما عظيمة جبارة في تاريخها وده مشروع وطبيعي جدا. وأي نوع من أنواع إنكار أو استنكار إنه السينما يبقى 70% منها ولا 80% منها أفلام ضحك وكوميديا وأفلام خفيفة وأكشن وحركة والحق بوليسي وبتاع وكده ده يبقى حد مش فاهم يعني إيه سينما ولا يعني إيه صناعة سينما. هو 70% من الأفلام من الصناعة هي شغالة على كده إنما مش 100% بقى يا جدعان. يعني مسألة اللي حصل دلوقتي بقولك حتى الأفلام اللي بتبقى صاحبة فكرة ما مخرج عنده رؤية منتج عنده حماسة خصوصا المنتج اللي هو بينتج لأول مرة فيلم واخد تمويل من الخارج فيلم عايز عنده رسالة عايز يقولها أهلا وسهلا اعمله محدش قالك لأ. لو عديت الرقابة بقى وعديت المشاكل دي ولو لقيت منتج والمخرج لقى منتج والمنتج لقى مخرج والاتنين لقوا ممثلين يوافقوا على الفيلم ماشي حلو قوي عدي حبيبي اعمل اللي انت عايزه. كام فيلم في السنة يعني هنعمل 3-4 افلام في السنة هيفلتوا كده يفلتوا اهلا وسهلا تعال بقى عرضهم هنطير رقبتك. هنعمل نفس الحصار الكيان الاحتكاري عليهم. فإذا بيك قصاد إنه كل الأفلام اللي بتتعرض لازم تبقى جوه حالة الهزار والضحك بتفاوت بقى. يعني في أفلام كوميدية لطيفة ومصنوعة كويس في أفلام كوميدية تافهة في أفلام أكشن مصنوعة كويسة ومبذول فيها جهد وفي أفلام أكشن عبيطة لكن في المحصلة أنت مش خارج عن الإطار ده خالص. مش مسموح لك تخرج عن الإطار ده مش مسموح لك تنجح بره الإطار ده بما فيه حتى لو كنت فيلم الست اللي هو فيلم مكلف جدا وميزانية جبارة وممثلين من نجوم ميجا ستار وعن أم كلثوم شخصيا لا يمكن يسمح لك بالنجاح ولا انك تعمل إيرادات جبارة فظيعة توزن الفيلم وتكلفته علشان مش مطلوب. مش مهم الفيلم عاجبك مش عاجبك تنتقده وتوافق عليه تحبه مش مسموح انه بيسموها في السينما الجنرا دي النوع ده من الافلام يبقى موجود. ارجع كما كنت اكشن ورعب وقصارة ومرح وفكاهة وافلام خفيفة انما انك انت جوه هذه الصناعة تستطيع ان تفلت بافلام من روح بقى أفلام عطف الطيب ومحمد خان وخير بشارة وعلي عبد الخالق وسعيد مرزوق وبتاع تقدر ممكن والله تقدر تفلت إنما على المقصلة عدل. ليه؟ علشان لا تصبح هذه الأفلام ظاهرة. ما ينفعش بقى يبقى عندنا أفلام شو هتقول لي بقى خرج ولم يقعد وعودة مواطن بقى وزوجة رجل مهم وأفلام وحيد حامد بقى ولعب مع الكبار احنا نهرج، احنا عايزين في أفلام نهرج، احنا جايين نهرج. فانت عامل فيها جد او عامل فيها يعني بتاع وعي، تعال اهلا وسهلا بيتك ومطرحك، بس في البدروم يا ندل.
0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: جديد نجوم اف ام، تامر حسني بنت مين، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابع عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي والأهل الأردني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات القضية الفلسطينية، ويجددان رفضهما للتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية.
2: رئيس الوزراء يتابع في اجتماع مع وزيري المالية والبترول جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية.
1: وزير المالية يؤكد أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس نهج الدولة في دعم النمو دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
2: رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يبحث مع سفير باكستان لدى القاهرة تعزيز التعاون المشترك.
1: صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء يطلق المرحلة الثانية لإعداد أعضاء هيئة التدريس بتعاون جامعة فوك اليابانية.
2: وزير الاستثمار يطلق مبادرة مصر تنطلق للتصدير من الغربية لزيادة عدد الشركات.
1: وزير الصناعة يبحث إمكانية جذب المطورين الصناعيين الهنود لإقامة مناطق جديدة في مصر.
2: وزير النقل يشهد تدشين 20 حافلة جديدة مكيفة من إنتاج شركة النصر للسيارات.
1: نائب رئيس الوزراء يبحث مع رئيس شركة صينية عملاقة توسيع استثماراتها في مصر.
2: وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يسلمان عقود عمل للشباب وذوي الهمم ويكرمان خريجي برامج التدريب المهني.
1: منتخب مصر للسلاح سيف المبارزة رجال يتوج ببرونزية الفرق في بطولة العالم في هونغ كونغ.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك. انتم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم فهم ونجوم فهم تي في.
3: إذن عدنا، لدي أقوال أخرى. نتحدث عن الإيرادات، إيرادات السينما المصرية وسط شغب ومشاغبة ومشاكسة وجدالات من أطراف جوه صناعة السينما خصوصا نجومها، فيما يخص أنا الأعلى إيرادا، أنا اللي جايب إيراد أكبر، أنا. فكنا بنتكلم على فكرة هل الإيرادات دي إيرادات حقيقية طبيعية، مش بقول إنها مزورة أو مزيفة أو إنه مبالغ فيها أو موضوع فيها أرقام مش حقيقية، لا، بتكلم على إنه هل 100 مليون جنيه معناه إنه إيراد كبير؟ ده السؤال. يعني 200 مليون جنيه معناه إنه إيراد كبير؟ دي لها حزبة تانية. حزبة إيه؟ الحزبة اللي اتكلمنا عنها اللي هي حزبة أحمد زكي الله يرحمه، إنه إحنا عندنا معادلة بنحسب بيها الإيراد اللي هو عدد دور العرض، عدد مقاعد دور العرض اللي هو سعة دور العرض يعني، ثم سعر التذكرة بتاع دور العرض، ثم تكلفة الفيلم أصلا. فلما تحسب كل دولة تقول الإيراد ده كبير ولا لا. يعني يقولك فيلم ديزني اتكلف 300 مليون دولار، وبعدين جاب 500 مليون دولار، سقط انهار كده، اسمه انهار. جاب 500 مليون، جاب نص مليار، بس مكلف 300 مليون. وهكذا. لكن الايرادات دليل جماهيرية الفيلم؟ نعم. دليل نجاح اقتصادي للفيلم؟ لا، مش بالضرورة. طيب الحاجة التانية، هل معيار النجاح هو الايرادات، ايرادات الافلام؟ لانه خد بالك هنا من حاجة مهمة، لما يتصارع فيلم يتنافسوا افلام، فيلم اكشن كوميدي وفيلم اكشن كوميدي بيتخانقوا مع بعض على الايرادات، داخلين بيتنافسوا والاثنين بيكلموا عن ايراداتهم اعلى، لا يمكن انك انت تقارن مع فيلم اجتماعي بقى بيتكلم عن مصر في الستينيات، دي قصة تانية. قال ما تدخلوش في المقارنة لان هو مش داخل المنافسه بتاعت الايرادات دي. دي نقطه مهمه. فما تقولش اصل فيلم القصص، انا بتكلم بالذات على فيلم القصص لاني اشعر

نجومية النجوم بقى. يعني أنا في نجم كوميدي كبير جدا إيراداته كانت هي الإيرادات الأولى في الألفينيات، وهو رقم واحد وبيحقق أكبر الإيرادات بين أبناء جيله، لكن لأسباب كتيرة أنا دلوقتي بقى بيبقى رقم 8 في الإيرادات. ليه؟ لأنه مش بس حسبة الفيلم حلو ولا وحش، حسبة المنتج والموزع اللي متبنيه، الكيان الاحتكاري اللي معاه. يعني عايز أقول لك، ميم سين بيعمل فيلم متواضع فنيا، ماشي؟ لو الفيلم ده، الفيلم اللي عامله ميم سين المتواضع فنيا ده، اللي كان منتجه هو الكيان الاحتكاري اللي هم مجموعة المنتجين الستة سبعة والموزعين وصدروا العرض، خدوا نفس الفيلم بتاع النجم ميم سين اللي هو نفس مستوى التواضع الفني اللي في الفيلم، وهم اللي عرضوه وكان إنتاجهم هيجيب 10 أضعاف الإيرادات، اللي هو نفس الفيلم بس من إنتاج حد تاني. يبقى قول لي بقى، ده نتيجة إن ميم سين نجم أقل جماهيرية دلوقتي، أو نتيجة إنه فيلم متواضع؟ لا، نتيجة إنه الصناعة بتاعة الفيلم، الصناع والمنتجين هم اللي نجحوه. هل كلامي واضح ولا غامض؟ أظن إنه غامض، أو رأيي إنه واضح. إحنا عارفين ميم سين طبعًا، اللي أقصده إنه بلاش هنتخيل أي اسم، مثلًا يونس شلبي الله يرحمه، عامل فيلم يونس شلبي، وأفلام من الأفلام العادية بتاعت يونس شلبي لطيفة بتاع، يعني نصها ساذج ونصها عبيط ونصها حلو، حاجة لطيفة يعني، ماشي. ده طبعًا غير فيلم 4-2-4 اللي هو واحد من عباقرة أو من عبقريات السينما المصرية. طيب، فيوري الشلبي في منتج متحمس اسمه الأستاذ إبراهيم عبد الله، قرر إنه ينتج الأستاذ الشلبي سنة 2026 فيلمه الجديد، وجاب مؤلف ومخرج وبتاع، وهو بيحب يوني الشلبي وعمل له فيلم، وعلى قد بقى يعني تكلفة الفيلم، فيعني يوني الشلبي بقى سنة 26 يعني هنعمل فيلم هنكلفه 50 مليون جنيه مثلا، ماشي؟ ونزلنا فيلم يونس الشلبي في عيد الأضحى. ففيلم الأستاذ يونس الشلبي هيبقى رقم 4 في الـ4 أفلام المعروضين، وهيجيب له في أول أسبوع مثلا 3 مليون جنيه، وبعدين تاني أسبوع يجيب له 2 مليون، تالت أسبوع يجيب له 1.5 مليون، ماشي؟ إيه ده؟ شفت الأستاذ يونس الشلبي عامل فيلم واقع قوي، ضايع قوي. طيب، الأستاذ يونس الشلبي بقى بنفس الفيلم ده، بنفس المؤلف ونفس المخرج ونفس العبط ونفس السذاجة ونفس خفة الظل وكل ده، بس اللي منتج الفيلم ده هما السادة الكبار، الكيان الاحتكاري، نفس الفيلم، كدر كدر، يعني حوار حوار، كلمة كلمة، ويوني الشلبي إذا ما كانش هيبقى رقم واحد هيبقى رقم اتنين، وهيقعد بدل ما قعدوه 8-10 أسابيع في 50 دور عرض هيقعدوه 16 أسبوع في 80 دور عرض، وهو نفس الفيلم وهو نفس الأستاذ يونس الشلبي. فما تكلمنيش على الإيرادات بقى، في قصة، في لعبة في الموضوع، ملهاش علاقة بجودة الفيلم، لا علاقة بما بعد صناعة الفيلم. ليه؟ لأنه في أفلام ما المنتج نفسه بتاعها مابقاش متوقع انها تعمل ايرادات، بتعمل ايرادات ليه؟ لانها جوه الحفاوه الاحتكاريه دي. طيب، هل ايرادات الفيلم معناه انه فيلم جيد وفيلم ناجح؟ طبعا ايراد الفيلم الكبير معناه انه عنده جمهور، وجمهور دخل وحبه وشافه، ده موضوع يعني صحيح. في فيلم قريب كان الجمهور بيخرج من السينما، ليه يعني، مش يعني مشروع اكس، والواحد من اهم نجومنا في مصر واعلى نجوم ايرادات، ومع ذلك الناس كانت بتخرج من السينما، بس جاب ايراد. ليه؟ لانها قصه حدوته.

0: لك حدوتة صناعة مش حدوتة جودة الفيلم. وبعدين الفيلم ما يجيبش إيراد في الأسبوع الأول مناسب يعني، لكن هيفضل موجود في نفس دور العرض وفي نفس العدد. ليه؟ علشان يصمد. إنما لو فيلم تاني والنجم تاني أو لشركة تانية كان نزل نص عدد دور العرض. فمرة أخرى، الأفلام ذات الإيراد الكبير دي أفلام ناجحة وأفلام يعني لها جمهورها، وأفلام لازم نحترم نجاحها ونهنئ أصحابها وصنعها. لكن هل ده معناه أنه الفيلم الناجح من الإيرادات معناه أنه ناجح سينمائيا؟ ده سؤال بقى يرجعنا إلى شيء من الخوف.
1: انتوا لسه مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم FM ونجوم FM TV.

الخطره

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: إذن عدنا لدي أقوال أخرى وعندي سؤال ليك، إيه أجمل فيلم أنت بتحبه؟ يعني فكر كده وشوف أحسن فيلم أنت بتحبه، أكتر فيلم قريب لقلبك، قديم حديث أي حاجة، قول أي فيلم إيه بتحب، إيه أكتر فيلم بتحبه. فيلم ما... تعالى مثلا نختار فيلم كريم عبد العزيز. إيه أكتر فيلم بتحبه كريم عبد العزيز مثلا؟ هل ليه خليتني أحبك مثلا؟ هل في الأزرق؟ هل إيه في إيه من الأفلام؟ بعض يذهب المأذون مرتين مثلا ولا لا يذهب المأذون مرتين؟ عارف إراده كم؟ فاكر إراده كم؟ فارق معاك إراده كم؟ طيب أنت بتتفرج على أفلام وبتحبها جدا مثلا، فيلم أستاذ عادل إمام اللعب مع الكبار، عارف إراده كم؟ عارف كان رقم كم في الإيرادات؟ انت شايف من الافلام اللي بتسعدك جدا وتشوفها كل شويه فيلم الكيف، عارف جاب كام ايراداته ولا عارف حاجه؟ الايرادات دي لها علاقه بسياق زمن العرض ولها علاقه بصناعه السينما، عشان تتغذى لازم يبقى فيه فلوس، انما لهاش علاقه بنجاح الفيلم ولا بخلوده. يعني فيلم البطنيه مثلا للاستاذه ناديه الجندي نجح نجاح جبار وموجود لغايه دلوقتي وحاضر حتى الان في السينما في المنصات، اتفرج عليه في اجيال بتحبه وبتاع. لكن هل انت فاهم فاكر عارف ان كان في خناقه جباره بين مثلا ايرادات الاستاذه ناديه الجندي والاستاذه نبيل عبيد؟ ولا اللي باقي عندك بالنسبه لك هو فيلم التخشيبه وفيلم كشف المستور وفيلم الافلام العظيم والراقصه والسياسي والراقصه والطبال، وانت بتتفرج على الفيلم الجميل ده اللي انت بتحبه ده فارق معاك اي حاجة لا علاقة بإيراداته؟ يعني اذا الإيرادات دي قصة لا علاقة بسياق الصناعة والتجارة بتاعة الفيلم، ملوش علاقة بقيمة الفيلم ومستوى الفني. جايز جايب إيرادات عظيمة جدا ويفضل خالد وعايش وفيلم رائع وجميل وموجود جوه مشاعرنا ووجداننا، وجايز عامل ايرادات محدوده جدا ويبقى فيلم خالد وعظيم ورائع. اذا السينما مش الثمان اسابيع او العشر اسابيع او السنه بتاعه عرض الفيلم، السينما هي الخلود بتاع الفيلم، بقاء الفيلم، بما في الافلام اللي نجحت والافلام اللي فشلت جماهيريا. يعني مثلا من الأفلام اللي مصر كلها بتتكلم عنها على سبيل الفخر وبيعتزوا بيها جدا النقاد والسينمائيين وكل الدنيا كلها بتتكلم عن الفيلم ده باعتباره أهم فيلم مصري عالمي. مثلا فيلم الموميا للأستاذ شادي عبد السلام مخرجا يعني ومؤلفا، أساسا ما كملش أسبوع عرض، فشل فشل رهيب في العرض السينمائي. أفلام عظيمة رائعة يعني، مثلا في نفس السنة اللي اتعرض فيها فيلم شنبه في المصيدة، شنبه يا شنبه، فؤاد المهندس شويكار والجميل الرائع الكاتب الراحل أحمد رجب، ويعني وفيلم في منتهى خفة الظل، وعن عن مسلسل كان ناجح نجاح جبار في رمضان اسمه شنبه في المصيدة، درية سالم درية هانم نزل السلالم مسكة شنبه في إيديها. يعني الفيلم ده يا جماعة عمل إيرادات رقم واحد في إيراداته، بينما فيلم شيء من الخوف الدهشنة، ما للدهشنة خوف، ما للدهشنة خوف، حتريس وفؤادة ويا عيني يا عيني عالوالة وكل العظمة والروعة بتاعت فيلم شيء من الخوف، كان جايب إيرادات نص إيرادات شنبه في المصيدة. وشنبه في المصيدة فيلم كوميدي جميل عايش جوانا لغاية دلوقتي وبنتفرج عليه، ما اعرفش جيل زد يعرفه ولا لأ. وشيء من الخوف فيلم خالد ورائع وجميل رغم انه جاب نص إيرادات شنبه في المصيدة. نفس الحكاية فيلم الشياطين التلاتة، فيلم جميل قوي بحبه قوي بتاع حسام الدين مصطفى، رشدي أباظة، حسن يوسف، أحمد رمزي، برلانتي عبد الحميد، معلم خطاب، مجموعة كده لطيفة، فيلم لطيف جدا الشياطين التلاتة، وفيلم أكشن وجميل وكل حاجة برضو يعني كان رقم واحد في الإيرادات. وفيلم من الأفلام العظيمة الرائعة دعاء الكروان الحرام، كان إيراداته محدودة جدا بالنسبة لأفلام من النوع ده. إذن هي مش قصة إنه أنا الإيراد الأعلى، إذن أنا الفن الأعلى إطلاق، بالمعنى الأكيد إذن أنا الفن الفيلم الجماهيري التجاري اللي عرف يخاطب الجمهور بتاع الزمن ده في الوقت ده اللي بيقطع التذاكر وداخل السينما دي. بمعنى في فترة الستينيات جمهور الستينيات كان يغلب عليه الجمهور العائلي، يعني العيلة بتخش الفيلم، العيلة بتخش الفيلم، فيبقى ايه الافلام اللي بتنجح وقتها؟ عائلة زيزي، افلام فؤاد المهندس دي بقى، فيلم عائلة زيزي، ارض النفاق، الافلام اللي هي بيدخلها عيلة. السبعينيات السينما بقى يدخلها افراد، فبقت افلام ايه بقى؟ البطنية، مش عارف أبي فوق الشجرة، الأفلام بقى اللي هي إيه ما ينفعش تبقى أنت حتى وخطيبتك بتتفرج عليه في الفترة دي. نوعية الجمهور بتختلف، يعني مثلا أفلام السبعينيات وبدأ يبقى الحرفيين في مصر عندهم قدرة مالية إن يدخل السينما المصرية، يدخل في الأفلام، فبقى عايز يتفرج على أفلام بتضحك وأفلام جماهيرية وأفلام تسليه وأفلام إيه، فبقى في نجاح أفلام رجب فوق صبيح ساخن وأفلام من النوع ده اللي نجحت أكتر. إذن طبيعة جمهور كل مرحلة بيفرق. دلوقتي في مصر ورغم أنا بقولك أن دراسات السوق مش موجودة في السينما المصرية، إلا أنه الجمهور الأغلب هو جمهور من 18 سنة ل 25 سنة، فطبيعي جدا انه الجمهور ده عايز يشوف الافلام الاكشن وعايز يشوف الافلام الكوميدي وعايز يشوف افلام خفة الظل وعايز يهرج، وهو داخل يهرج اساسا وعامل نزهة وفسحة للذهاب للسينما. فانت كفيلم بقى عايز تعمل ايرادات بتستجيب للاحتياجات دي، برافو عليك شاطر، ما ده الصناعة لازم تستمر كده، ما تستمر ازاي؟ انما نفس الـ واحنا بنتكلم الاسبوع ده فيلم أوديسا بتاع نولان المخرج الأمريكي العبقري، محجوز مقاعده في السينمات المصرية أسبوعين جايين، يعني في جمهور اهو، في جمهور لأفلام ضخمة هائلة رهيبة فنية جبارة وحتى أجنبية. إذن لكل فيلم جمهوره، فانت ما فيش حاجه اسمها لان عمل الايراد 300 مليون فده جمهوره اكتر، لا ده عرف يلاقي جمهوره. انما في افلام ما اللي مفروض بقى تسيبوها تلاقي جمهورها، ده اللي مش مسموح له، انه في ناس جمهور عايز يتفرج على نوعية افلام زوجة رجل مهم والهروب وضد الحكومة واللعب مع الكبار والارهاب والكباب. في نوعية كبيرة جدا من الجمهور المصري عايز يشوف النوع ده من الافلام، بس مش مسموح له، لا مسموح بإنتاج النوع ده من الأفلام، ومش مسموح بإنه الأفلام اللي هي تقدر تفلت من النوع ده وتنتج فعلا إنها تتعرض، أو إنها تتعرض بطريقة تسمح بنجاح. طيب، فكل الخناقة دي، خناقة الإيرادات دي، الحل بتاعها إن إحنا نستنى سنة على الفيلم ونشوف الناس هتحبه وعايزة تتفرج عليه تاني، بقي في ذاكرتها، موجود وحاضر في حياتها، لأنه في أفلام كتيرة قوي عملت نجاحات جماهيرية كبيرة جدا، وزي غزل البنات وزي الفشار، أفلام فشار وراح. بالمناسبة أنا ما بقللش من أفلام الفشار، رأي أنها ضرورة لصناعة السينما، أفلام غزل البنات دي ضرورة لصناعة السينما، بس يا ريت تتعمل كويس الفيلم الحقيقي بقى. طيب، وفي أفلام فشلت في السينما لأنها أفلام ضايعة وحشة قوي، ولن تخلد. ما تقوليش أصل كل فيلم ما نجحش في السينما أصل ده هيعيش بعد كده، لا ولا يعيش ولا نيلة، لو فيلم وحش ولا يعيش ولا نيلة. كم من مليون فيلم، يعني كم من 20-100 فيلم 200 فيلم، عشرات الأفلام السيئة اللي فنيا اللي ما نجحتش في السينما وما نجحتش بعد كده لما تعرضت في التلفزيونات أو المنصات أو غيره. لكن هو السؤال هنا بقى على حكاية أعلى الإيرادات. مرة أخرى يا جماعة، الناصر صلاح الدين، فيلم الناصر صلاح الدين لم يكن أعلى الإيرادات، فيلم شيء من الخوف لم يكن أعلى الإيرادات، فيلم الأرض لم يكن أعلى الإيرادات، لكن فيلم خلي بالك من زوزو كان أعلى الإيرادات، فيلم عظيم ورائع. فيلم أبي فوق الشجرة كان أعلى الإيرادات، فيلم رائع وجميل وساحر وخالد. فيلم العار كان أعلى الإيرادات، فيلم عظيم من أروع أفلام السينما المصرية. فيلم الكيف كان من أعلى الإيرادات ومن أجمل ما يمكن أن تشاهده في السينما المصرية. لكن مثلا فيلم النمر الأسود لأحمد زكي كان من أعلى إيراد سنة العرض بتاعه. فاكرين أحمد زكي؟ هتعلم هنعلم هنعلم. فيلم جميل عن قصة صعود مواطن مصري محمد حسن اللي راح ألمانيا، ما عرفش ألماني أساسا، ما عرفش عربي يكتب أصلا ولا يقرأ، ومع ذلك كافح وناضل وأصبح بطل ملاكمة ثم رجل أعمال كبير في ألمانيا. ودي عن قصة حقيقية جميلة يعني. الفيلم ده اتعرض في الوقت نفسه اللي اتعرض فيلم الحريف، فيلم عادل إمام العظيم الأعظم وبشير الديك ومجموعة الإنتاج، كمان مجموعة الصحبة محمد كان وبشير الديك وإخراج محمد كان. فيلم من الأفلام الساحرة، من أشد أفلام السينما المصرية سحرا. ماشي، اساسا كان الفيلم ده هيقوم ببطولته احمد زكي، لكن لما عرفوا ان عادل امام موافق على السيناريو اعتذروا لاحمد زكي، اعتذروا صاحبهم مقوم يعني وبتاع ومثل معاهم في كل الافلام، وقالوا له ان احنا هنروح بقى الملك الايرادات، هنروح للزعيم، هنروح لعادل امام، خلاص طالما حب الفيلم فهنعمل الفيلم ده مع عادل امام، فيلم الصحبه. واحمد زكي طبعا سب ولعن وشتم واخوانا اولاد الذين وبتاع، وراح عمل مع مخرج مصري عظيم من الكلاسيك، من المخرجين الكبار جدا مش واخدين حقهم، عاطف سالم من اعظم مخرجين السينما المصريه، اللي هو بقى مش الجيل بتاع محمد خان بقى وخير بشاره وداود عبد السيد، هو الجيل اللي ايه، وعاطف الطيب جيل احمد زكي، لا راح لجيل اقدم اللي هو عاطف سالم، وعمل معاه النمر الاسود، ونزلوا الاثنين يا عزيزي في اسبوع واحد. وده فيلم عن ملاكم، وده فيلم عن لعيب كرة شراب، كرة يعني الأكثر جماهيرية ونجاح، وده أحمد زكي وعاطف سالم، وده عادل إمام ومحمد خان. النمر الأسود اكتسح الحريف لدرجة أنه كان في منشط شهير أياميها، النمر الأسود يضرب الحريف بالقاضية، على طول أنه فيلم يعني عن ملاكم. بالقضية. تعالى بقى نتفرج دلوقتي في أجمل وأعزب وأروع من فيلم الحريف، مع أنه ما جابش الإيرادات، مع أنه ما كانش الأعلى إيرادات. فيلم النمر الأسود فيلم جماهيري جميل جدا على فكرة، لكن هل نجاحه خلى فيلم الحريف أقل عظمة وروعة عشان إيراداته كانت أقل؟ بالعكس، من باب الخلود الفني يعني الحريف أبقى وأخلد. إذن القصة مش قصة إيرادات، عشان كمان النجوم بيقعوا في المأزق ده بطريقة فظيعة جدا، وبيتعاملوا على وكأننا يعني معيار فنك هو أجرك، ودي مسألة الحقيقة مزعجة للغاية. ليه بقى مزعجة للغاية؟ لأنه قيمة الفيلم هي الأهم. إزاي؟ أقول لحضرتك إزاي. طولت عليك معلش، بس هقول لك على توم هانكس. توم هانكس في أفلام من أفلامه بياخد 20 مليون دولار الأجر، عظيم. وهي يروح يعمل فيلم تاني دوره أقل وفيلم أقل تكلفة وبياخد 5 مليون دولار، اللي هو لسه عامل امبارح فيلم ب20 مليون دولار. ليه؟ لأنه فاهم أنه رايح فيلم مختلف، وفيلم له رسالة تانية، وفيلم تكاليفه غير تكاليف الفيلم أبو 20 مليون، وإيراداته مش هتبقى 20 مليون، بس عمل الاتنين، عمل الفيلم الجماهير الجبار اللي هو بياخد فيه 20 مليون، وعمل الفيلم الرسالة اللي هو شايف انه وجوده فيه حاجة مهمة واخد فيه 5 مليون دولار. اقول لك انقح من كده بقى، وهو رايح انتج فيلم عجبه قوي بس ملوش دور فيه وعجبه جدا، اسمه زواجة يونانية، وانتج الفيلم ده هو ومراته، والفيلم ده عمل اظن اكتر من 100 مليون دولار، رغم انه هو عامله بتكلفة محدودة لانه حب الفيلم ده. ادي الفنان ده النجم وده الفنان. وبالمناسبة عايز اقول لكم ان ده في مصر حصل. انور وجدي ونور الشريف وفريد شوقي النماذج اللي للأسف الاسيف المعذب انهم مش موجودين دلوقتي في حياتنا الفنية.
0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: اثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: ولسه التاج بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: نه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: قولي انت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص،
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين،
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى عاد.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
4: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتم مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
5: اذا وصلنا لمحطتنا الاخيره في حلقه اليوم لدي اقوال اخرى عن ايرادات السينما المصريه. عايز اقول انه ايراد الفيلم في موسم عرضه شيء مهم للغايه وشيء ضروري لصناعه السينما، وان الايرادات الضخمه والكبيره بتضيف لصناعة السينما وتعظم في هذه الصناعة. لكن المأزق الكبير انه نتصور ان الافلام اللي بيجيب ايرادات كبيرة يبقى لازم نعمل كل الافلام شبهها وشكلها وزيها، فيصبح امامنا بضاعة واحدة ليس امامنا التنوع ولا التعدد. كمان الاعتقاد بانه الافلام ذات الايرادات الضخمة هي الافلام اللي بتنجح، بينما النجاح مش ايرادات فقط. النجاح في موسم العرض ممكن يبقى الإيرادات، لكن النجاح الدائم المستمر للفيلم هو الأهم. النجاح في الفيلم ده لما يتعرض على المنصات، لما يتعرض في القنوات، لما يبقى جوه وجدان المواطن والمشاهد اللي يعيش ويخلد، هو ده الفيلم الناجح. في فيلم ناجح من حيث الإيراد، وفي ناجح فيلم ناجح من حيث الخلود والبقاء، وده الأهم. مش معناه التعالي على الإيرادات ولا التعامل مع الإيرادات أنها شيء قليل ومش مطلوب، بالعكس. ثم إنه الأفلام لما نقول الأعلى إيرادا لازم نقيس الأعلى إيرادا بكلفة هذا الفيلم، ولازم نقيسه بطريقة أحمد زكي. الفيلم الأعلى إيرادا ده اتعرض في كم سينما؟ السينمات دي في سعة السينمات، لأنك ممكن تقول لي اتعرض في 100 قاعة سينما، لكن القاعات دي أم 50 و60 كرسي. سعر التذكرة، لأنك ممكن تقول لي الفيلم ده اتعرض في 100 قاعة سينما بس أسعار التذاكر فيها 50 جنيه و100 جنيه، بينما أسعار تذاكر أفلام تانية في قاعات تانية 250 جنيه. كمان تكلفة الفيلم، لأنك ممكن تقول لي الفيلم ده جاب 100 مليون جنيه إيراد، بينما هو مكلف أساسا 100، الممثل بتاعه واخد 40 مليون جنيه أجر، ف100 مليون إيه اللي جابها من الآخرين يعني. فإذا حسابات كثيرة وانت بتتكلم على فكرة الإيراد، زائد انه في أفلام ناجحة جدا من حيث الإيرادات رغم ان إيراداتها قليلة. ليه؟ لان كلفتها قليلة. فمش بالضرورة انه الفيلم لازم يعمل 200 مليون جنيه ولا 100 مليون جنيه عشان يبقى نجح في الإيرادات، لأنه ممكن جدا يعمل 40 مليون جنيه ونجح في الإيرادات لأنه مكلف 20 مثلا يعني. الحاجة التانية أنه مفيش حاجة اسمها أعلى إيراد في تاريخ السينما. أعلى إيراد في تاريخ السينما ده كلام يعني، ممكن نقول أعلى إيراد، أعلى رقم في تاريخ السينما، إنه مش أعلى إيراد. ليه؟ لأنه السينما المصرية دي بقى لها 100 سنة، و الدنيا والأسعار التذاكر وعدد دور العرض والتضخم بيختلف تماما، معدل التضخم يعني. التذكرة لما تيجي فيلم بينجح زي خلي بالك من زوزو، التذكرة فيه كانت ب15 قرش، عايز تحسبه على فيلم التذكرة فيه ب 150 جنيه وتقول أصله نجح أكتر من خلي بالك من زوزو، إزاي يعني؟ حتى لما الناس بتحسب لك لا إحنا مش بنحسب سعر التذكرة، إحنا نحسب عدد التذكرة، لا مش حقيقي برضو، لأنه شوف كم قاعة كم سينما موجودة في وقتها، كان عندنا زمان 400 دار عرض ثم بقى حوالي 100 دار عرض، وبين انه كم دار عرض دلوقتي، ففرق كبير جدا جدا لما تقول لي سعر التذاكر. ليه كمان؟ لانه وانت بتتكلم على اقصد عدد التذاكر، لما تيجي تتكلم على عدد التذاكر في مصر سنه 60 كنا 30 مليون، لما تيجي تتكلم على عدد التذاكر دلوقتي احنا 120 مليون. كل حساباتك غلط، يعني كل الحسابات غلط. لو انت بتحسب انا اعلى ايراد في تاريخ السينما على اساس ارقامك يبقى مش حقيقي، لانه الجنيه دلوقتي غير الجنيه زمان، سعر التذكره دلوقتي غير سعر التذكره زمان، عدد السكان غير عدد السكان، عدد السينمات غير عدد السينمات. قال له امال نحسب ازاي؟ الامريكان عملوها بقى، الامريكان حسبوها عشان نقدر نقول مين اعلى فيلم ايراد في تاريخ السينما الامريكيه، فحسبوها ايه؟ بمعدل التضخم، اللي هو بمعنى ايه؟ التذكره في انا هكلم عن زمني، انا عاصرت السينما المصريه من وانا طفل، طبعا كنا بندخل السينما الترسو بثلاثه ساغ ونص، او ده رقم ما تعرفش تحسبه دلوقتي، ايه ثلاثه ساغ ونص ده يعني اللي هو يساوي كام دلوقتي؟ يا سلام. فخلينا نتكلم على انه مثلا التذكره كانت بجنيه، ماشي، مثلا في القاهرة في الثمانينات التذكرة كانت بجنيه، الجنيه ده كان بيجيب ايه؟ بيجيب ايه وقتها؟ يجيب كيلو لحم، الجنيه بيجيب كيلو لحم. مظاهرات مصر في 77 كان الهتاف فيها سيد بيه يا سيد بيه، سيد بيه ده كان رئيس مجلس الشعب وقتها سيد مرعي، كيلو اللحمة بقى بجنيه، فمستقطرين جدا، كيلو اللحمة بقى بجنيه الأسعار يعني، لانه كان كيلو اللحمه وقتها ب 65 قرش. فهنقول انه تذكره كانت بجنيه، يعني تجيب كيلو لحم، كيلو اللحمه دلوقتي بكام؟ ب 400 جنيه. اذا نحسبها ازاي؟ نحسبها كده بقى، نحسب بسعر الذهب، ماشي، ما هو لازم تعمل لي مقياس. فلو عملنا المقياس ده مش عدد التذاكر، عدد التذاكر مش مقياس، لانه عدد السكان اختلف. المقياس هو، وده مقياس عملته اعتمدته امريكا، عشان كده امريكا قالت ان الفيلم رقم واحد في الايرادات فيلم ذهب مع الريح. ذهب مع الريح ده انتاج سنة 39، حسبوا ايراداته، اولا حسبوا عدد تذاكره، لقوا 200 وكم مليون. كم عدد تذاكر؟ عدد تذاكر كان الإيراد بتاعه أساسا كان 339 مليون دولار، ده سنة 39، سنة 39 تصور. لكن المحصلة هنا بقى أنه عدد التذاكر كان أكثر من عدد البشر، أكثر من عدد سكان أمريكا نفسها وقتها، يعني أمريكا وقتها كان 130 مليون، الفيلم ده عمل 200 وشوية مليون تذكرة، يعني 202 مليون تذكرة لعدد سكان 130، يعني واضح انه المواطن شاف الفيلم مرتين وثلاثة يمكن. طيب فلما حسبوا التذاكر بالمعدل ده طلع الذهب مع الريح عامل 4 مليار دولار بمقاييس دلوقتي، فهو رقم واحد، رقم اثنين افاتار وهكذا. لو انا بقى حسبنا المقياس ده عشان بس الناس ترتاح، لو احنا عملنا مقياس الايرادات اللي احنا وصلنا لها، لان في ايرادات ما نعرفهاش، أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية وتساوي كام؟ أقدر أقول لك إنه سر طاقية لخف، فيلم بتاع بنيامين إبراهيم البللم. البللم ده مش أبي فوق الشجرة ولا خلي بالك من زوزو اللي هم أكيد أعلى من إيرادات دلوقتي، إنما لو حسبت إيرادات فيلم سر طاقية لخف اللي اتعرض في رمضان أظن 54 أو 55، عايز أدقق السنة يعني، هو ده أعلى إيرادات في تاريخ السينما لو قست على عدد على سعر التذكرة وعلى قيمة الإيراد. فخلينا نبقى مدركين ان احنا لما بنتكلم على ايرادات السيرة المصرية بنتكلم على حاجة مهمة وضرورية لكن مش الاهم، وعن حاجة يعني اساسية في صناعة السينما لكن مش هي صناعة السينما، وبنتكلم على دليل نجاح احنا ما بنتكلمش على الدليل الوحيد للنجاح، وبالتأكيد ما بنتكلمش عن خلود الفيلم وبقائه في قلوب ووجدان ومشاعر الناس وثقافة المصريين. كلنا بنتكلم على السيد وبين القصرين وبضاعة أتلفها الهوى وكل ده، لكن مش عارفين إيراداته كام إطلاقا. حتى وإحنا بنتكلم دلوقتي الليمبي إحنا مش عارفين إيراداته كام، الناس اللي بتقعد تتكلم بطريقة الليمبي وأداء الليمبي إحنا نعرفش إيراداته كام، مش فاكرين إيراداته كام. إذا ما يبقى هو الفن وليس الإيراد. أشكركم وألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله لدي أقوال أخرى.
0: كنتم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل هنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com/نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات القضية الفلسطينية ويجددان رفضهما للتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية.
2: رئيس الوزراء يتابع في اجتماع مع وزيري المالية والبترول جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية.
1: وزير المالية يؤكد أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس نهج الدولة في دعم النمو دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
2: رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يبحث مع سفير باكستان لدى القاهرة تعزيز التعاون المشترك.
1: صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء يطلق المرحلة الثانية لإعداد أعضاء هيئة التدريس بتعاون جامعة فوكوي اليابانية.
2: وزير الاستثمار يطلق مبادرة مصر تنطلق للتصدير من الغربية لزيادة عدد الشركات.
1: وزير الصناعة يبحث إمكانية جذب المطورين الصناعيين الهنود لإقامة مناطق جديدة في مصر.
2: وزير النقل يشهد تدشين 20 حافلة جديدة مكيفة من إنتاج شركة النصر للسيارات.
1: نائب رئيس الوزراء يبحث مع رئيس شركة صينية عملاقة توسيع استثماراتها في مصر.
2: وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يسلمان عقود عمل للشباب وذوي الهمم ويكرمان خريجي برامج التدريب المهنية.
1: وزارة السياحة والآثار ترصد 2567 كيانا تمارس أنشطة فندقية وسياحية دون تراخيص وقرر بالإغلاق 1230 منشأة منها.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: والمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة

0: انت اجازه.
1: طلعت عليا
0: لا الناس هي اللي طلعت عليا والله الناس هي اللي طلعت عليا ان انا كنت السبب في امر ما بس ما كانوش
1: اختفائي. انا قلت لهم يوم الاربعاء
0: بس انا نفيت نفيت والله أظن. انا نفيت كل حاجه. وبنرحب بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الاذاعه المفضل معاك في السكه دايما على نجومه فام ونجومه فام تي في كل اربعاء وخميس وسبت من 5 ل 7 على الهواء مباشره ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا. نتمنى لكم دايما السعاده والسلامه اينما كنتم وكمان دايما بنحب نطمن عليكم ونعرف انتوا فين وبتعملوا ايه وهتاكلوا ايه وهتاكلوا مع مين وسافرتوا فين وما سافرتوش ليه وراجعين امتى من السفر سايبانا في القاهره وانتوا قاعدين في الساحل ولا انتوا فين هو انتوا فين.
1: يا ريت تطمنونا بقى يا جماعه علشان نفهم بس يعني اي حد هل اللي مسافر سافر فين اللي هيسافر هل انتوا واخدين برضو لونج ويك اند زي الاسبوع اللي فات كده من الاربع مسافرين على طول وهترجعوا لحد والاسلوب ده. زحمه الاسبوع اللي فات ده كان ايه يعني مين اللي كان موجود في الساحل علشان الزحمه دي ما كانتش طبيعيه. رايح راجع
0: أيوة.
1: يعني مش فارقه
0: أيوة.
1: ما اختلفناش اي يوم صباحا مساء فجرا ما فيش اي أيوة. اختلاف هو كان دايما زحمه.
0: الغريب ان هو
1: زحمة.
0: بس انا كده يعني وقعت في الكلام بس هقول لك على حاجه. طريق الساحل الناس اللي كانت راجعه السبت بالليل بوابات
1: العالمين
0: اسكندريه الصحراوي الناس اللي راجعه من وادي النطرون وداخله على اسكندريه الصحراوي 3 أو 4 أو 5 كيلو على البوابات كان
1: ايوه يعني توقعت ان هو
0: يعني
1: العالمين هو اللي هيكون
0: خالص.
1: زحمه
0: لا لا ما
1: لا بس هقول لك حاجه الرايح العالمين كان زحمه اللي وانت رايح اسكندريه صحراوي هو اللي كان زحمه برضو
0: جدا
1: بس الازحم هو العالمين يعني العالمين ما بيتحركش
0: ايوه
1: ما بيتحركش
0: ايوه
1: لكن اسكندريه الصحراوي لا كان بيتحرك سنه بسيطه.
0: طب انتوا من اني جروب يا جماعه من الناس اللي بتشوف الريد فلاج وهو مرفوع على الشط ولا الناس اللي بتشوف الريد فلاج وهي هنا في القاهره عادي
1: ولا
0: من البشر اللي حواليها
1: واللي بيشوفوا الريد فلاج بينزلوا برضو عادي. هل انتوا من النوع اللي بتحبوا البحر وهو هادي ولا البحر
0: لا لا.
1: المرمطه بقى
0: ايوه الدرمغه
1: اللي هو
0: انا كمان
1: بقى.
0: ايوه
1: يلا نشقلب
0: أيوة
1: بقى
0: لا لا اللي يحب البحر الهادي ده اللي هو ايه ينزل بول بقى ينزل حمام
1: ينزل
0: سباحه واستمتع
1: فعلا.
0: بالاجواء والنافوره انما الشقلبه سيب بقى الشقلبه للبحر
1: يعني بستغرب قوي الناس اللي هي شايفه الموج شايفاه بيتحرك وطالع نازل لا لا لا لا خايفه ما تصوتيش مبدئيا
0: خلينا على الرمل
1: مبدئيا اسكتي ثانيا انزلي.
0: بس في تطور شويه السنه دي بصراحه في الحته بتاعه اللايف جاردز والانقاذ والناس اللي واخده بالها من الناس اللي في الميه الناس
1: ممكن اقول لك حاجه
0: بصراحه السنه دي ان شاء الله
1: انا ما اعرفش ازاي بجد يعني لو انت عندك معلومه يا ريت تفيدني
0: يا ريت والله
1: ازاي بيعرفوا من وهم على الشط اللي هو انت نازل إيه ما تعديش الحته اللي هو قال لك عليها ما تعديش ده علشان هتموت
0: لا ما انا هقول لك في حتت لو في سحب جامد في البحر لو مالكيش طول كده كده هتبقي اوت اوف كنترول يعني انا جربتها بنفسي يعني في يوم من الايام قريب
1: سافر
0: كان
1: يا جماعه
0: في
1: يعني
0: يا جماعه بقى في نص الاسبوع والله المهم يعني كان في سحب كده يا لهوي لا ده كان مشوار هنا في القاهره
1: مشوار ده مشوار ايه مشوار على البحر
0: والله قعدت حوالي 10 دقايق او 7 دقايق كده بعوم جدا وخارج عايز اخرج بره بس انا واقف مكاني فاهمه فعشان كده بيقولك ما ترجعيش في الحته اللي هو ما بيبقالكيش طول عشان
1: أيوة.
0: انت في السحب بترزستي برجلك انما يعني في الهواء
1: بيقولوا كمان في جزء اللي هو لا هو في دوامه فما تروحش
0: يس
1: هناك
0: يس.
1: وجزء تاني هو ده التمام. طب ازاي بقى
0: المهم نسمع الكلام ولما حد يقول لنا ما تنزلش غير على مسؤوليتك وتمضي اقرار فما ننزلش اصلا المايه لانه كده ايه انت كده بتنزل على مسؤوليتك
1: والدنيا
0: مش سهله مش سهله
1: ليه
0: المهم
1: ليه؟
0: ربنا يحفظكم
1: يعني ليه تنكد على الناس وتنكد على اهلك
0: مقضيها خرطوم بقى ودش ولا اي حاجه بالزبط. حلوه كده وبلاش بقى مغامرات
1: روح الجنينه
0: ايوه
1: روح الجنينه وشغل الخرطوم والدنيا هتبقى كويسه جدا. عايز اقول لكم بقى انه في غيابي بتاع الاسبوع اللي فات ده لما ما جيتش الخميس والسبت في اغاني كتير قوي قوي قوي نزلت فياريت تقولوا لي بقى ايه الفنان اللي اغانيه عجبكم جدا طبعا كله بس عايز اعرف ايه الاغاني المفضله اللي انتوا سمعتوها وايه الحاجات اللي عجباكم جدا فتقولوا لنا نشغلها برضو عادي
0: ده يا جماعه ما سمعتش إيه الحلقات بتاعه الخميس والسبت احنا سالنا الاسئله دي فعادي
1: طب
0: عادي
1: يعني انت فاهم قصدي يعني عادي انا سمعت اول نص ساعه بس وبعدين اطمنت عليكم ومشيت عمل فيكم ايه يا جماعه بالله عليكم تقولوا لي
0: حاجات ما تضحكيش والله
1: ارجوكم عشان
0: والله
1: انا كنت سايباه وايدي على قلبي
0: سبت فراغ كبير والله
1: ايدي على قلبي
0: والله سبت فراغ كبير بس الدنيا لسه
1: وحشتوني
0: والله الدنيا لسه
1: بخير والله لسه بخير
0: صبر اخرته خير
1: طمنوني ارجوكوا على 015-5952-106 هنروح نسمع بنت مين تامر حسني ونرجع لكم معاك في السكه.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى اسهل من اي وقت. سبائك ذهب من اول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبيه باوزان مختلفه تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ او تبيع في اي مكان في العالم وانت دايما مطمن، لان الجوده سويسريه. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: لينجلونج كاوتش قافش قافش سن كده. لينجلونج الراعي الرسمي لريال مدريد.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.
4: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
6: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
7: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا.
2: طب ما انا اطرشت، ما انا كده اطرشت حضرتك.
1: اهلا اهلا اهلا اهلا
2: يا 300,000 اهلا وسهلا يا مراحب، وحشتونا
1: او ربنا وحشتونا جدا من الحلقه اللي فاتت وحشتونا من اللينك اللي فات. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في افضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. رحب بيكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه، راح مشوار، راجع من مشوار، بتعمل امر كده امر كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه. تحديدا لو في السكه ابو حميد احنا بنمسي عليكم، نتمنى لك
2: يعني
1: السلامه والسعاده والويك اند اللي بيبدا من النهارده ان شاء الله. ودايما بنستنى رسائلكم على 015 59 55 1006. لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه برضو يا ريت توعونا، بحيث ان احنا نقول للناس اللي لسه ما اتحركتش انها تحاول تدور على طرق بديله بدل ما تيجي وتزحم الزحمه اكتر ما هي زحمه، فتقعدوا كلكم تسمعونا بقى
2: ويلا بقى أجواء. ونعمل حفله بقى ونتكلم، ويا ريت نعرف انتوا حابين تسمعوا ايه، علشان في اغاني كتير قوي قوي قوي نزلت وفنانين كتير قوي نزلوا برضو البومز كتير، فيا ريت نعرف انتوا حابين تسمعوا ايه وتسمعوا مين والحاجات دي كلها، وتبعتوا لنا برضو على 015 59 1006 ونطمن بقى عليكم اكلتوا ولا لا. انا بقالي اسبوع ما سالتش عليكم اكلتوا ولا لا، انا عايز اعرف اتكلمتوا عن الاكل في ايه الحلقه اللي فاتت، ممكن اعرف؟
1: يعني هقول لك على حاجه، الحلقه اللي فاتت كانت
2: الحلقه اللي فاتت.
1: ليه التوتر وموضوع الاكل ده بيبقى الساعه 6 اصله، فلما بتفتح بدري كده الواحد بيبقاش مستعد. الحلقه اللي فاتت كانت السبت، لا السبت كانت الدنيا مريحه شويه في موضوع الاكل، بس في اطباق وفي حلويات اتبعتت يوم الخميس.
2: ما انا وحشني قوي الموضوع ده بقى. يعني وحشني اشوف كده ايه التابلت وهو مليء بالصفر
1: طالع منه روايح
2: الطبيخ والحاجات والاطباق والحاجات دي كلها. الاجواء بقى، الاجواء ايه وانتوا بتطبخوا يا جماعه؟ هل انتوا بتطبخوا وانتوا حرانين يعني والدنيا حر كده ومش طايقين نفسكم، بتطبخوا ولا بتطلبوا دليفري على طول وخلاص ننجز الموضوع، ولا اصلا بتقضوها فاكهه بقى وحاجات كده علشان برضو السوائل ما تتخنقوش يعني.
1: ولا في تكييف في المطبخ؟
2: انا بسمع الاختراع ده
1: الجديد منه بقى.
2: الاختراع ده انا حاسه
1: ده الجديد منه بقى خالص،
2: انا خايفه على التكييف
1: والله بجد،
2: بخاف عليه والله.
1: الله يشيط،
2: يعني في حاجه خطر في الموضوع، فاهم قصدي؟
1: هيبقى ريحته تحمير.
2: بيطلع بقى الفريون يبوظ فاهم يعني، يطلع
1: والله بجد
2: جريل.
1: ايه الادونز اللي بتحصل في البيوت
2: ليه اصلا؟ غير بقى يعني التلفزيون ماشي، لما دخل برضو كان في استغراب، بس بعدين قلنا عادي الست بتقعد.
1: اصل بتقعدي في المطبخ قد ايه؟ معلش مع احترام يعني، هو كده يبقى في سيخ شاورما في المطبخ وحضرتك واقفه 18 ساعه جوه بتعملي سندوتشات كايزر؟
2: انا عايزه اتناقش في حاجه بقى. انا هقول لك
1: ما بلاش بقى الكلام اللي صح الضمير ده،
2: انا هفهمك دلوقتي. لما يكون انت شايف انه الطبخه سهلة جدا، لا هي مش سهلة. ليه؟
1: وانا كلمتك ايه ده؟
2: ما انا هقولك من غير ما تعلي
1: صوتك. عليا انا ما اعتقدتش ان
2: صوتك
1: انا ما اعتقدتش ان الطبخة سهلة. ما كنتش اعرف يعني،
2: انا بصراحة زي
1: والله
2: ما بقول
1: والله. مين اللي قالك؟ انا ما
2: هقول لك حاجة اصلا. انت بتقول انت بتقعدي في المطبخ، احنا الاتنين وطينا صوتنا فاهم. بص، لما نكون الطبخة سهلة يعني مثلا هتسمع مكرونة هتحس انها ايه؟ طبخة سهلة جدا.
1: لا مفيش حاجة سهلة.
2: لا هي صعبة.
1: لا هي لو حتى عايزة
2: حتى
1: تعملي
2: لو صلصة
1: جبنة بالطماطم فهي ليها برضو
2: لا تكنيك. دي قشطة عادي يعني.
1: لا مش قشطة،
2: ما هو
1: ده بقى تعرفي منين على طول ان اللي هو لا مش قشطة.
2: طبخ
1: جبنة بالطماطم مش قشطة.
2: لا دي حلوة جدا، هي فن، هي مش اي حد يعرف يعني.
1: يعني وصولا لفكرة يعني انها برضو مش سهلة
2: يعني مش اي حد يعني. هقول لك ليه مثلا ممكن يعمل
1: جبنة تسخين رغيف العيش. في ناس مش تعرف تسخن العيش حلو.
2: لا هو في ناس ما بتسخنش عيش، ده جهل بالنسبة لي.
1: روائي روائي عادي
2: كذا مرة بنقول ما نقولش قرأنا على
1: عادي. ارجع للطقس تعالي تعالي عايزك تعالي
2: نتكلم بقى في الموضوع اللي يهمنا دلوقتي. يلا مش مشكلة عادي مزكتنا حلقتنا الطقس. بنتكلم عن ايه يا جماعة؟ كشفت هيئة الأرصاد العامة انه البكرة الخميس هيسود الطقس مائل للحرارة، رطب في صباح الباكر وشديد الحرارة رطب نهارا على اغلب الانحاء، وهيكون حار رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة ليلا على اغلب الانحاء. وكمان حذرت الهيئة من شبورة مائية من 4 لـ 8 الصبح على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهيكون في ارتفاع نسبة رطوبة كده بسيطة بيدي احساس بحرارة للطقس، وكمان من المتوقع انه هيكون بيتراوح من 2 لـ 4. اما بالنسبة لدرجات الحرارة غدا قول لنا بقى.
1: اه ده الكيو بتاعي. اما بالنسبه لدرجات الحراره غدا، القاهره العظمى 39 والصغرى 26، اسكندريه 30 27، بورسعيد 31 27، اسماعيليه 38 24، شرم الشيخ 38 28، اسيوط 38 27، واخيرا سوهاج 39 28. دي بعض درجات الحراره المتوقعه على بعض المحافظات بكره باذن الله، فنتمناها ان شاء الله تكون لذيذه عليكم جميعا كده. ونخلي بالنا لو في ارتفاع في درجات الحراره ان احنا ما نتعرضش لاشعه الشمس بشكل مباشر، يعني على قد ما نقدر، ويبقى معانا سوائل وميه طول اليوم كده علشان اليوم يعدي بسلاسه. اما بقى
2: بفضل افكركم بالميه كتير عشان تشربوها، يعني فاهمين قصدي، الجو حر، الدنيا شمس، حراره.
1: حطي خرطوم بقى جنبك على طول جنب الميكسر هنا، بحيث ان انت كل شويه تروحي ماسكه الخرطوم كده وعامله مجال كده وتفضل وتعشر حاجه حاجات كده.
2: يلا
1: امبارح بالليل
2: حصل اللي حصل. طمنونا عليكم وعلى اولادكم، هل هتحرموهم من المصيف؟
1: لا لا ان شاء الله
2: ولا
1: خير.
2: عادي هيصيفوا وهيروحوا وهيجوا علشان درجات الحراره.
1: لا خلاص امبارح تم
2: الكشف طلعت يا جماعه، فعايزين نطمن عليكم لو انتوا بتسمعونا وخلصتوا ثانويه عامه جبتوا كام، ولو اولادكم برضو هتعملوا فيهم ايه، هل هتكافئوهم ولا هتحرموهم، عشان نطمن بس ونعرف كده.
1: باذن الله ان شاء الله
2: طلعت درجات،
1: ان شاء الله تبقى كلها مكافئات، وان شاء الله الناس كلها تبقى مرضيه، وان شاء الله يبقى مجهود اولياء الامور طول السنه تم يعني يعني تكليله بالنجاح في الاخر، ان الشباب يكون حقق سكور كويس في نتيجه الثانويه العامه وينقوا الجامعه اللي نفسهم يخشوها. اما الناس اللي لم يوفقوا في الثانويه العامه لسه قدامهم فرصه في الدور الثاني، لانها تنطلق امتحانات الثانويه العامه للدور الثاني يوم 22 اغسطس باذن الله، وهيبقى متاح دخول امتحانات الثانويه العامه للدور الثاني للي رسب في ماده او مادتين في امتحانات الدور الاول، او اللي اجل امتحانات الدور الاول، يعني اللي لم يوفق في ماده او اتنين، او تم تأجيل امتحاناته اللي هي الامتحانات بالمواعيد العادية للدور الاول يعني للثانوية العامة، في دور تاني بإذن الله يقدروا يعوضوا ده في المجموع بتاعهم. كمان هتنطلق بكرة بإذن الله تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الثانوية العامة 2026، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجراءات التظلم على النتيجة كالتالي: بيبدأ التظلم على نتيجة الثانوية العامة بكرة الخميس، وبيتم التظلم لفترة بتصل حوالي 15 يوم على نتيجة الثانوية العامة للدور الاول، سداد مبلغ يصل لحوالي 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها، وحضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولي أمره، وممنوع اصطحاب مدرس المادة. آخر حاجة بقى تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، ده بالنسبة للناس اللي عايزة تتظلم على درجاتها بعد صدور نتيجة الثانوية العامة. فمبروك، ألف مليون مبروك، ودايما يا رب في نجاح وتفوق، وربنا يحفظ لكم ولادكم وتشوفوهم أشطر ناس في الدنيا كلها يا رب بإذن الله.
2: ألف ألف مبروك.
1: نجيب سيرة الموضوع ولا
2: وموضوعنا احنا
1: اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، وقلتيني أنا ما كنتش ثانوية عامة وكنت عليك
2: الظهر،
1: ثلاث حروف الإنجليش إكس واي زد، وعملت ايه في اكس واي زد؟
2: هو ده بالظبط. الحمد لله خرجت بقى
1: بجد والله.
2: الحمد لله ماشي، اهي الدنيا بتعدي. انت جبت كام في ثانويه عامه؟
1: انا كان معايا 4% تفوق رياضي، لان انا ساعتها كنت بلعب كره ماء
2: وتر
1: بولو، فانا كنت جايب مجموع وحطينا عليه ال 4% بقى مجموع تاني.
2: بقى ايه بقى؟
1: يعني نطلع فاصل؟
2: ارجوك.
1: ازيك؟
2: ارجوك.
1: عامله ايه؟
2: عندي فضول.
1: 015 59 55 1006 84 83 بالافريج.
2: طب ما تقول المكسوف ليه؟
1: لا لا 84
2: يعني، ما الموضوع بيعدي وبعدين خلاص بقيت مذيع، ففاهم قصدي الموضوع.
1: بس في تفوق رياضي.
2: يا رياضه
1: يا
2: عاش فادي. عاش. هنسمع اغاني جديد جدا يا جماعه، اغنيه اليسا لعبه الايام الجديده، هنروح نسمعها ونرجع لكم. محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: ايه الدوشة دي؟ ايوه بتكلم عليك انتو، ما تهدوا شوية بقى مش كده؟ هس هس وإلا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه صور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتوا فرحانين بيه قوي ده.
2: ايوه كده، ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين، انما بابا ثابت على موقفه ما بيعومش قافش سكته، ما هو كاوتش عربيه لينج لونج.
3: الرقم الضريبي 331 212 633.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ايه بقى 015 59 55 1006.
2: على فكره يعني عامه
1: معاك في السكه يا جماعه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لو بعتوا لنا رسائل هنقولها. شوف المفاجاه بقى.
2: ايه هنقول ايه
1: يعني؟ لو بعتوا لنا رسائل هنقولها صح ولا ايه؟
2: هنقولها.
1: لو بعتوا لنا رسائل هنقولها ولا
2: صح.
1: مش هنقولها.
2: عندك حق.
1: امال ايه؟
2: عندك.
1: اتفاجئتي ليه بالمعلومه؟
2: فكرت هنقول الرقم.
1: لا هنقول الرسائل والله.
2: عامة يعني 015 59 52 106. بسيطة وسهلة ومش مستهلة يعني. حاسة انكم ممكن تبعتوا لنا عادي تطمنونا. لو انتوا نجحتوا في ثانوية عامة يريد تطمنونا. هل هتاخدوا ملاحق وحاجات وكده بعد الشر يعني؟ برضو طمنونا. احنا قلنا قبل كده في قبل البريك يعني قلنا انه الدور التاني هيبدأ يوم 22 أغسطس. فطمنونا عليكم، طمنونا على اولادكم، نجحوا ولا هتعجبوهم ولا ايه اللي هيحصل بالظبط، عشان نطمن برضو ونعرف هل هيصيفوا ولا ممنوع. برضو حابين نطمن اكلتوا ايه علشان الساعة 6 جاية، وانتوا عارفين الساعة 6 بنبدأ. هتطبخ لنا ايه النهاردة؟ فهتطبخ لنا ايه النهاردة يا منير؟
1: بص استكل، انا جايب شوية لحمة كندوز وانا جاي سايبها تفك بس عبال ما البرنامج يخلص. يعني هنروش
2: يعني كده هنروش
1: ان شاء الله. سيبيني افاجئك النهاردة. بس بمناسبة الدور التاني يا جماعة، بعد اذنكم السادة اولياء الامور، يعني لقدر الله في حالة الرسوب في مادة او اتنين، مبروك طبعا وبنبارك جدا لكل الناس اللي ناجحه كالعاده. لا الناس اللي بس لم توفق في ماده او اكتر، مش نهايه الدنيا. طبيعي يعني ان حد يبقى مش حابب ماده معينه او مش بيتفاعل معها بالشكل اللي المفروض يتفاعل بيه، او مش واصله له، او مش مستوعبها، او يعني في كذا عذر ممكن نلتمسه يعني لاي حد ما نجحش ان هو يجيب درجات حلوه في الدور الاول. فباذن الله نتمنى لهم التوفيق في الدور الثاني، بس مش نهايه الدنيا يعني. بلاش نبقى قافشين قوي ونحاول نسابورت ونقول لهم ان احنا بندعمهم وكلنا ثقه فيكوا علشان اللي جاي. ثقه فيكوا عشان اللي جاي بعد كده يبقى احسن. شو ما بتسيبنا في ملصمين الكلمتين اللي هنقولهم اوريدي، فاحنا مش ناقصين.
2: فهمك
1: ماشيين بعلاج والله.
2: فهمك والله. بس هي الفكره ان هو بيكون،
1: شفتي بقى هعمل نفس الحاجات بقى، هتروح متلخ فين اهو.
2: ايه
1: فجاه هخش بقى اقول لك حاجات فتروحي قايله حروف تانية.
2: فاهمه قصدك.
1: ماشي
2: فاهمه قصدك. طب بص هقول لك حاجه، تيجي نقول لهم موضوع الحلقه دلوقتي علشان احنا بنتكلم على ثانويه عامه.
1: يلا بقى.
2: يلا عشان انتوا بصراحه حاسه انكم مستنيين بقى لكم كتير. فنقول لكم بقى، لو انتوا دلوقتي مجموع ثانوية عامة بتاعكم هيبقى اسم فيلم، هيبقى اسمه ايه؟ يعني
1: لصوص لكن ظرفاء. ده انا ده انا بتكلم عليا.
2: غبي منه فيه
1: يعني. ممكن
2: برضو تمشي. ممكن اسف على الازعاج يعني، انت جيت ومعلش سوري اكني ما جيتش.
1: اعدام ميت
2: ممكن برضو.
1: ازيك
2: والله يعني بتحصل. فاهم قصدي؟ ممكن يبقى فيلم كوميدي عادي يعني، اللي هو حاجة تضحك بقى، رقم مضحك يعني، مميت من الضحك ممكن مثلا. لو انت كان مميت من الضحك.
1: لا والله
2: بضحك علينا على المجموعة.
1: بضحك عامة
2: ولا على المجموعة؟
1: لا والله يعني خالص.
2: ماشي فطمنونا بقى وقولوا لنا لو دلوقتي المجموع بتاعكم بتاع ثانوية عامة هيكون اسم فيلم، هيبقى اسمه ايه؟ يعني هل هيكون كوميدي ولا هيكون اكشن ولا هيكون دراما بقى وحاجات يعني طمنونا كده انتوا رحتوا في انهي ناحية او هتروحوا في انهي ناحية، عشان لو انتوا لسه درجاتكم طلعت امبارح فطمنونا برضو عليكم. 015 59 52 106. هنقول لكم خبر كده لحد ما تبعتوا لنا حاجة.
1: ليكي حد في لاتفيا؟
2: لا والله
1: ولا حد لاتفي كلمتيه قبل كده؟
2: لا ما حصلش.
1: كان يحكي لك اللي انا هقوله ده.
2: طب قول لي، احكي لي انت.
1: بص استكل، لاتفيا بتواجه خلل واضح في التوازن السكاني.
2: ماشي
1: قولي لي ليه.
2: ليه بقى؟
1: انا اقول لك ليه.
2: قولي.
1: لان عدد النساء فيها اكبر او بقى اكبر من عدد الرجاله باكتر من 80,000 شخص.
2: 80,000؟
1: ايوه.
2: ليه
1: يعني النسبه والتناسب بقت
2: في غلط.
1: باي باي. بقت بعيد قوي. السبب الرئيسي للفجوه دي هو ان اعداد كبيره من الرجاله هاجرت لخارج لاتفيا
2: بالاضافه.
1: ايوه
2: زهقتونا
1: بقى، خلاص بقى
2: زهقتونا وقرفتونا، هنسيبها لكم.
1: اشبعوا بيها، اشبعوا بيها،
2: دخلكم ضيق برضه. فاهم قصدي؟
1: ما هو برضه انما للصبر حدود.
2: فهمك عندك حق.
1: بالاضافه كمان الى ان متوسط عمر الرجاله اقل من النساء، وده خلى الفارق بين العددين يزيد مع الوقت. يعني الرجاله اصغر.
2: بس الموضوع برضو
1: في شباب وبتاع، قال لك نطلع بقى نروح بقى شرم ولا نروح اي حته بقى، نعيش حياتنا،
2: شوف الدنيا في الغردقه عامله ايه وبتقول ايه. ماشي. الاختلال ده برضو أثر على أكتر من جانب، ومنها الحياة العاطفية بالتأكيد وسوق العمل، وكمل كمان التركيبة السكانية على المدى الطويل، لأن استمرار الفجوة بالشكل ده بيخلق تحديات اجتماعية واقتصادية. والظاهرة دي مش مقتصرة بس على لاتفيا، لكنها جزء من نقاش أوسع بكتير في عدد من الدول الأوروبية اللي بتواجه تراجع في عدد السكان بسبب الهجرة وارتفاع متوسط الأعمار والشيخوخة للسكان، وهي كمان عوامل بدأت تغير شكل المجتمعات وسوق العمل في أوروبا. بس رقم 80,000 ده زيادة من الستات عن الرجالة، ده رقم غريب جدا وكبير.
1: اه بس برضو يعني فكرة ان هم قرروا ان هم يطلعوا الرجالة برا لاتفيا دلوقتي، اكيد حسوا بفكرة اللي هي ايه، الدنيا مش بالانسد برضو، يعني الفرص مش واحدة، مش متساوية ما بيننا. اكيد الفرص المتاحة للبنات والستات بتبقى مختلفة عن الفرص المتاحة للرجالة، سواء في الشغل بقى.
2: هل هي لاتفيا مثلا، لو حد عنده معلومة، هل لاتفيا بلد فيمينست اللي هو متحيزين للنساء دايما وما بيساعدوش الرجالة او كده، فعشان كده الرجالة طيهوا ومشوا، ولا
1: السؤال موجه لي انا ولا
2: انت عارف
1: سماري
2: يعني.
1: ولوني لاتفي مش عارف اي حاجه من الاجابات خالص والله.
2: ما
1: انا لو ليا حد في لاتفيا كنت
2: نفعتك، يعني ممكن يبقى عندهم حق الرجاله تمشي خلاص اتخنقنا.
1: بصي، هو في كل الاحوال الرجاله بيبقى عندها يعني احيانا
2: هو ايه ده بقى ده؟
1: 015-59-55-1006 الحقونا بجد.
2: ماشي، نقرا شويه مسجز بقى يا جماعه. موضوع حلقتنا النهارده احنا قلناه لكم بدري ماشي، علشان بس تبعتوا لنا ايه اللي حصل
1: بدري. يلا كملي كملي.
2: واحنا اللي بنعمل
1: كملي.
2: عارف اللي هو ما نسترش على بعض.
1: لا خالص، على الهواء مباشره
2: ما ينفعش. ماشي، ايه موضوعنا بقى؟ شفت بقى توهت الدنيا.
1: لا
2: موضوعنا يا جماعه بيقول لو انت مجموعك في الثانويه العامه اسم فيلم هيكون اسمه ايه؟ عشان بس نطمن كده ونفهم، فيلم كوميدي، فيلم اكشن، فيلم دراما، فيلم عياط بقى، فيلم فهمونا بس عشان نتناقش.
1: افواه وارانب
2: ممكن برضو.
1: يلا
2: طيب. كنفاني بيقول يومكم سعيد يا احسن ناس رايقه على الراديو، يومك سعيد يا كنفاني وحشتنا. الحمد لله خلصت الثانويه العامه من سنتين. ماشي، جبت كام بقى؟ جبت كام قول لنا؟
1: عشا بطل.
2: والحمد لله ان دينا رجعت، كنت بطمن عليها اليومين دول. شكرا شكرا يا كنفاني.
1: دينا رجعت سالمه لينا. أيوة. مصر اليوم في عيد.
2: الحمد لله. أيوة والله. الحمد لله. انا كنت قلقان عليك والله. عايز اسمع حاجه لجاد شويري، سلمولي على نوره من المنصوره، هي بتحب تسمع الراديو جدا. محمد سمير كنفاني تحياتي من اسكندريه. تحياتنا ليك ولنوره. ماشي، مين بعت لنا بقى؟ انا رايح على لاتفيا، ده رقم اخره 215. ماشي،
1: خد اللوكيشن بسرعه.
2: ماشي،
1: خد اللوكيشن وروح وقول لي ايه الدنيا هناك بسرعه.
2: طمنا عليك برضه يعني. ماشي، الناس بدات تبعت بقى اسم الفيلم ايه. لخمة راس ده
1: يمشي.
2: رقم بره مصر اصلا واخره 883.
1: فنان اشرف عبد الباقي في الفيلم ده مش عادي
2: بجد.
1: مش عادي.
2: الحلقه هايله وانتم ممتازين، احلى ساعتين في اليوم مع منير ودينا ايهاب راضي. شكرا يا بوب.
1: هو انت يا بوب، مساءك زي الفل وشكرا جزيلا على المسج والله.
2: بص بقى، بص السعاده بقى. صباح الفل، عايزه اهني ادم الاول علمي رياضه مش هقول اسم المدرسه طبعا، وابني ثالث وحبيبي، وبقول لجيجي ربنا يعوضك يا رب، يعوضكم يا رب
1: باذن الله خير. ومبروك مبروك مبروك لكل الناجحين في الثانويه العامه. مبروك
2: ان شاء الله. لسه هنكمل معاكم 015-595-1006. هنروح نسمع الاغنيه ونرجع لكم على طول معاك في السكه.

الصورة مقسومة نصين بالظبط، فحاولت اوزنها مشيت على الخط خلاص فرهدت، جوابي اتبعت سؤال اتسأل ما شفتش رد، لحظة عليها اسمنت اتصب انا فاهم الدنيا ازاي اتخض، رؤيتي للورق غير التقليدي ده رأي الزملاء، سبت النص بنيت شخصيتي ما سبتش مصر انا لسه في بيتي، ما عشتش فيك وما عشتش زيف انا من الارياف انا راجل البيت والعيش والملح يا اخويا ما نسيت موجة الدبرسة جاتلي زي في ايام المدرسة، حضني اتعزل قلبي توفى ما رحتش عزل، صباح ومسا تركت الحب واخدت الاذى كله اتحذف بوسط على

بقالي شهور محبوس في البيت, مخنوق من الحيط وحال الدماغ مربوط من خيط, وشي الفرفوش بقى غير مألوف بيقول مليت, مسحول في الصورة الصورة الصورة دي طول الليل, الصورة مقسومة نصين بالظبط, فحاولت اوزنها مشيت على الخط خلاص فرهات, جوابي اتبعت سؤال اتسأل مشوفتش رد, لحظة عليها اسمنت

ما فيش منك مش لاقي في الواقع الاستبدادي ازاي تهمني النص التاني نصي الالماني اتقطعت صلتي القافلة تسير هل فعلا دي قافلتي انا شكلي محتاج ثيرابي بسأل نفسي سؤال وبرد كأني اتنين بعدين نتشاكل وبنتشاكل طب بعدين حاولت احل بين الطرفين هو انا بتألم ولا بتجنن في دماغي صوت صرخة قاعدة بتدندن حللت الماضي قلت اللي جرالي ليه بقيت زومبي برؤية رمادي واخد الدنيا براسي اي احساس يظهر قوم طافي طب مالك المره دي وغلاوتك عندنا من بعدك معرفت امشي طوالي وصورتنا لسه في بالي حضناني الصوره مقسومه نصين بالظبط فحاولت اوزنها مشيت على الخط خلاص فرغت.

فانا بالالياف انا راجل البيت والعيش والملح يا ابويا ما نسيت مش عارف ليه الليالي دي بالذات افتكر ماضي عليه 100 علامه استفهام الشيء اللي كسب كراهيه كل شيء متاح فدينا فيها الساده انتوا علم الكذاب ولا تشوف عدرني ودني الكلام الناس شافوني غلط برضه انا كملت وبعجاز من شمال طريق من انت كنت محتاج شطها صح صح صح عكس عكاز

0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً، تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً، حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً، ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً، بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
4: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
6: نجومك أنا على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: محطة اسمها إيه؟
6: نجومك أنا تيفي. تابعونا على x.com/نجومك أنا.

0: كل ساعة على نجومكم
1: إلى موجزين لأهم الأخبار.
2: الخزانة الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات على 8 ناقلات نفط و10 كيانات على خلفية أنشطة مرتبطة بإيران.
1: الخارجية الإماراتية تدين بشدة تجدد الهجوم الإيراني العدواني على الأردن.
2: الرئيس السيسي والأهل الأردني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات القضية الفلسطينية ويجددان رفضهما للتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية.
1: رئيس الوزراء يتابع في اجتماع مع وزيري المالية والبترول جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية. عمال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يبحث مع سفير باكستان لدى القاهرة تعزيز التعاون المشترك.
2: صندوق مجامعات في كل يابانية.
1: وزير غربية لزيادة عدد الشركات.
2: وزير الصناعة يبحث إمكانية جذب المطورين الصناعيين الهنود لإقامة مناطق جديدة في مصر.
1: وزير النقل يشهد تدشين 20 حافلة جديدة مكيفة من إنتاج شركة النصر للسيارات.
2: نائب رئيس الوزراء يبحث مع رئيس شركة صينية عملاقة ذوي سياسة استثمارات في مصر.
1: وزارة السياحة والآثار ترصد 2567 كيانا يمارس أنشطة فندقية وسياحية دون ترخيص وقررت بالإغلاق 1230 منشأة منها.
2: انتهى موجز الأنباء وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: لنور الشريف.
1: فهمك.
0: قولوا لنا يا جماعه لو مجموعكم هيبقى اسم فيلم، لو مجموعكم في الثانويه العامه هيبقى اسم فيلم، سواء يعني المجموعه القديمه وانتوا او لسه فريش لسه عارفين النتيجه امبارح، يعني قولوا لنا بشكل عام لو ربطتوا الموضوع ده بده هنوصل لايه في الاخر. وبعتوا لنا دايما على الواتساب 015 59 55 1006. وكمان مع بدايه الساعه الثانيه في كل حلقه بتبتدي معاها فقره طبخان ايه النهارده ست الكل،
1: طبخين ايه؟
0: فيا ريت ست الكل تبتدي برضو توافينا باخر المستجدات من المطبخ وتقول لنا اخبار الطواجن ايه النهارده، او لو هتطلبوا اكل من بره قولوا لنا اختياراته ونختار معاكوا، او لو هتعملوا حاجه في البيت ولسه ما قررتوش قولوا لنا برضو ونختار معاكوا، لو متبقي حاجه من امبارح يعني ممكن نيجي بعد الحلقه نسخن، يعني هنتصرف بس ادونا حس.
1: ممكن اقول لك حاجه، الناس بدات تقول لنا اللي هو كفايه شحاته،
0: يعني مش شحاته، هي شحاته مقنعه يعني.
1: اصل احنا يا جماعه لو انتوا يعني لسه بتسمعونا لاول مره او ما بتسمعوش الفقره الثانيه بتاعه الاكل، فاحنا دايما بنقول لكم ابعتوا على بوابه 2 مدينه الانتاج، احنا منتظرين، احنا بنقول ان الهواء بيجوع زيه زي البحر.
0: ايوه
1: ومحدش بيصدقنا
0: والله،
1: فمش عارفه نقنعكم ازاي.
0: نبقى نجيب معانا اي بسكيت ولا حاجه نحطها
1: ما في خلاص انا بقيت اجيب.
0: أيوة ده بتجيب يميش. انا عايز اقول لكم ان دينا بتجيب يميش. صح؟
1: لا طبعا
0: والله بتجيب يميش. لا لا. والله بتجيب علبه كده
1: عمري عزمت عليك يميش. أيوة. عزمت عليك بلوز بكاجو، يعني دول ما جيبهم.
0: ثانيه واحده، طب ما هو ده اليميش.
1: بالله عليك
0: والله، امال انت فاكره ايه كائن
1: ايه ده؟ انا
0: واحد كده بيجي ازيك يا يميش، تعالى اطفي.
1: فاكره اليميش ده اللي هو المش مش مجفف،
0: كل الحاجات دي بقى، المكسرات اللي من غير ملح والفروتس اللي هي المجففه، كل الفواكه المجففه، احنا بنبعد قوي.
1: لا ما بجد ما كنتش اعرف
0: والله، بعيد قوي.
1: انا كنت فاكره ان هو ده فقط اليميش.
0: يبقى بتجيب معاها يميش يا جماعه،
1: مش المجفف،
0: اجيب معاها الحلقه الجايه
1: درايد فروت
0: خشاف.
1: ماشي فاهمك. عامه ماشي، في بقى حاجه عايزه اقولها لكم برضو، لو انتوا من بعض الشركات اللي هو دايما بيكون في اخر السنه كده في ابريزل بقى، او شكر، ايميل شكر بيتبعت لك، او زياده سنويه، او وهكذا، يعني بيحصل الحاجات دي كلها. ماشي، لكن هل عمرك على اخر السنه صاحبه الشركه او صاحب الشركه قرر ان هو انت لازم تشكره، تبعت له ايميل شكر كده برضو؟ انا هقول لكم بقى الموضوع ده، علشان في عاده غريبه جدا داخل شركه خاصه في استراليا. كشفت تقارير عن ثقافه غريبه جدا داخل واحده من الشركات الكبيره في استراليا المملوكه للملياردايره جينا راينهارت.
0: دينا
1: رينا
0: جينا
1: جينا
0: رينا
1: جينا
0: سينا كملي
1: سونيا.
0: كملي
1: سيبني اقول الخبر بعد اذنك عشان الناس بس تعرف انها لازم
0: دينا من استراليا فما فهمتش.
1: جينا
0: ماشي،
1: جين لو انت عايز تبيق اسمي قول لي جينا.
0: لا يا كل دي في استراليا، ايه جينا عامله ايه؟
1: هي جينا. لا هي جينا، انا دينا. ماشي، جينا راينهارت بقى هي بتتم تشجيع الموظفين كل سنه على كتابه رسائل شكر ليها قبل الكريسماس. الرسائل مش الزاميه رسميا، لكنها بتتطلب من الموظفين في كل الاقسام، ولازم تبقى مخصوص، يعني انت بتروح لكل قسم مفروض ان انت تكتب، لكن هي مش مفروض، فاهم؟ فاهم قصدي؟ وبما فيهم برضو عمال المناجم، وكمان بتتجمع في ألبوم كده بيتقدم لها، وبعدها بيتوزع على العاملين تحت اسم كتاب الشكر للسيدة راينهارت. يعني هي عاملة مخصوص، بس هو مش مفروض.
0: وطيب
1: هو مش مفروض
0: ده، بس علشان الروح الحلو،
1: بس كتاب الشكر الخاص بالسيدة راينهارت، والرسائل بتيجي بالتزامن مع صرف مكافآت سنوية، فاهم اللي فيها؟ علشان بس هو مش مفروض، بس في صرف مكافآت سنوية
0: على حسب كم سطر في ال... على حسب كتبت كم سطر هتسمع معاك في اخر الشهر.
1: ممكن توصل لقد ايه بقى؟ ممكن توصل ل 30% من الراتب الاساسي.
0: اللهم صل على النبي.
1: على حسب بقى،
0: لا ابعت لنا الميل بتاعها بقى، ولا الحاجات دي بيجيبوها منين بسرعه، يمكن نبعت لها ولا نجمع حاجه.
1: 30% من الراتب الاساسي، يبقى جانب كمان مكافآت اداء وولاء، اوكي، وسحوبات كمان على جوائز بتصل الى 100,000 دولار، ومعفاه كمان من الضريبه. وبعض الموظفين السابقين وصفوا الفكره بانها غريبه، وقالوا انهم كانوا بيشعروا بضغط كبير وغير مباشر لمدح راينهارت، وان في مناسبات داخل الشركه كان بيتم دعوه الموظفين لل تسقيف بس.
0: يلا يا جماعه بعد اذنكم عشان طلع دلوقتي هنقف نسقف بعد اذنكم 5 دقايق وكله يرجع على المكاتب تاني، هنسقف كده ونرجع بعد اذنكم.
1: وغير كمان ان هو مع التسقيف ده بيكون في عرض فيديوهات مليانه رسائل شكر واشاده ليها، يعني
0: مفيش صياح
1: بالذات ليها،
0: مفيش صياح خالص
1: غالبا، احنا بس اللي بنصيح
0: يعني. يعني اظن فكره الصياح دي لو راحت استراليا مع التسقيف
1: هتوصل عامه،
0: والنوتس اللي بتكتبه والله تجيب سويت. سويت
1: هتبقى هي هتتبسط عامه،
0: سويت استرالي.
1: وفي صعب وفي حفلات الشركة كانت الرسائل بتنتهي برضو عادة بعبارة كبيرة على الشاشة بتقول شكرا لك يا سيدة راينهارت. هي اللي كاتباها أكيد، يعني ده أكيد هي اللي كاتباها،
0: واللي هو مكتوب على ورق الحلاوة محبة اللي بعد عداوة والحاجات دي، فاهمة؟
1: يعني اللي هو مبروك البوية الجديدة
0: مبروك على البوية.
1: لا لا صعب، يعني لو انتوا عندكم

0: مثل هذا الشيء في الشركة اللي انتوا بتشتغلوا فيها، هتعملوا ايه؟ هل هتكتبوا الجواب علشان في 30% مكافأة من الراتب الأساسي وجوائز تصل ل 100 ألف جنيه معفية من الضرايب
1: وبلياردو ورحلات عمرة
0: بالظبط
1: كل حاجة.
0: كل حاجة، بس تقول لي شكرا، بس تبعت لي إيميل إن أنا أجمل مديرة في الدنيا، ده إيه؟
1: طب لو بجد الكلام ده الطلب هنا، يعني هل هيبقى الموضوع فليكسبل ولا ناخدها إنها
0: ما هي مكتوب لك إن هو مش أساسي، هي إندايركت برضو.
1: أيوة بس أنت أكيد عايزة الزيادات والمكافآت، فهنعمل كده بقى ولا لأ؟
0: ده اختيار بقى،
1: بس ما حدش هيعرف لو بعت الميل.
0: اختيار.
1: انا لو بعت الميل في حد هيشوفه؟
0: ما انت اكيد في المكافاه دي هتتوزع قدام خلق الله كلها.
1: والان مع توزيع المكافآت للناس اللي قالت لي شكرا وسقفت على السلم،
0: اللي ما بعتش
1: يجوا كده، يجوا كده لو سمحت. الناس اللي سقفت على السلم انا فاكراهم واحد واحد.
0: انا ما عندي ايميلات، انا عندي دلوقتي
1: وعندي
0: كل
1: كاميرات.
0: حاجه مكتوبه لي،
1: عندي كاميرات وهفرجها،
0: فلو مش مكتوب لي مش هتاخد حاجه.
1: طب بجد والله ممكن تعملي كده؟
0: يعني ما بحبش الضغط الغير مباشر ده.
1: طب لو ميل بس؟
0: طب ما هو لا، يعني ما بحبش الاسلوب ده، لو الدراع ده ما بحبوش.
1: طب تسقيف بس؟
0: تسقيف بس اوكي. لو تسقيف ما تضغطش عليا.
1: قولوا لنا انتوا كمان لو اتحطيتوا في الموقف ده ممكن تعملوا ايه؟ ابعتوا لنا على 015 59 55 1006 الكلام على ايه على واتساب، هنقول لكم حالا بالا فعلا.
0: موضوع انا نفكركم بيه برضو علشان لو حد لسه بيسمعنا دلوقتي، لو مجموعك في الثانويه العامه اسم فيلم هيكون اسمه ايه؟
1: او لو اكله يعني ممكن تبقى
0: عشان احنا في فقره الاكل برضو. يعني لو انتوا طبختوا يا ريت تقولوا لنا طبختوا ايه، لو ما طبختوش وهتطلبوا يا ريت تقولوا لنا طلبتوا ايه، لو مش هتاكلوا ليه برضو مش هتاكلوا
1: أهو.
0: يعني طمنونا عليكم.
1: ماشي. رقم اخره 45 مساء الخير عليكم. معاك في السكه، الحر عسل قوي. النبي ده انت اللي عسل، منورين. ده نورك. ده احمد متولي، شكرا جزيلا.
0: حر
1: على المسج. مساء الفل. السعداني بيرحب بيكم وبيقول اللي راح بلطي واللي جاي جمبري، ودي بقى سعداني. يلا بينا بقى على الجمبري بقى، عايزين جمبري بصراحه. وتحياتنا للبلطي برده، مفيش ما يمنع.
0: جمبري باتر فلاي ولا مقلي عشان بس نعرف؟
1: لا اسكندراني بالخلطه ولا ده ولا ده. يلا بقى انا جايه دب مفكات بقى وورد بقى على السوابق.
0: ليه مش الاثنين باتر فلاي وبرده اسكندراني؟ الاثنين
1: نص ونص.
0: فهمك.
1: ماشي. مقلي راس وديل. طب يفكرينا والنبي بعد
0: بس
1: الحلقه.
0: لا بس انا ماليش في المقلي قوي بصراحه، الجمبري المقلي.
1: لا معلش، تلاقيكي بس كنت مسافره ولا حاجه. في حد برده بيسال كنت فين يا دينا، لازم تحكي كل حاجه بالتفصيل. ده رقم اخر 24.
0: كنت عايز يا جماعه بجيب لكم شويه كونتنت.
1: كانت بتجيب اخبار. يعني هي اللي لمت الحاجات بتاعت النهارده دي.
0: انا بجيب الاخبار واجي
1: بس بتنقي لقط، فهي بتنزل اليوم اللي هو بيبقى سوق كل جمعه كده، بتلقط بقى حاجات
0: بالظبط عشان بس تعرفوا ان الحاجه بتيجي طازه.
1: ايوه وبتلعب. مساء الخير، بحبكم قوي. انا اسمي اميره، عايزه امسي على اختي شهد، قاعدين بنسمعكم. مساء الفل عليك يا اميره، ومساء الفل على شهد. مبسوطين جدا ان انتوا قاعدين بتسمعونا والله، ونتمنى نكون عند حسن ظنكم دايما. دينا وحشني صوتك، انا مدمن نجوم اف ام من ايام ما كنت في المدرسه.
0: ده احلى حاجه.
1: استاذه دينا برضو بقالها بتاع 40 أيوة سنه بتقدم برامج هنا
0: في المدرسه برضو. انا كمان.
1: انا نفسي بسمعها من وانا في المدرسه. استاذه دينا ده انا بصحى على برامج الاستاذه دينا.
0: انا بس بقول لكم يعني انه علشان تعرفوا احنا مين واحنا فين.
1: انا بسمعك من وانا في المدرسه استاذه دينا والله.
0: شكرا والله.
1: قلبي. انا لما غيرت الكارير بقيت بسمعكوا اكتر، وايموجيز بتضحك قوي. ايه هو في حاجه ولا ايه؟ ليه الكارير كان ايه وبقى ايه؟ كانوا بيسحبوا منك الراديو وقت البرنامج في الكارير اللي فات
0: ولا ممنوع ولا كان
1: ايه علاقه الكارير بالموضوع؟ بالله عليك طمنا. احلى مساء الفل. مساء الفل، اهلا وسهلا. هسميه جعلوني مجرما. انا محمد ابو ملك. بعد الشر عليك يا ابو ملك. ما تقولش كده
0: فعلا.
1: في حد تاني مصطفى بيقول العار.
0: فهمك.
1: انزل يا كمال معايا الملاح. انزل يا كمال معايا الملاح شقه عمري.
0: فهمك. عامه
1: مساء الخير عليكم جميعا. احب اقول لبنتي جولي مينا الف مليون مبروك في الثانويه العامه، واحنا كمان
0: مبروك يا جولي.
1: جدا علمي رياضه، ربنا يديها الكليه اللي نفسها فيها. ده رب. بابا مينا الف مبروك يا بابا، وربنا يخليها لك ويحفظها وتشوفها اشطر واحده في الدنيا كلها، من عادل ودينا ومراد الى نوسا وانس في فرنسا. عايزين نقول لكم تعالوا الى ام الدنيا. ما تيجوا
0: يلا يا جماعه، تعالوا يا جماعه. عملها ام الدنيا مقصره معاكم في ايه بصراحه؟ يعني
1: ما بتجوش ليه والله.
0: نوسا
1: عصابه حماده وتوتو،
0: ده اسم الفيلم.
1: ده المجموعه. ده رقم اخره 46.
0: ليه كده؟
1: يعني اكيد دي علاقه بالمدرسين ولا حاجه، ممكن يكونوا
0: يمكن
1: حماده مدرسه وتوتو مدرسه. ف يعني انا برزع مش حاجه مش معلومه يعني. مساء الورد، احلى برنامج، احلى منير ودينا، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. احنا بخير طول ما انتم بخير. انا كنت مختفي فجاه، معلش. فين بقى القهوه الساده يا جماعه؟ ده
0: يا اشرب بقى. وحشتنا يا
1: اشرب. اشرب.
0: انت فين فعلا؟
1: انا مخلص ثانويه عامه من 17 سنه.
0: ايه
1: يبقى كان بيسمع برامجك برضه.
0: انا برضه
1: ايوه.
0: طيب
1: هنقرا النهارده. قرينا والله. اشرف ازيك يا اشرف؟ عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه. طب جبت كام من 17 سنه؟ ما هي 17 سنه كان في مجموعه برضه يعني.
0: مجموعه ما راحش.
1: ما تغلوش على السؤال وقول لنا جبت كام.
0: ما تغلوش تقابله بقى مع الله. عشان مغلوشت وانا ماشي خلاص.
1: اوكي. الدويتو الجميل مساء الخيرات. مجموعه في الثانويه العامه خيانه مشروعه. ان ان ان
0: صح.
1: السلام عليكم. انا السلام. امل بحبكم كتير واحنا كمان نتشرف جدا والله بطلعتك يا امل. احلى مسا عليكم. احنا النهارده عندنا مكرونه وبانيه.
0: ايوه بقى خشي في المواضيع الحقيقيه.
1: انا من
0: بقى.
1: اسوان. شوفي حجوزات
0: خشي في المواضيع الحقيقيه.
1: شوفي حجوزات اسوان عندك وسمعينا الاغنيه اللي جايه.
0: الكلوز بتاعت اسوان يا جماعه والاقصر بقى. يلا بينا يا جماعه نروح نسمع نانو ونرجع لكم. معاك في السكه محمد منير ودينا بهجت.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ال 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربيه.
2: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: في ليله استثنائيه كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 ديبيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي لذاعة الرسمي.
4: شوف كل برامج ومذيعي نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nugumfm.

0: انت لسه معاك معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مستمرين معاكم في حلقة النهاردة. لسه في فرصة ان انتوا تبعتولنا على واتساب 015-59-55-1006. قال فيها يا استاذة دينا ما تضحكينا معاكي.
2: لسه في فرصة تقدروا تكسبوا معانا.
1: يمكن كده في محتوى كده.
2: طبق مكرونة بالبشاميل علشان.
1: طب بالمناسبة دي بس عشان انت جبت حلاوي على موضوع المكرونة ده. ثانية واحدة هجيب لك حاجة مبهرة.
2: حد طبخ بقى ولا
1: لا؟ لا هقول لك على حاجة. في رقم اخره 206 على الواتساب بيقول انا مش عارف دي حاجة حلوة ولا لا بصراحة.
2: إيه
1: انا كل ما تيجي حلقة ليكم بعمل مكرونة بالصلصة.
2: ايش معنى؟
1: التسبيكة بتفرق.
2: طب يعني لو مكرونة بشاميل هقتنع علشان احنا طول بنحب البشاميل.
1: طيب دي سهر بالصلصة. دي سهر من البحر الاحمر.
2: الله. طب يا سهر بقى
1: البحر الاحمر بقى مفيش
2: بقى.
1: اي جمبريايه معديه جنب المكرونة كده ولا
2: يعني
1: ايه؟
2: يعني فهمينا يعني اشمعنى مكرونة بالصلصة؟ اشمعنى بتحسي بايه؟
1: جات
2: ولا حيرة ولا
1: يعني جات لك ازاي؟ فكرتي فيها ازاي؟
2: جات ازاي؟ يعني طب عايزه اقول لكم موضوع.
1: لسه في فرصة يعني تبعتوا لنا صح؟
2: على ايه؟ على ايه؟
1: علينا من ده بايه؟
2: ما نفتح محل ورد.
1: 015-59
2: ايوه 55
1: 1006 و1006 اللي في الاخر دي مش
2: مقصودة.
1: صدفة مش صدفة.
2: مش كل حلقة هنفضل نقول هي مقصودة طبعا. انتوا بتسمعوا ايه؟ بتسمعوا 100.6 فاخر الرقم ايه؟ 106. يعني سهلة وبسيطة ومش مستاهلة ومش محتاجة. يلا يا جماعة بعتولنا بقى طمنونا. ولو مجموعكم في ثانوية عامة كان اسم فيلم هيكون اسمه ايه؟ طمنونا برضو قولولنا.
1: ماشي. احنا كنا بنتكلم على فكرة البيان اللي طلع من وزارة التربية والتعليم واللي يخص بقى ايه الدور التاني. وتكلمنا عن النتيجة امبارح وكل الكلام ده. نشوف التعليم بقى ايه والادارات التعليمية الاخرى في البلاد الاخرى ماذا تفعل.
2: بصوا يا جماعة بقى يعني كان في شوية زي ما انتوا عارفين الاي اي والتكنولوجي والحاجات دي اللي بتحصل كلها التطورات التكنولوجية بتاخدنا في حتة تانية لدرجة ان هو كان ممكن يكون في روبوت بشري هيبقى هو المعلم.
1: هو بقى
2: يعني ايه؟ طب ما هو فشل.
1: بس بقى شويه خلوه شويه يعني هنحكي
2: ماشي يلا نحكي.
1: في نيويورك في نيويورك في اداره تعليميه قررت ان هي توقف خطتها علشان تدخل روبوتس للفصول. ده بعد موجه كبيره من اعتراضات اولياء الامور. معلش الروبوت بيعامل ابني معامله مش
2: سوري والله حلو. مش شغال كويس يعني. الروبوت ده مش حلو. والروبوت ده اسمه سالي.
1: يا سالي
2: عامة يعني هقول لك بقى ان الروبوت اللي كانوا هيستخدموه اسمه سالي وده مهمته كانت تدريس الطلاب الثانوي من مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون.
1: يعني دي كانت ميس سالي بتاعة العلوم والتكنولوجيا والفنان والهندسة والفنون.
2: مدرس فرنساوي لحد ما يجيبه مدرس فرنساوي.
1: شفتش ميس سالي؟
2: ميس سالي فين؟
1: على الشاحن جوه وجاي.
2: ميس سالي لو فصلة ممكن تطمين عليكي. المشروع ده واجه أزمة كبيرة بسبب إن الشركة ليها تاريخ مش كويس مع الروبوتات غير مناسبة للمراهقين والأطفال. ليه؟
1: هو إيه الموضوع ده؟ الروبوت ماله مال المراهقين؟
2: إيه اللي حصل؟
1: الحوار ده الروبوت سالي ماشي سعره حوالي
2: ما مضحكني. تخيل روبوت سالي.
1: يا سالي سعر الروبوت ده حوالي 57,000 دولار. بيتميز ببشرة من السيليكون
2: طبيعية.
1: أيوه. وباروكة بني طويلة.
2: لون إيه؟
1: بني.
2: طب واللون؟
1: وتعابير وجه شبه ثابتة يعني ما بتعملش رياكشنات.
2: أيوه.
1: وده خلى ناس كتير تربطه بتاريخ الشركة في الروبوتات القديمة.
2: الشركة برضو المصنعة دفعت عن الروبوت دفعت عن سالي طبعا وقالت انها شركة كبيرة بتضم شركات صغيرة وان الروبوتات القديمة طالعة من واحدة من الشركات دي وان الشركة المصنعة للروبوت سالي ملهاش ذنب. يعني ليه بتظلموها؟ اشمعنى يعني تيجوا على سالي يعني وتظلموها؟
1: انا هقول لك اصل سالي كانت المفروض تساعد المدرسين في اعداد امنعوا الضحك في اعداد الدروس وتقدم ترجمة فورية بأكتر من 100 لغة.
2: ماشي.
1: يعني لو في جملة مش فاهمها تقول سالي وسالي تروح مترجمها على طول. وكمان
2: ايه
1: بيفكر المدرس الحقيقي.
2: ايوه
1: شد انت يا سالي عشان المدرس الحقيقي جه.
2: استني بقى.
1: بتفكر المدرس الحقيقي بخطوات الدرس لو نسي جزء اثناء الشرح.
2: بقول لك
1: يا سالي
2: بقول لك ايه لسه في حته ما قلتهاش يعني. فالموضوع بصراحه لا موضوع انا ضد موضوع الروبوت ده. يعني تخيل مثلا ابنك او بنتك او ابنك او بنتك يبقى المدرس بتاعهم روبوت سالي.
1: مش سالي
2: حضرتك يعني ممكن اتناقش معاكي مثلا ان ابني عامل ايه النهارده اجي بيرنتس ميتنج مثلا او استدعاء ولي امر او اجي اليوم ان انا بطمن على ابني والاقيك انت يا استاذه سالي. يعني سالي انت روبوت. ليه
1: هيجيبوا لها في عيد الام USB تايب سي
2: عشان التطور برضو والتكنولوجيا والكلام ده
1: يلموا من بعض ويجيبوا
2: تايب سي. طيب يا جماعه 015 بقى 015 5952 1006 ابعتوا لنا قولوا لنا لو نتيجه الثانويه العامه عندكم هو اسم فيلم هتكون ايه. هنروح نسمع كدابه لكريم اسامه ونرجع لكم، يعني ممكن ما تكدبوش في نتيجه الثانويه العامه عادي، ابعتوا لنا وطمنونا عليكم.

0: النجمة ما تسحمليش ناس مين هيزيد ناس طول ما الموجود انت ما يفرقليش
1: اي حد غيرها مش فاهم حد غيرها احنا الاتنين مجانين مع بعض مش هنركب غير مع بعض

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810620226، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
1: الفرحة اللي على وشك دي عارفها أنا، بعتت لك ها نفس الكلمتين بتوع كل مرة وأكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو انت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على اي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى انت في الامان، قافش سكتك. ما انت كويتش عربيتك لينج لون.
2: رقم الضريبي 331-212-633.
3: مش اي عيار، ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: شكله كده اللينك الاخير شكله
2: والله اعلم. يعني احنا دايما ايه على تكه بصراحه. يعني بصوا مش هنضحك عليكم, لا هو اللينك الاخير
1: يعني
2: هو بالظبط. بس احنا لسه مكملين ومش هنسكت, واحنا لو فاكرين هنسكت فلا صعب عامه يعني. فتقدروا لسه تبعتوا لنا على واتساب 0155952106
1: وما تقلقوش ان شاء الله بقدر الامكان نخلص اكبر قدر ممكن من رسائلكم. أيوة. على واتساب
2: كلها وما تخافوش يعني لو تقدروا يعني تبعتوا لنا وتقولوا لنا موضوع الحلقة يا ريت والله, عشان عندنا موضوع لذيذ يعني. فلو مجموع ثانوية عامة بتاعكم هيكون اسم فيلم هيبقى اسمه ايه, لو حابين تقولنا برضو طبخين ايه مش هنقول لكم لا يعني. برضو احنا عدينا الساعة 6 بس احنا لسه فيها, احنا دايما الساعة الاخيرة دي بتكون اكل وطبخ واكل ومرعى وقلة صنعة يعني.
1: وعلى تم استعداد لاستقبال كل الاطباق الفويل او البلاستيك الخاصة بالتلاجة امام مدينة الانتاج الاعلامي. يلا بينا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا منير, وحشتني والله وانت كمان وحشني جدا. بس هي
2: مش هني
1: يعني هي اللي الحمد لله على السلامة.
2: شايفني منير تبقى مشكلة.
1: شكرا على المسج والله جدا. مين كمان؟ مساء الفل منير ودينا اجمد اهو, انتوا والله الاجمد ناس في الدنيا كلها. شكرا على المسج جدا. معاكم محمد من جدة.
2: زيك يا محمد.
1: زيك ابو حميد. فكرتونا بذكريات الثانوية من 25 سنة. مجموعي ممكن اسميه حرب ايطاليا. 96.5% شعبة علمي علوم ثانوي أزهري, وكانت حقبة الثانوية عندي رعب كوميدي.
2: طب جماعة عايزين نعرف كده لو برضو ممكن مؤلف ياخد مجموعة الثانوية العامة بتاعكم ممكن يألفوا قصة ايه يعني بدايتها مثلا, لانه الثانوية العامة بتبقى السنة بأكملها صعبة يعني, هي مش مجرد فترة الامتحانات يعني, هي على حسب بقى تغيير السنين وتغيير النظام. بس كان بيكون في وقت اللي هو بيبقى السنة كاملة بتمتحن فيها. في سنة في كتير برضو كانت 3 سنين. يا جماعة لازم الكاميرا تيجي على منير.
1: كملي وبصي وكلمي بجدية وعمق وبتاع. لا خلاص هاتنا في اللونج امان ما تقطعش على حد. كمل مسجز ولا
2: يلا عشان احنا ما ينفعش نتكلم
1: جد. مش الفل عليكم, انا بحب دينا قوي
2: وانا كمان والله بحبكم جدا.
1: ادعوا لي بقى عشان انا اللي عليا الدور السنه دي في ثانويه عامه. انا مي.
2: لا ربنا معاك يا مي, ربنا معاك وان شاء الله النظام ده
1: ان شاء الله موفقه.
2: اظن السنه اللي جايه نظام جديد مش كده؟
1: جديد خالص.
2: ايوه فده اجدد حاجه يعني, فان شاء الله يكون حلو وتنجحي بخير وتدخلي الجامعه اللي انت عايزاها ان شاء الله
1: باذن الله. انا عشايا النهارده بيض بالسمنه وفول بالطماطم وجبنه واسمي منار.
2: ايه
1: وده اسمه اكل الغلابه, ده احلى اكل في الدنيا.
2: لا هو حلو بس مش يعني فول بالطماطم يعني.
1: لا ثانيه واحده بس, بيض بالسمنه فول بالطماطم وجبنه. الجبنه مش بحاجه.
2: طب ليه الجبنه مش بالطماطم؟ ليه الفول اللي بالطماطم
1: يعني؟
2: فهميني بس.
1: هقول لك بقى رقم منار وانتوا
2: ده اكل لذيذ يعني,
1: تفاعلوا مع بعض.
2: عشاء اصل هو مش غدا يعني فتمام. ولو غدا براحتك عادي يعني. عادي ملحوظ.
1: السلام عليكم, هل متاح الظهور في برامج في اذاعتكم الموقره؟ انا اسمي حسام مطرب, عندي 39 سنه وعندي اغاني خاصه بيا. حاضر يا حسام, وانا هوصل المسج بتاعتك وباذن الله ان شاء الله نتمنى يكون ليك فرصه وتنور الدنيا كلها.
2: تنورنا.
1: اوبا
2: عندنا ايه؟ طبخ بقى لو في اطباق وحلل وصفر يا ريت تقول.
1: انا هسميه صاحبه هتعشى زبادي بالحلاوه. انا جديد بالنسبه لي الميكس ده قبل ما اكمل اي حاجه وقبل ما تقولي اي حاجه.
2: انا عارفه زبادي بالعسل.
1: لا زبادي بالحلاوه.
2: زبادي بالمربى.
1: انا عايز اروح اجرب دلوقتي الميكس ده.
2: يعني ايه يا جماعه؟ انا وحشني قوي المسجز اللي هي بتتكلم عن موضوع جد جدا وبعدين طبخه بقى النهارده. ان بعد ما كسرت القلب اللي حصلت هنا, لكن الطماطم بالجرجير بصراحه حلوه جدا.
1: بصي مجموعي اسميه مدرسه المشاغبين عامله باميه.
2: ايوه هي دي المسجز اللي بحبها, هو ده اللي هو حاجه مش مفهومه يعني, الله اعلم ايه اللي بيحصل بس انا عامله باميه. فهماكي.
1: والله عارف يا منير ان اللي كانت غايبه دينا, بس انت وحشتني من الاسبوع اللي فات يا حبيب قلبي.
2: هو عامل
1: الحمد لله على السلامه.
2: هو ايه اللي حصل؟
1: الحمد لله على سلامه دينا برضه.
2: لا مش فاهمه
1: انت كمان وحشتني يا حبيبي.
2: بعد ايه بعد ايه ما هو كان معاكوا الاسبوع اللي فات ولا اللي مش معاكوا وبعدين تقول له
1: محدش هيقدر يفرقنا عن بعض ابدا يا حبيب قلبي.
2: ما انا لما اقفش بقى وما جيتش الاسبوع الجاي هتعمل ايه؟
1: خالص والله
2: لما لو ما جيتش بكره.
1: لا والله انت انت ده تهديد انا مش قده. ما تلويش دراعنا.
2: هو اصلا انتوا وحشتوني يا جماعه فمش هعملها تاني ما تقلقوش.
1: مساء الفل يا نجومه في ام. انا داليا من الجيزه. اهلا وسهلا يا داليا. عامله النهارده ممبار ولحمه وفته وكفته مع سلطه الطحينه. انتوا بقى عاملين اكل ايه؟ احنا عاملين حواجبنا.
2: عاملين احنا هنجيلك دلوقتي. يعني ده اللي احنا عاملينه. يا ريت تقول لنا انت فين
1: لوكيشن بسرعه ارجوك يا داليا. وبالهنا والشفا وشكرا جزيلا على المسج. فيلم لا تراجع ولا استسلام. كنت علمي رياضه ودخلت اداب انجليزي وحاليا بشتغل هاند ميد.
2: برافو
1: حقيقي
2: حقيقي برافو. لا تراجع ولا استسلام بجد. برافو عليك. برافو عليك يعني الله اعلم. برضو
1: No robots in class. Humans forgot how to be humans and now having this artificial intelligence teachers shaping our future generations brains is dangerous. It will start with the physics and harder academic subjects.
2: But will be
1: بقولك بصوت عالي عشان انت تقولي العربي بعد كده. But will be in every class later in the future teaching younger grades.
2: المهم انه البشر هشام. ما بقوش موجودين.
1: هشام موسى صدقنا العزيز
2: وزمنا
1: في 9FM. يا اتشو مساء الفل ومنور الدنيا كلها. وايه المسج الحلوه دي؟ وفي ترجمه فوريه من زي ميس سالي.
2: هتدينا
1: هتقول لنا دلوقتي ترجمه فوري.
2: ميس ريم ده اسم مركب.
1: يلا
2: المهم يلا يا جماعه انه البشر ما بقوش موجودين في الكلاس. ده شيء خطر جدا وما ينفعش ولازم يكون في تدخل بشري علشان الروبوتس والاي اي والتكنولوجيا دي بقت خطر على العالم وعلى التعليم بالذات. شكرا. سلام عليكم.
1: ماشي. يعني
2: هو
1: ده اللي قدامي. المسج معايا انا وانت اللي قلتيه بالعربي ده هو اللي صح؟
2: ايوه.
1: عشان خطر؟
2: خطر.
1: خطر على بالي
2: حبيب قلبي يا غالي.
1: اتفضل تشرب شاي. شكرا اتشو على المسج جدا والله. منورين الدنيا كلها. انا محمد جمال. شكرا يا ابو حميد وانت اللي منور والله. مروحه ايه؟ ده مش لا لا لا مروحه البيت. اهدي. مش مروحه. مفيش مروحه.
2: مروحه سقف.
1: مروحه البيت على مكرونه بشاميل وبيكاتا.
2: واو.
1: لوكيشن البيت.
2: واو.
1: بسرعه.
2: لا انا عايزه الممبار والحاجات دي بصراحه. يا ريت يعني.
1: شور. طيب
2: لا.
1: كنت علمي رياضه وزي ما انت شايف حاليا معاك عصام. وريني كده.
2: ايه عصام؟ ايه
1: ده احلى
2: ايه
1: جو واحلى ايه رياضه واحلى
2: احلى ليله احلى ناس احلى ليه. برافو يا عصام.
1: السياخ كفته.
2: الشيف عصام
1: شيفنا العزيز.
2: الشيف عصام.
1: ايه مش تقولي
2: ازاي ننسى؟
1: ازيك يا شيفنا؟
2: ايوه برافو. لا برافو برافو برافو بصراحه. يعني حقيقي الدرجات ما بتعملش بني ادمين. انا بس بقول لكم وهننهي الحلقه بالموضوع ده. وكنا معاكم بقى خلاص والله ما عندناش وقت والله
1: بس.
2: مضطرين والله والله
1: اعمل ايموجي ثانيه بس. منار.
2: ايه مش انا
1: يا منار.
2: ايه يا منار
1: زعلانه من ايه يا منار؟ تزعليش.
2: هوريك
1: المسج بقى. هوريك المسج بعد ما نخلص.
2: طيب خلاص يا جماعه احنا للاسف حلقتنا انتهت. كنا معاكم النهارده محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه. دايما كل يوم اربع وخميس وسبت. وهنكون معاكم بكره قبل دلوقتي بساعتين على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. باي باي
1: باي باي.

0: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن مش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، السامي عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يبنى من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل علاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
4: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم FM.
4: نجوم FM تامر حسني وش الخير أغنية

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الخزانة الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات على 8 ناقلات نفط و10 كيانات على خلفية أنشطة مرتبطة بإيران.
2: الخارجية الإماراتية تدين بشدة تجدد الهجوم الإيراني العدواني على الأردن.
1: الرئيس السيسي والأهل الأردني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات القضية الفلسطينية ويجددان رفضهما للتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية.
2: رئيس الوزراء يتابع في اجتماع مع وزيري المالية والبترول جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية.
1: وزير المالية يؤكد أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس نهج الدولة في دعم النمو دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
2: رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يبحث مع سفير باكستان لدى القاهرة تعزيز التعاون المشترك.
1: صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء يطلق المرحلة الثانية لإعداد أعضاء هيئة التدريس بتعاون جامعة فوكو اليابانية.
2: وزير الاستثمار يطلق مبادرة مصر تنطلق للتصدير من الغربية لزيادة عدد الشركات.
1: وزير الصناعة يبحث إمكانية جذب المطورين الصناعيين الهنود لإقامة مناطق جديدة في مصر.
2: وزير النقل يشهد تدشين 20 حافلة جديدة مكيفة من إنتاج شركة النصر للسيارات.
1: نائب رئيس الوزراء يبحث مع رئيس شركة صينية عملاقة توسيع استثماراتها في مصر.
2: وزارة السياحة والآثار ترصد 2567 كيانا يمارس أنشطة فندقية وسياحية دون ترخيص وقرارات بالإغلاق للخاص ب 1230 منشأة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار

0: دلوقتي. جه معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا، يا رب تكونوا بخير وكله تمام. طمنونا على أخباركم واختياراتكم للمزيكا. أنهي أغنية حبينها أكتر النهاردة من امبارح؟ يعني النهاردة إيه أحلى؟ دايما بيقول لك بكرة أحلى من امبارح، فأكيد في أغنية النهاردة ممكن تكون أحلى من امبارح، ودي حقيقة. يعني ساعات كتير بنسمع أغنية تم طرحها في أي وقت في أي يوم، فممكن نسمعها أول مرة نقول إيه مش قوي مش قد كده الكلام ده، فنبتدي نسمعها تاني يوم لا نلاقيها حلوة، أو نسمعها تالت مرة رابع خامس بعد أسبوع إيه ده الألبوم طلع حلو. ده بيحصل طبعا، أنتوا عارفين أنا بتكلم على إيه. ده بيحصل في ألبومات السوبر ستارز وألبومات كتيرة جدا. ممكن بنسمع الألبوم لأول مرة نقول لا ده مش قد كده، أول ألبوم كله فيه أغنية واحدة أو أغنيتين، بعد كده الألبوم بقى بيبقى بيتسمع حوالينا أو بيتسمع مننا أكتر من مرة، فنبتدي يقول إيه ده إزاي أنا ما خدتش بالي من الأغنية دي، وإزاي ما خدتش بالي من الأغنية دي. فجأة نكتشف إن الألبوم فيه حاجات حلوة تانية بعد الوقت. أنا معرفش الوقت بيعمل إيه بجد، أنا نفسي أعرف المعادلة الصعبة اللي بيعملها الوقت عبارة عن إيه. ايه اللي يخليني انا او اي حد او ناس كتير غيري لما يسمعوا الاغنية لاول مرة ما ياخدوش بالهم منها انها كويسة انها حلوة، وان بعد كده مع الوقت تطلع حلوة؟ ايه اللي بيحصل بقى في الاغنية؟ فين السحر هنا في الموضوع؟ خلطة موجودة ومعروفة ومتوارثة بقالها سنين ومعتادة بقالها كتير وأعداد من الألبومات وأعداد من السوبر ستارز، بس أنا لحد دلوقتي ما عرفتش إيه سر الخلطة. لو عرفتوا إيه السر في إن إحنا الأول مرة ممكن نكون ما بنستساغش الأغنية وبعد كم يوم نستساغها عادي ونلاقيها حلوة، قولولي عشان أنا حابة أعرف. فعشان كده إحنا موجودين معاكم على الهواء كل يوم علشان نعرف منكم إيه الأغنية للنهاردة بقت احلى منها امبارح. كنتوا سامعينها امبارح وكنتوا سامعينها اول امبارح، لكن النهارده فجاه حبيتوها. ده موضوع الحلقه، الاغنيه اللي فجاه حبيتوها النهارده. ابعتوا لنا اسمها كده على الواتساب على 0155951006، ونشوف السحر حصل فين، المعجزه ابتدت منين، ايه اللي ظهر في الاغنيه دي خلاها انها بقت حلوه النهارده ما كانتش حلوه امبارح ولا اول امبارح. هنبدا حلقتنا من اجمل سبعة ساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. معاكم جيهان عبد الله على الهواء، ونقعد ندردش ونرغي أكيد في المزيكا وفي اختياراتكم الأغنيات المفضلة ليكم. كعادة البرنامج بنعرفكم على أغنيات جديدة في بدايات الحلقات، وكتير منها بيتم طرحها لأول مرة من خلال أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام. منها الأغنية اللي هنسمعها دلوقتي وهي أغنية أمل ضعيف. أمل ضعيف لأحمد باتشان من ألبوم من غير زعل إكسكلوسيف على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في من نجوم ريكوردز، إنتاج نجوم ريكوردز. وهنسمعها مع بعض دلوقتي كلنا، وهنشوف الفيديو كليب على نجوم أف أم تي في. قولوا لنا إيه رأي، أنا زيكم بسمعها لأول مرة، قولوا لنا إيه رأيكم فيها، حلوة إيه، أكتر حاجة عجبتكم ولا شبه حاجة ولا إيه، زي ما أنتوا عايزين. مهم ان لازم نعرفكم على فريق العمل. هي من كلمات المتألق والمبدع دائما امير تايم. انا بحييك يا امير كالعاده، لان انا من صف المعجبين الاوائل اكيد بشغل امير تايم، ومن الحان ايهاب عبد الواحد اكيد بنوجه له تحيه كبيره، وتوزيع العظيم الجميل المبدع دايما توما. توما طبعا احنا بنوجه لك برضو تحيه كبيره، وبنبارك لك على كل اعمالك الناجحه، وبنبارك لك على الأغنية الجديدة. يلا بينا نسمع أمل ضعيف لأحمد باتشان لأول مرة في أجمد سبعة ساعة سبعة إكسكلوسيف على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
2: إكسكلوسيف نجوم أف أم، أحمد باتشان أمل ضعيف، أغنية جديدة على نجوم أف أم من هاي واي برودكشنز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. مستنيينكم في إديوجيت أرض المعارض يوم 28 و29 و30 يوليو، وفي الأسكندرية يوم 2 أغسطس في هيلتون جرين بلازا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.
1: نجومك أنمى على التلفزيون على قناة

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تعال نشوف مجموعة من المسجز اللي جات لنا بقى من بداية الحلقة. في ناس بتقول لنا ايه، عايز اعمل اهداء لماما، ربنا يخليكي ليا وكل عيد جواز وانتي طيبة، وحابة اسمع حسين اللي اتولد مين بقى ملك. وبتقول طبخين النهاردة ملوخية. الله الله عليك يا ملك وتحياتي، كل سنة وانتم طيبين، وسلمي لي على ست الكل. في كمان بسمعك دلوقتي من الجيم، احسن ناس. في مش شرط بخصوص الموضوع، انه ساعات بنسمع ألبوم او اغنية ممكن ما تعجبناش قوي من اول مرة، لكن مع الوقت نحس انها عجبتنا وكانت

وانها قوية ومكسرة الدنيا وازاي احنا ما خدناش بالنا. في مسج بتقول مش شرط على فكرة ألبوم النجم عمرو دياب سمعته من اول مره وعجبني جدا. ده عبد الغني، تحياتي ليك يا عبد الغني وشكرا على المشاركه. في بسمع البرنامج واغنيه بيقولوا لك ايه لحماقي، احنا مشاركه معانا اغنيه حلي حلي كانت معانا طبعا بيقولوا لك ايه من فتره بمناسبه نتيجه الثانويه العامه. قلبي كتير مبسوط، الف الف مبروك لاصحابنا، الف الف مبروك لاصدقائنا اصدقاء البرنامج، طلبه وطالبات الثانويه العامه، الناس اللي نجحت، الناس اللي تعبت، الناس اللي اجتهدت، الناس اللي قعدت سنين مستنيه اليوم ده. على فكره يوم نتيجه الثانويه العامه ده مش نتيجه يوم او نتيجه سنه، لا دي بتبقى سنين، على الاقل بيبقى 3 سنين اللي فاتوا من اول اولى ثانوي يعني وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي او من اول سنين الدراسه كلها، انه احنا عايشين مستنيين يوم الثانويه، يعني يوم ما تيجي سنه الثانويه العامه دي، وبعد ما تيجي سنه الثانويه العامه نبقى حاملين هم لما تيجي اوقات الامتحانات الثانويه العامه، ولما تيجي امتحانات الثانويه العامه بنبقى حاملين هم يوم ايه؟ يوم نتيجه الثانويه العامه. يا جماعه اليوم ده يوم فيصل، لانه تحديد مسار وتحقيق أحلام ونتيجة مجهود وراحة بعد يعني تعب وفرحة بعد مجهود وسهر الليالي وطموحات بنشوفها قدام عينينا وأحلام بنبنيها للمستقبل، حاجات كتيرة جدا جدا جدا، ونبتدي بتكون كده علامة أو مفترق طرق مهم جدا، لأن نبتدي بقى نراجع كده سريعا إيه اللي عملناه في السنين اللي فاتت وإيه اللي هنعمله في السنين اللي جاية. نبتدي نشوف إحنا ونعرف نفسنا أكتر ونقرب من نفسنا أكتر، إحنا كنا ناجحين في إيه ولا إحنا كنا شاطرين في إيه. نتعرف على بعض، نتعرف على مين؟ نتعرف عليا أنا ونفسي، أنا ونفسي متعرف على بعض يوم نتيجة الثانوية العامة. بجد صدقوني لو ركزتوا في الإحساس هتلاقوه كده، أنا بتعرف على نفسي يوم نتيجة الثانوية العامة، أنا حققت إيه وما حققتش إيه، إنجازاتي إيه، أنا فين، أنا رايحة فين بقى وجيت منين، وإيه اللي كان سهل وإيه اللي كان صعب، وبقدر ولا مش بقدر، ويعني وطموحات وأحلام. لا فهو موضوع مهم جدا، مرحلة انتقالية في حياة كل شخص فينا بيسمعنا. ألف ألف مبروك لكل الناس اللي اجتهدت، ألف ألف مبروك لكل الناس اللي وصلت للمايلستون دي أو للمرحلة دي وعرفت تجتازها، ومش عرفت تجتازها وبس، وعرفت تجتازها بنجاح وبإصرار وبسهر وبتعب وباجتهاد. الموضوع يستحق ان انتوا تفرحوا بنفسكم، الموضوع يستحق ان انتوا تفرحوا اللي حواليكم وتبدأوا بقى صفحة جديدة من أول وجديد، لأن هي مرحلة جديدة نبني فيها بقى أحلامنا للمستقبل. فرحونا بيكم، فرحونا بنفسكم كده، وقولوا لنا وشاركوا معانا وابعتوا لنا علشان نبارك لكم ونفرح بيكم ونستعيد ذكرياتنا. والناس اللي بيسمعوني دلوقتي اللي عدوا ثانويه عامه فاهمين انا بتكلم في ايه، فاهمين انه لما ترجعوا كده بالذكريات وتفتكروا الايام دي هتعرفوا فعلا ان اللي بقوله دوت هو ده اللي حصل فعلا، انه كانت لحظه مفترق طرق. ونبتدي بقى نفتكر كانت عدت علينا ازاي، وكمان قبل الامتحانات كنا بنقعد نقول ايه دي صعبه، ده مش هتعدي، ده الايام ما بتخلص، ده الامتحانات ما بتخلص، ده بتخلص وبتعدي وبننجح وبنلاقي نتيجه المجهود وكل حاجه حلوه، ودايما بكره احلى من النهارده. يلا بينا نسمع انتهينا، انتهينا من ايه؟ انتهينا من الثانويه العامه، لكن ابتدينا مرحله جديده.

دي كيوتا في المركز السادس معانا النهارده. انا من الناس اللي بتسمعك كل يوم تقريبا، وحبيت اقول انه وجودك بيغير المود فعلا، ولو ينفع تشغلوا اغنيه لأمير عيد هتكون احلى مفاجاه. شكرا ليكم وميرسي جدا على المجامله اللطيفه. وكان حابين بس نتعرف على الاسم. مساء الخير والسعاده مهندس ايهاب ثروت من كندا، تحياتي. وبيقول ان مارينا بنته هتسيبني وتسافر وتدرس لو ان ساندرلاند في انجلترا. يعني انا مش عارفه، هو لازم الأولاد يسافروا بلد غير البلد؟ طب لما بتبقوا في بلد حتى أجنبية برضو لازم يسيبوا البلد الأجنبية ويروحوا بلد أجنبية تانية؟ فربنا يوفقها عامة. وبس بعتذر، الأغنية اللي حضرتك طالبها هي ممكن تكون مش متاحة، فياريت لو تختار معانا أغنية تانية. وربنا يوفق مارينا أكيد، وطمنا على أخبارها. وكم وقت صغير هيعدوا يعني، متقلقش. أنا رفايدة، تحياتي ليك يا رفايدة، حب امتلاك لجنات مطلوبة مننا. وبنطلب منكم تختاروا معانا دلوقتي مين نجم فقرة 3 الواحد النهاردة. الفقرة هتبدأ كمان 3 دقايق. فكروا في اسم نجم بتحبوه جدا جدا جدا، ما يكونش مشارك معانا في السباق، ما يكونش مشارك معانا في السبع أغنيات الموجودين بتنافس على المراكز السبعة. بعتونا اسم النجم وأسماء الأغنيات وشاركوا على 0155951006. رقم 5 هي إيه؟ يا ترى إيه؟ مراية الحب.

دي حالي حالي في المركز الرابع وهنبدأ فقرة 3 الواحد كمان دقائق، لكن تعليقا على موضوع الحلقة النهاردة كنت بندردش وما زلنا بندردش معاكو على يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة. حاسين بإيه؟ ببارك أكيد لكل الطلبة والطالبات على النتيجة واليوم الحلو ده وثمرة المجهود بعد سنين، ولكم ألف مبروك. افرحوا افرحوا من قلبكم وفرحونا معاكو وشاركوا معانا على الواتساب على 015-595-1006. تعليق جالي من دكتور هدى صادق، الحقيقة هي صديقة عزيزة على قلبي مقربة جدا ليا ومن مستمعين البرنامج، وأنا سعيدة جدا بالتعليق ده يا دكتور هدى، أحب أسمعه لكم. بتقول فكرتيني بيوم الثانوية العامة، كان فرحة كبيرة لتعب سنة طويلة وهي سنة الثانوية العامة وبكالوريوس الطب، محطات فارقة في مستقبل الإنسان عموما، لأن المجموع ودرجات النجاح والتقديرات بيتوقف عليها الطريق للمستقبل، والحمد لله ربنا مش بيضيع تعب الواحد أبدا ووفقنا لحاجات كانت حتى أكبر من أحلامنا، وده إحساس بالسعادة أكبر من إحساس السعادة نفسه، انه الاقي ان حلمي اتحقق واتحقق اللي احسن منه. ربنا يبارك لك ويسعدك اكتر واكتر وكل الناس جميعا يا رب. وبشكرك على المشاركه وببعت لك تحياتي من قلبي اكيد، وشكرا على كلمتين دول، ودايما بالتوفيق والنجاح يا دكتور هدى، وحقيقه صداقه بعتز بيها جدا جدا جدا. هنبدأ فقرة 3 الواحد لأحمد سعد، بهدية لكل الناس اختاروا معنا أحمد سعد النهاردة، مكسرات شوية حاجات لطيفة كده في الحلويات علشان المجموعات والنجاحات والأحلام والسعادات اللي حصل حوالينا بنتيجة الثانوية العامة. فكروا في أغنيات بتحبوها لأحمد سعد، فاضل معنا أغنيتين تانيين وشاركوا وبعتولنا على 015-595-1006.

مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بأسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: فقر التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: في مسج بتقول عندي وجهة نظر في موضوع الأغاني اللي بتعجبنا بعد كم مرة من الأستاذ عبد الوهاب رأفت. بيقول موضوع الإعجاب بالأغاني نفسي شوية لأن السوبر ستار بيحاول يعمل العمل الجديد ومع الوقت هو شغال على الأغنية بتكون ودنه اتعودت عليها. لما بنسمعها لأول مرة بنستقبلها زي ما هو استقبلها أول مرة ومع الوقت بنتعود وبنقتنع بالمغامرة والتجديد اللي هو عملها. والأمثلة كتير جدا من المطربين والشعراء والملحنين والموزعين الكبار. في تحياتي شكرا يا أستاذ عبد الوهاب على المشاركة. في هاي على أحلى برنامج أحلى إذاعة بدي صوت لكيوت لنوال الزغبي. ألف مبروك لكل المجتهدين ويا سلام لو نسمع حتة كده حبيتك لعمرو دياب. يعني هتسمعوا الأغنية كلها مش حتة بس. وياريت باقة حب كبيرة من الحب لحبايبي مها وسليم دنيتي. تحياتي ربنا يخليكوا لبعض يا رب. في أغنية تاني مطلوبة واختياراتي الأغنية الرسمية لأحمد سعد تطلب في كل الأوقات والأماكن والأزمنة والأعمار وكل حاجة. ياسمين عبد العزيز صابر أحب أسمع 3-1 لأحمد سعد تحياتي وبهدي لك الفقرة وبهديها بتقول بهديها البابا وأخوي أحمد تحياتي الأسرة كلها. يلا بينا نسمع الأغنية الرسمية لأحمد سعد وهي اختياراتي وباقي معنا أغنية تالتة لأحمد سعد. يا ترى هتكون بقى تاني ولا اليوم الحلو ولا إيه زي ما أنتوا عايزين. فكروا وشاركوا وبعتوا على الواتساب.

0: الناس الحلوة دي.
1: ايه اليوم الحلو ده لأحمد سعد؟ الأغنية دي إهداء لطلبة وطالبات ثانوية العلم الثانوية العامة بمناسبة النتيجة، وبنبارك لكم ونقول لكم ألف مبروك وفرحوا وبصوا اعملوا كل الحاجات الحلوة لأنه اليوم ده مهم جدا ويستاهل الفرحة والاحتفال به. طيب انتهت فقرة 3-1 لأحمد سعد، وبنكمل الأغاني السبع المشاركين معنا في المنافسة كل يوم. رقم 3 معنا أنا مالي بيك، نسمعها. وباقي معنا رقم 2 و1، يا ترى مين 2 ومين 1؟ شاركوا معنا وابعتوا لنا على 0-15-595-1-0-0. وبنسألكوا ليه ساعات أو معظم الأوقات لما نسمع الأغنية الأول مرة نحس إنها يعني مش بنلاقي فيها الحاجة الحلوة اللي عجبانا قوي، لكن لما نسمعها بعد مرتين 3-4 نقول إيه ده، دي تحفة وما حصلتش ومكسرة الدنيا. إيه اللي بيحصل بقى؟

صحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة رامي جمال. انتهينا.
2: سيب ما تحاولش تاني، كل شيء اسمه ونصيب مش هتمتلكني، طب ده حتى يبقى
1: ستة نوال الزغبي كيوت.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في هنتقابل كل يوم ان شاء الله في نفس الميعاد الساعه 7 على الهواء، وحلقات الخميس دايما بتكون حلقه مختلفه، بنتوقف في موضوع المنافسه، موضوع السباق دايما يوم الاربعاء، بنستأنف تاني من جديد يوم الاحد اللي جاي. كنا بنتكلم النهارده ليه ساعات ممكن نسمع اغنيه مره فمن اول مره ما تلفتش انتباهنا، لكن بعد كذا مره ممكن تعجبنا ونقول ازاي ما كناش واخدين بالنا ان هي حلوة كده. انا محمد الشامي، من وجهة نظري ممكن نسمع الاغنية مبارح ما نحسهاش ونحس انها اغنية عادية، بس يحصل موقف معانا النهاردة يخلينا نسمع الاغنية بشكل مختلف وتحسها اكتر ونحبها. ده طبعا ده اكيد، بس يعني انا بتكلم انه لو ما حصلش موقف وما حصلش حاجة من غير اي حاجة فبنبتدي نحس ايه ده الاغنية دي كانت حلوة. وبتقول وبيقول كمان محمد، بيقول حبيبة قلبي رحمة أدري بقولها مساء الفل عليكي يا قمر، تحياتي ليك انت ورحمة، وبشكركم جدا جدا. محمد عصام بيقول عايزة أبارك لبنت عمي من خلالك علشان نجحت في الثانوية العامة، اسمها بسملة، ألف مبروك يا بسملة على النجاح في الثانوية العامة، ألف مبروك لكل الطلبة والطالبات على النجاح في الثانوية العامة. الثانوية العامة دي حاجة مهمة، ده مفترق طرق، ده إنجاز، ده مرحلة تانية، مرحلة بتنتهي أو بنقفل صفحاتها وبنبدأ مرحلة جديدة مهمة، وكل المراحل بتبقى أهم من المراحل اللي فاتت المراحل اللي جاية يعني. ودايما نقول إن بكرة أحلى من النهاردة، وبنبارك لكم من جديد واسيبكم مع حبيتك بهديها لكل الناس. ورقم واحد معانا النهاردة لهضبة عمرو دياب، بشكركم جدا، كنت معاكم جيهان عبدالله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي.
2: مدبولي يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في وضع إجراءات تنظيمية لحماية السلم والأمن المجتمعي والأخلاقيات العامة من المخاطر السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي.
1: رئيس الوزراء يتابع في اجتماع وزير المالية والبترول جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية.
2: رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يبحث مع سفير باكستان لدى القاهرة تعزيز التعاون المشترك.
1: صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء يطلق المرحلة الثانية لإعداد أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع جامعة فوكوي اليابانية.
2: وزير الصناعة يبحث إمكانية جذب المطورين الصناعيين الهنود لإقامة مناطق جديدة في مصر.
1: وزير النقل يشهد تدشين 20 حافلة جديدة مكيفة من إنتاج شركة النصر للسيارات.
2: نائب رئيس الوزراء يبحث مع رئيس شركة صينية عملاقة توسيع استثماراتها في مصر.
1: وزارة السياحة والآثار ترصد 2567 كيانا يمارس أنشطة فندقية وسياحية دون ترخيص وقرارات بالإغلاق ل 1230 منشأة منها.
2: موجة شديدة الحرارة وارتفاع في درجة الرطوبة غدا، ودرجة الحرارة في القاهرة 39 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي.

0: دلوقتي جه معاكم مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل بيتابعونا في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات توربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع حضراتكم تامر بشير على مدار الساعتين اللي جايين ان شاء الله. ساعتين خفاف زراف لطاف, وعملنا فيس ليفت للبرنامج. اديني كده سمعني النض عن اسمعوا الحتة دي جامدة. قلنا ان نطور لكم شويه, بنعمل كل شويه تغيرات وتطورات كده. النهارده حلقه مهمه قوي لكل اللي بيسمعني في كل مكان. ليه بقى حلقه مهمه؟ لو بتتفرج عليها على نجوم في ام تي في فبص الكراسه عامله ازاي, حاجه يعني انا لو بحضر رساله دكتوراه مش حق كل ده محضره النهارده. بص اهو كراسه ورقه وقلم وشغل عالي. استاذ اسلام بعد اذنك كراساتي اهم حاجه. محضر ليكم النهاردة مجموعة عربيات تم الكشف عنها خلال الشهر ده. حلوة ليه؟ حلوة لأنها في فئة سعرية كنا بنتخانق بقالنا كتير نفسنا الفئة دي تبقى مليانة. فالنهاردة هعرفك على مجموعة عربيات تتراوح ما بين 700,000 للمليون, ومن غير ما تتخانق معايا وتقول لي ما هو دي احنا مضطرين باللي بيحصل في العالم من تطورات. خلاص احنا عارفين سعر العملة فانتوا عارفين ما. فالنهارده هنقول ايه العربيات اللي موجودة, نعرف شوية حاجات ونظبط. انا بقول نظبط, في حد بيقول لي ظبط الصوت عشان استاذ ظبطته. استاذ اسلام مظبط لنا كل حاجة والدنيا في الاوكي. لا انت بودي, انت في حتة لوحدك نهارده, ومزيكا جديدة وشغل وما بقى. شفت بقى, بص حلوة دي عجباني قوي. مش عجبك؟ انا عجباني. التانية ما كانتش وحشة بس حاسس اني عارف لما اتعودت على حاجة. التغيير مطلوب برضو.

0: طيب خلينا قبل ما نبدأ كلامنا، زي ما قلت لكم النهارده عندنا ثلاث عربيات جداد تم الكشف عنهم في السوق المصري، عربيات مهمة بتنافس في الشريحة السعرية ما بين 700,000 جنيه للمليون جنيه. والنهارده كان عندنا المشكلة دي ان احنا بقالنا فترة طويلة بنتكلم فيها، اللي هو يا جماعة احنا محتاجين عربيات في هذه الفئة السعرية. هذه الفئة السعرية دي ايه اللي حصل فيها؟ الفئة السعرية دي كانت مسيطر عليها المصنع الصيني. لو عايز تتكلم بالراحة، المصنع الصيني النهاردة في صناعة السيارات بقى قوي قوي، وكل يوم بيثبت قوته بشكل كبير، وانتشاره في الأسواق العالمية والأسواق الأوروبية قوية جدا. وما تحكمش على تواجده بس في السوق المصري، تواجده في الخليج، تواجده في أوروبا، تواجده في أسواق الدخول فيها كان صعب. فالنهاردة المصنع الصيني بيطور من نفسه كل يوم، عربياته بدأت تبقى متصدرة المشهد في أسواق كتير، وإحنا منهم. النهاردة عد كده كم عربية صيني حواليك في الشارع. والنهاردة فكرة إن أنت بتقول عربية صيني وعربية، لا خلاص، النهاردة هو بينافس، النهاردة هو موجود، تفوق في صناعة العربيات الكهربائية، عمل عربيات ريف تنافس العربيات البلاجن هايبرد والمايل هايبرد، وعنده بلاجن هايبرد. ما زال من وجهة نظري المتواضعة في المحركات البنزين مقبولة، لكن النقطة اللي بتنقصها المصنع الصيني في العربات البنزين ان استهلاك البنزين في المحركات البنزين بتاعته عالية شوية، ودي النقطة اللي خدها المصنع الاوروبي وبدأ يفصل عليها سلسلة جديدة يشتغل بيها، يخش ينافس بيها. زي ما هو انا بحكي لك شغل ما بيهزرش، لان لما المصنع الصيني قرر يبدأ يصنع ودخل يغزو الصناعة اليابانية والكورية والألمانية والأوروبية، راح دخل بصناعة العربيات الكهرباء اللي خلينا نقول بصراحة هو قوي فيها. قوي، عارف يعمل عربيات حلوة بتنافس قوية، وقادر ان هو يسيطر على اغلب الاسواق بعربياته الكهرباء، سواء بقى تكنولوجي، سواء بيصنع سوفت وير بس ويديها لشركات. النهارده اغلب الشركات الاوروبي بتاخد بطاريات وبتاخد حاجات كتير من المصنع الصيني. الثغره اللي كانت عنده وما زالت لسه معرفش ترى، استهلاكه للبنزين في المحركات البنزين عاليه. النهارده هتلاقي المحرك بتاعه ال 1500 تربو وال 1600 أرقام استهلاك البنزين بتاعه كبيرة مش قليلة، وده اللي كبيرة دي مقارنة بالأوروبي. الأوروبي وصل النهاردة لأربعات وخمسات لتر للمية كيلو، هو بيكسر العشرة، ففرق كبير. هنتكلم أكتر وهحكي لك إيه اللي حصل اليومين دول والعربيات الجديدة إيه اللي موجودة، بس بعد الفاصل. رقم الواتساب 0155951006، أما رقم تليفوننا 3835022. فاصل صغير وارجع لحضرتك على طول.
1: إكسكلوسيف نجوم اف ام، أحمد باتشان، أمل ضعيف، أغنية جديدة على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

إكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

Disney'ye. Cairo Key ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nugumfm.
1: انتم لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا. وعندي النهاردة وزي ما قلت لكم مواضيع كتيرة، بس عندي حاجة اكتشفتها عجباني قوي. افتكر معايا كده واحنا بتشتري عربية مستعملة او جديدة، او خليني اقولك انت بتبيع او بتشتري عربية مستعملة، كان عندك مشكلة دايما بتقابلك وهي ايه؟ وانا هحكي لك القصة برضو، لان انا مش بجيبها لك، انا بجيب لك حاجة من بعيد. انا واحد عايش جوه الحدوتة دي. لما كنا بنبيع عربية وما زلنا يعني، في حتة كده بتحصل بين البيع والشاري، هنسجل الاول ولا ناخد الفلوس كلها؟ يا تدفع الفلوس ولا نسجل الاول، ولا نسجل وبعدين تدفع الفلوس؟ طب ما انا هديك نص الفلوس وبعدين تديني التوكيل، او انا دايما ما بحبش ابيع بتوكيل، انا دايما احب ابيع بعقد مسجل. وتعمل لي عقد مسجل، تيجي تقول لا ما هو العقد مسجل يبقى تديني بقيه الفلوس كلها. لا طب، ونفضل في الحكايه دي مره اتنين تلاتة، وساعات بعض البيعات بتبوظ بسبب ده. ومش بس في العربيات، بس انا هقول لك في العربيات ساعات بتقابل ناس محترمة، وده العادي، ده الطبيعي يعني. فبيحصل ايه لما بتقابل راجل محترم، تتفق معاه تقول له طب والله يا فندم، لو انا اللي ببيع هقول له طيب خلاص تحط لي فلوسي في البنك. انا بفضل دايما لما ببيع عربية ما تدينيش فلوس في ايدي، روح البنك حط الفلوس في الحساب، وبعد ما تحول الفلوس اعمل لك العقد المسجل وتكملي بقية فلوس العربية. بس فيها مشوارين، تروح الاول الراجل اللي بيشتري منك العربية يروح البنك، وبعدين يبعت لك صورة التحويل، وبعد كده تروح انت تاني يوم او في نفس اليوم تكون مستني يبعت لك صورة التحويل، تروح رايح على الشهر العقاري عامل له توكيل او العقد المسجل، تبعت له العقد المسجل يروح بعت لك بقية فلوس العربية، ويكون استلم العربية اول ما دفع فلوس تروح مدي له العربية، وتاني يوم تروح تعمل له القصة دي. وكان دايما بقول هو احنا ليه ما نقدرش نضم الخطوات دي مع بعضها؟ فلقيت حاجة وزارة العدل عاملاها محترمة قوي قوي. النهاردة داخل البنوك المصرية، وتحديدا دلوقتي بدأت ببنك مصر والبنك الاهلي، هتلاقي مكتب، او مش مكتب، جنب الشباك اللي حضرتك بتدفع فيه الفلوس او بتعمل فيه العمليات البنكية، شباك شهر عقاري. فالنهاردة انا وانت رايحين، انا عجبتني قوي قوي عشان كده قلت لازم اقول لكم عليها. النهارده انا وانت بنبيع عربيه، البيع والشراء يروحوا على نفس البنك، يطلع على البنك يحط الفلوس في حسابه. النهارده انت مثلا ودي بيشتري مني عربيه، تعالى باشا نطلع على البنك، اتفضل اديني الفلوس، وانا واقف في الشباك، انت بتاع اللي بيبيع او اللي بيشتري بيحط الفلوس للراجل، والتاني واقف في الشباك اللي جنبه بيعمل التوكيل او العقد المسجل. فانت وفرت مشوار أأمن أسرع أسهل، عجبتني جدا جدا جدا، وبصراحة فكرة ممتازة. اللي عرفته إنها هتبقى موجودة في أغلب البنوك خلال الفترة اللي جاية. حاليا هي بادئة بالبنك الأهلي وبنك مصر، فطبعا العملاء والناس اللي بتتعامل أو اللي ليها حسابات في بنك مصر والبنك الأهلي هتبقى عنده خدمة كويسة لحد ما تبدأ تبقى موجودة في كل البنوك. بس فكرة ان انت البيع والشراء، مش بس بقى عربية، خلي بالك انت ممكن عقار، بس يعني يمكن عشان لسه الواحد ما اشتراش عقار فمش عارف ايه الخطوات يعني، ما ان شاء الله ربنا يرزقنا جميعا ونعمل كده. بس في العربيات هي دي القصة، النهاردة وانا بشتري او ببيع هي دي الازمة. طب مين هيحط الاول، الفلوس ولا التوكيل؟ ولو عملت كده انت قلقان، اسهل حاجة في الدنيا، تفضل الراجل اللي بيبيع لك العربية وانت رايح بفلوسك، الاتنين راحوا البنك والعربية برا، دخلت عملت ايداع للفلوس، هو واقف على الشباك اللي جنبك عمل العقد المسجل او التوكيل، وانا بفضل العقود المسجلة، وخرجت من البنك ده معاه فلوسه في حسابه وانت معاك عربيتك وهي متسجلة باسمك. سلام عليكم. وعليكم السلام. برافو، فكرة حلوة جدا، خدمة تسهل على المواطن بشكل كبير. ومن وجهة نظري برافو وتحية لوزارة العقل وزارة العدل على هذه الفكرة اللي وفرت وبتوفر على المواطن وقت ومجهود. والنهاردة بكسب يوم، النهاردة لو جيت تحسبها ممكن تحصل على يومين ثلاثة، لا النهاردة العملية ممكن تخلص في ساعتين زمن جوه البنك، خلصت كل إجراءاتك والدنيا هامة. أنا بفضل عملية البيع والشراء في العربيات بالطريقة دي، يعني أنا بفضل دايما أن حط الفلوس في الحساب بتاعك في البنك أأمن ليك ولي، ولا تشيل مسؤولية ماشي بفلوس ولا نقعد نعد ولا نراجع، باشا بنك أمان بنكك. نفس القصة النهاردة مع وجود الشهر العقاري جوه البنك أقدر أنقل الخدمة ليه أسهل بكتير جدا. فبجد عجبتني قوي، قلت لازم أقول لكم عليها. ولما الواحد بيلاقي حاجة حلوة في بلدنا لازم نبص عليها ونشوفها. النهاردة الصورة المحترمة والتطور اللي بيتم في بلدنا لخدمة المواطن والخدمات، خلي بالك الخدمة دي أنا سألت هي مفيش مصاريف عليها، يعني أنا كنت متوقع أنه وأنا بسأل هيقول لي لا والله دي خدمة زيادة لا هي ما هي هي نفس القيمة اللي إن أنت بتعملها كأي شهر عقاري، بس هي الخدمة أن أنت لو الراجل ده في بنكك بتعمل فاهم، فهي أسهل بكتير. اللي عجبني واللي اتأكدت منه أنها هتبقى موجودة في أغلب إن شاء الله البنوك خلال الفترة اللي جاية، حاليا هي في البنك الأهلي وبنك مصر. فلما لقيتها قلت أقول لحضراتكم على هذه الخدمة بما أن احنا بنتابع مع حضراتكم كل ما يحدث جديد في السوق المصري. في موضوع كمان مهم قوي الناس مش واخده بالها منه، ما اعرفش ازاي بس هنقوله لازم. السرعات على طرق السفر، طريق اسكندرية الصحراوي سرعته 120 كيلو، طريق العالمين 100 كيلو. فمجرد ما حضرتك خرجت من طريق اسكندرية الصحراوي ودخلت طريق العالمين السرعة 100 كيلو. أرجو من حضراتكم خلي بالكم من المخالفات. وعايز أدي تحية كبيرة جدا، أنا أول مرة سافر الساحل الأسبوع اللي فات، يعني أول مرة كنت أطلع السنة دي، طلعت يومين عشان كنت راح هحكي لكم على العربية اللي هحكي لكم عنها. بس تحية إلى رجال المرور في من أول بوابات القاهرة اسكندرية الصحراوي العالمين طريق القرى زي ما بيسمى من أول العجمي لمرسى مطروح. والله العظيم يا جماعة تحية للرجال اللي واقفة في عز الحر صبح وليل، صبح وليل والله بجد، يعني أتمنى أن فعلا نقدر نوصل لهم كلمة شكرا على المجهود من رجال المرور ورجال الشرطة اللي موجودين طول الطريق بصورة واضحة عشان يسهل حركة المرور ليا وليك. ومن غيرهم في الكباري المستديرة اللي موجودة وتنظمة بجد كان ممكن يبقى فيه تجاوزات، لكن الالتزام أن الناس واقفة وبتسهل حركة المرور مخليها الحمد لله ما شاء الله الدنيا زي الفل. فتحية للناس دي لأنهم أهالينا وإخواتنا وصحابنا اللي واقفين في المصيف اللي حضرتك في الوقت ده بتصيف وبتنبسط، ونتمنى أن كل الناس تبقى مبسوطة إن شاء الله في أجازتها. في ناس بتشتغل فلازم يبقى عندنا حتة كده، أبسط حاجة أن أنا أطلع أقول شكرا، واللي يعرف يشكر الناس دي بجد، لأن في الآخر ده راجل شغال في عز الحر في شهر 7 وشهر 8 واقف من الصبح لحد بالليل في الوقت اللي انا وانت رايحين نغير جو وناخد اجازتنا. هتقول لي ما فيهاش، حط نفسك مكان، اقف اطلع انزل اقف في الشارع 3 ساعات كده على الطريق الصحراوي بتاع الكوره ده، اقف عليه كده ساعتين 3 وحس احساس ان انت في عز شغلك وشغال وبكره عندك شغل وبعده عنده شغل يعني. فتحية وتقدير ليهم بجد على المجهود اللي بيتم، وتحية وتقدير كبير جدا لكل واحد بيبذل مجهود عشان يساعد المواطن انه يتحرك ويقدر انه يكون بيتحرك بأمان وبطريقة سهلة وسلسة. هطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا. رقم الواتساب بتاعنا 0155 9551006 اما رقم تليفوننا 38350022. مستني حضراتكم بعد الفاصل.

0: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: معك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده، متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم تحديد تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
1: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا ولسه مكملين المواضيع اللي بنتكلم فيها، خصوصا زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل على شوية اخبار كتيرة من ضمنها العربيات اللي تم الكشف عنها في السوق المصري. بحب انا بقى الناس اللي بتبعت لنا رسائل دي، بقى ده هو واحد بقى بيقول لك ايه، اجيب لك شاي بالياسمين رقم اخره 596. بص يا سعادة الباشا، احنا عايشين هنا مع بعض اسرة، اطلع بينا، انت مالكش دعوه بينا. وبعدين خلينا نتفق، لان انا مثلا في حد كذا حد بعت لي كذا رساله، بجد ناس محترمه. النهارده لما بتشوف حد بيتعب وبيبذل مجهود وما تقولوش شكرا، مش هتلاقي حد يقول لك شكرا. يعني انت فاهم، لما تلاقي ناس بتشتغل وبذل مجهود وهو مش مستني ان انت تقوله شكرا، هو ما يعرفكش، ولما انت تعمل كده ربنا هيكرمك وتلاقي الناس اللي جاية برضو ما تعرفكش وتقدر اللي انت بتعمله. لكن اسهل حاجة انك تطلع تقول اي كلام، ده الطبيعي بتاع، يعني صح احنا اكبر من كده سنا، فخليك يعني اكتر وحب بلدك وحب عيلتك وحب صحابك واخواتك وتمنى لهم الخير. لما تتمنى للناس الخير ربنا يبعت لك الخير ان شاء الله. المحركات الثلاثة سلندر هي المحركات اللي بدأت تكون منقذة في بعض الأسواق لتواجد بعض المصنعين للمنافسة ويرجع يركب السوق تاني. تقول لي ايه بقى الكلام اللي انت بتقول، بالراحة كده بس. هل هي محركات هي الأساس؟ لا، خلينا نقول ليه بيروحوا المحركات 3 سلندر. المصنع الأوروبي قدر، والمصنع الكوري والياباني عنده زي ما نقول الخلطة السحرية اللي بيعرف يعمل بيها محركات بنزين أو محركات ساعة لترية صغيرة مع تربو وتطلع حصنة كويسة في فئة عربات اقتصادية. أنا مش جاي أكلمك على عربية طلعت سابق بيها عشان يطلع واحد يقول لي عربية 3 سلندر 1000 سي سي التسارع بتاعها. أيوة، أنت عايز إيه؟ عايز ايه في عربية في هذه الفئة؟ محتاج منها ايه اكتر من تديك اللي مطلوب منها؟ يعني ايه؟ العربيات النهاردة اللي في الفئة الاقتصادية مطلوب انها تكون عربية تحقق المعادلة ما بين سعر ما تبقاش غالية، وفي نفس الوقت استهلاكها او مصاريف التشغيل اليومية ما تبقاش عالية، لانها عربية مفروض داخل المدينة وسفر مش مستمر. النهاردة لو انت هتشتري عربية من المحركات دي او في هذه الفئة وتقول لي ان انا جاي اشغلها القاهرة مطروح رايح راجع، لا، هقول لك لا طبعا، انت محتاج عربية بمحرك تاني غير المحرك ده. لكن هتقول لي انا كل يوم شغلي من المهندسين للتجمع او الاكتوبر او او او او كل الكلام ده كله، اقول لك لا، انت محتاج تروح لهذه الفئة الاقتصادية في العربيات. طيب النهارده كان تحت المليون، ونتيجة طبعا سعر الدولار وسعر الكلام ده كله بناء على عربيات غالية، وده اللي بنحاول مع الشركات الام ان احنا ننقل الصورة اللي تحقق ان نرجع تاني للارقام. لكن في الاخر اللي هيحقق ده هو التجميع المحلي. النهارده عندك عربيه مجمعه محليا من نيسان وهي الماجنايت، عربيه المكون المحلي بتاعها وصل الى 54%. انا ليه دايما بكلمك على التصنيع؟ لان التصنيع النهارده هو طوق كبير جدا للنجاه من اي تغيرات اقتصاديه بتحصل في العالم. النهارده انت بتصنع وبتعمل مصانع بيشتغل فيها ايادي مصرية، فرصة عمل كويسة. النهاردة هتقدر تخلي فرصة لناس كتير تشتغل، وهتخلي فرصة كبيرة جدا لبيوت تتفتح، وفي نفس الوقت هتقدر تنزل منتجات تقدر تنافس وتاخد عليها حاجات احسن. فالنهاردة لو كانت عندك العربية المجنايت مثلا جاية من الهند بمواصفة، شوف سعر العربية المجنايت في الإمارات بكام، والنهاردة احسب تمن العربية اللي موجودة عندك في السوق المصري بكام. مبسوط بالأوبشنز اللي موجودة، حط وسائل أمان كويسة، حط شوية حاجات كتير كويسة، والنهاردة عندك 54% مصنع أو تحديدا منتج محلي، يعني صناعة من مصانع مصرية موجودة جوه العربية اللي بيتم تجميعها في المصانع في مصر. طيب هي ايه العربية دي؟ زي ما قلت لك عربية 3 سلندر 1000 سي سي تخرج 100 حصان 152 نيوتن متر، عربية حجم اقتصادي في فئة سعرية تحت المليون جنيه بدءا من 780 تقريبا ألف. النهاردة كانت هذه الفئة السعرية اللي احنا بنتكلم فيها، ايه المشكلة اللي كانت بتقابلنا فيها؟ ان النهاردة مفيش عربيات كانت في هذه الفئة السعرية تقدر انها تكون موجودة غير المصنع الصيني. طيب هتقولي هي دي؟ لا اقولك تعالى نروح كمان، عندك ستروين سي 4 اير كروس عربية جديدة تم الكشف عنها بمحرك 3 سلندر 1200 سي سي توربو بتخرج 130 حصان و230 نيوتن متر في فئة سعرية برضو في المليون جنيه. عندك عربية تالتة هيتم الكشف عنها خلال الشهر ده برضو من هيونداي بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي في تيس اوتوماتيك عادي خالص. عندك عربية كمان رابعة من اوبل هيتم الكشف عنها خلال الفترة اللي جاية، نفس المحرك لانها من ضمن عائلة ستلانتس فمن نفس المحرك ونفس منظومة التشغيل اللي موجودة في الستروان سي 3 اير كروس، هتبقى موجودة في اتوقع نفس الفئة السعرية. فعندنا اربع عربيات في الفئة السعرية دول مع عربيات اخرى صينية موجودة كمان بتنافس في هذه الفئة. من وجهة نظري النهاردة التواجد ما بين المصنع الاوروبي او الكوري او الياباني مع المصنع الصيني في نفس فئة سعرية هتفيدنا احنا كعميل ايه؟ انهم الاتنين هيبدأوا يحاول يخلي عربيته تبقى هي الكسبانة، فانا اللي مستفيد انه هينزل بالسعر او هيديني اوبشن او هيديني عربيات افضل. فانا من وجهة نظري ان احنا شايفين انتعاشة بتحصل وتحرك باين جدا بعودة المصنع الأوروبي وبقوة، وتحديدا الأوروبي. الياباني موجود، الكوري موجود بينافس، لكن الأوروبي هو اللي كان عنده مشكلة مش عارف يعمل إيه، هل يطلع بالعربيات الكهرباء، هل يجيب بلاجن هايبرد، هل فبدأ يلجأ إلى احتياجات الأسواق. النهاردة السوق الأوروبي مع الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها العالم النهاردة بيدور على أقل حاجة تستهلك منه وقود، مش عشان حاجة، عشان هو مصاريف اللي عنده بقت اكتر بكتير فعايز يوفر باي شكل من الاشكال. فبداوا يروحوا للحلول ما بين العربيات الكهرباء، واللي هو عنده مشكله انه ما عندوش بنيه تحتيه كبيره قادره تغطي احتياج العربيات الكهرباء، وفي نفس الوقت راح للعربيات الايه المحركات الصغيره. فبدا يلعب بالمحركات 3 سلندر تاني. خلي بالك المحركات 3 سلندر موجوده من زمان، دي مش حاجه جديده، يعني ما ميني في يوم من الايام كان عندها عربيه 1500 3 سلندر وموجوده لسه، محرك 3 سلندر موجود. بس مين اللي عامله بقى وعامله ازاي وعامله بتكنولوجي عامله ازاي؟ هنا الحته دي انا شايفها في الاوروبي طول عمره هو شاطر في الحته دي. طب هنحكم عليهم ازاي؟ هنحكم عليهم لما نجربهم. انا النهارده لا جاي اقول لك اشتري ولا بيع، انا مش بتاع الحاجات دي خالص، انا بعرض لك ما يقدم في السوق ونجربه، وبناء على التجربه نقول هل هو ممكن يطلع وحش ممكن يطلع حلو. لكن الهجوم بلا هدف لا، انا ضد الهجوم الا ما اجرب. كلت عند الراجل ده؟ لا ما كلتش. طب بتهاجمه ليه؟ دوق الاول. قال لك شميت ريحه، ما هو خلي بالك ريحه خداعه، اغلب المحلات ريحتها حلوه. ده انا النهارده احكي لك بس لما نخلص حلقه على حته اكله. ولا كلمه في التمام. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل، لسه عندنا مواضيع مهمة كتير قوي، خليكم معنا نعرف الأخبار وموجز الأخبار، وبعد الفاصل نكمل حلقتنا على طول.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة،
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط سبل خفض التصعيد في المنطقة.
2: مصر تدين استهداف إيران للمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.
1: القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار استخدام السفن التجارية لمضيق هرمز بدعم عسكري أمريكي.
2: رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي.
1: مدبول يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في وضع إجراءات تنظيمية لحماية السلم والأمن المجتمعي والأخلاقيات العامة من المخاطر السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي.
2: رئيس الوزراء يتابع في اجتماع مع وزيري المالية والبترول جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية.
1: رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يبحث مع سفير باكستان لدى القاهرة تعزيز التعاون المشترك.
2: صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء يطلق المرحلة الثانية لإعداد أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع جامعة فوكوي اليابانية.
1: وزارة السياحة والآثار ترصد 2567 كيانا يمارس أنشطة فندقية وسياحية دون تراخيص وقررت بالإغلاق ل 1230 منشأة منها.
2: موجة شديدة الحرارة وارتفاع في درجة الرطوبة غدا، ودرجة الحرارة في القاهرة 39 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وغدا في العاشرة صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا ولسه مكملين مواضيعنا اللي بنتكلم فيها. وفي الفاصل دخل الاستاذ اسلام وعايز اشتكي لكم يا جماعه بصراحه. يعني دخل قال لي عشان هو راكب عربيه زي العربيه اللي انا راكبها، بس هو راكب الهاي لاين اللي فيها جنط وسبويلر، وانا عندي طاسات وافيز كلش شريط. فدخل يقول لي انا عربيتي هاي لاين، وانت ما شاكرين يا استاذ اسلام واللي اداك الدين ان شاء الله ربنا يرزقنا جميعا، وانا مش هرد عليك مش هقول لك عشان انت راكبها هاي لاين يعني خلاص. فرق برضو الجنط بيفرق، بيغير الناس يا اخي. انتوا عارفين انا كنت من الناس بتحب الجنوط قوي، وما زلت يعني ما زلت جنط العربيه هو اللي بالنسبه لي بيرسم العربيه في بداياتي وبدايات العربيات وتسقيط المواتير، واللي عايش معايا من وانا صغير يعني عارف القصه دي، لان انا عديت بجنريشن كامله في بعض العربيات يعني. بس كنت دايما بهتم بالجنوط قوي، كنت بحب الجنوط، وكنت من اوائل الناس اللي بتحط جنوط كبيره. يعني كنت احب الجنط الكبير على عربيه نازله بجنط 13 هتطلع جنط 17. كان زمان يا جماعه اللي بيركب جنط 15 على فرده 195 50 نقشه الشجره اللي هي نقشه السرعات العاليه، كان اسمها زمان شجره. ليه؟ لانها شكل شجره راس السنه. كان اللي بيركب فرده الكاوتش دي والمقاس ده محدش عارف يكلمه خالص. عايز ايه؟ حط جنط 15 195 على 5 ولا على 50، فانت في حته تبعيد. لما ركبت بقى كاوتش مقاس بقى كام؟ 225. كان كل بقى اللي حواليك ركب جنط 13 14 يعني، فاهم؟ وبعدين جت الطفره بتاعت بقى ايه الجنوط 17. انا مش هنسى انا كنت مركب جنط 17 مش فاكر كان مقاس الكاوتش كام، بس كان على 35 والله ما بهرج. فردة الكاوتش دي كنت بتقعد تلف حواليها في حتت كتير لحد ما تدور تلاقي مين عنده المقاس ده. يعني ايه؟ يعني ايه المقاس ده؟ يعني ايه فرد الكاوتش ارتفاعها من على الارض يعني ايه بروفايل 35 ازاي يعني؟ وجنط 17. النهارده احنا بنتكلم في عربيات نازله ستاندرد 21، في عربيات في فئات عاديه خالص. فبس انا ما زلت من الناس اللي بتحب شكل جنوط العربيات. مين بيسمعني بيحب جنوط العربيات يا جماعه؟ يعني فارق معاه شكل جنط العربيه ولا خلاص ما بقتش زي زمان؟ يعني بقى دلوقتي انا مش فارقه معايا يعني. انا اسف كنت بحب قوي شكل الجنط بتاع العربيه. كان في نوع من انواع الجنوط اسمه تو اوفسيتس. يعني ايه؟ يعني المقاس اللي ورا غير المقاس اللي قدام، فتلاقي الجنط اللي ورا ليه شفه كبيره جدا عريض

0: اللغة العربية جوانح السيارة.
1: ماشي مشيها جوانح.
0: هقول لك ايه؟ طب مش عارف تصدق، ما فكرتش اترجمها. المهم وتبقى راكن العربية بعيد كده، واقف تتفرج بقى على ارتفاع العربية من على الجنط والمسافة القليلة، والعربية واطية كده على الأرض، والجنط بقى بيلمع. دي بالنسبة لك هي اللحظة، مش هتفهمها صح؟ حاسس ان انا بقول اي كلام، اللي هو يا راجل انت مجنون ابعد عني، انا عايزين اعرفكو. مش هيفهم اللي انا بقولك ده غير الناس اللي زينا اللي بيحبوا العربيات. مين؟ مكانك مش هنا فوق. لا والله الناس بتحب العربيات هتلاقي دايما مهتمة بده. انا كنت بهتم بالحتة دي وحبها، وحب جنط العربية نظيف ما عليهوش كربون مكان التيل فرامل. كنت قاعد مع واحد صاحبي، هو واحد مستعبي، كنا قاعدين قاعدة شغل، وفجأة الراجل اللي انا وهو واحنا قاعدين عارفة ما تلاقي ان الدنيا قربت كده، فكنت قاعد معاه قاعد يحكي لي قصص، مع ان فرق بيني وبينه في السن حوالي 10 سنين مثلا، بس عاش المراحل الحلوة بتاعتنا. فقعدنا نفتكر شوية ذكريات حلوة كده، ونفتكر حاجات معانا في الصيف، ونفتكر وقفة العربيات، وكنا بنروح فين ونعمل ايه، ومين جاب ايه، وانا حطيت عربية ايه ونزلت بيها سباق ايه، وكسبت ايه وخسرت ايه وعملت ايه. فكانت ايام حلوة والله، وكانت سهلة سهلة. خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني بعد الفاصل. مش عايز تطلع فاصل؟ حسيتك ان انت بيبقى ايده على الزرار اللي هو اسكت بقى. بعد الفاصل هكلمكم على موضوع كده بيجي في شهر 7 و8 بعد الفاصل.

التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي.

0: عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن إحنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اول ما بيجي شهر 7 و8 بتبدأ تظهر على السوشيال ميديا الخناقة الشهيرة بتاع كل صيف. كل صيف نفس الخناقة، الساحل الطيب والساحل الشرير، ازازة المية، ازازة مش عارف ايه. يا عم ما تصيف وانت ساكت، ما احنا قاعدين اهو، ما تصيف وانت ساكت. انا بس دايما بقول عندي فكرة كده، واحنا يا جماعة ليه ما بقيناش عارفين ننبسط؟ يعني ليه دايما عامل مكان المصيف طول عمره حاجة سهلة؟ ايه الازمة؟ كنا بنصيف زمان 10 ايام، 15 يوم، اسبوع، وتفضل عايش عليهم من السنة للسنة. ايه بقى اللي حصل دلوقتي؟ انت بتروح كل ويك اند، وعندك بتاخد لونج ويك اند، كل ده بتعمله. وبرضو لو جيت سألتك فاكر خروجه ولا فاكر يومين في المصيف اللي فات، حتى مش هتفتكره. النهاردة احنا مضيعين وقتنا في ازاي ادور هلبس ايه في المصيف، وهشتري هدوم للصيف، وهاخد كيو ار كود عشان اخش من هنا لهنا لهنا، وانزل بحر في مش عارف مين، واطلع من البحر ده اروح للكابينة دي، ونقعد في الكابن، ونقعد في ايه يا اخوان؟ عايز تعمل ده اعمله، مش عايز وعايز تعمل زي حالتنا وتعيش الصيف الطبيعي اعمل ده برضو. ما نرجع تاني للصيف العادي الطبيعي، عندك امكانيات تقعد في بيت، في شاليه، في قرية، في شقة، براحتك، واخد مايو وتشيرتين والدنيا سلسة. النهاردة انت لو جيت تقول له واحد انا هفضل لابس هلبس مايو وتشيرت وبتاع، هيقولك ازاي؟ ما ينفعش، لازم اخش الصبح البحر لابس قميص كتان والساعة مش عارف ايه ومفتاح عربية وتليفون. يا عم انت رايح تنبسط وتغير جو وتهوي دماغك عشان تعرف ترجع تكمل بقية حياتك. عندنا فرصة دلوقتي احلى من زمان. زمان كانت الدنيا على قد حتة معينة، كنا بنروح اسكندرية، في ناس كانت بتروح حتة تانية، كان الساحل ما فيش ساحل، كان اخرنا لحد العجمي، وبعدين طلعت سيدي كرير، وبعد كده الحاجات اللي بعدها لحد ما ظهرت مارينا، وكان دي سقف الحياة. النهاردة انت عندك من اسكندرية لمرسى مطروح كل دي اماكن، عايز تقعد في ده اقعد في ده اعمل ده. بس انا نصيحتي يعني نفسي اقولها لناس كتير، يا جماعه حاولوا تنبسطوا، حاول تستمتع بالوقت مع عيلتك مع اسرتك، خد الاجازه الطبيعيه، انزل. انا في ناس ما بتروحش البحر يا اخوانا، يعني في واحد يقول لك انا رحت بتاع سنه بقعد في اللاجون. لاجون ايه؟ بس احنا ما بنحبش البحر، ما رايح تعمل ايه؟ ما تقعد على البحر، تقعد على البحر وتاكل لك شويه فريسكا حلوين وشويه مانجا، ارجع اتغدى غدوه بسيطه، مره سمك، مره الاكله الشهيره بتاعت الصيف كله، مكرونه وفراخ بانيه، يعني شويه تين شوكي بالليل مع شويه فاكهه من بتوع اسكندريه الحلوين، تقعد في البلكونه بتاعت الشاليه ولا بتاع، تتفرج على التلفزيون، تتفرج على فيلم ابيض واسود دمه خفيف، تلعب مع العيله سلم وتعبان. انا عارف ان الكلام ده في ناس كتير هتقول لك يا راجل انت مجنون اللي انت بتقوله ده. تنزل تجيب شويه فطير بالليل، وفطير عاديه، مشكل جبن، مشكل لحوم، واحدة قشطة وعسل، واحدة كاستر، واحدة سكر. دلوقتي انت لو دخلت، انا ما برجع رحت بتاع فطير، جيت اقول له كان ده قال اطلع بره، في حضرتك مش عارف ايه وايه. باشا انا عايز فطيرة بالسكر عادية اللي هي كنا بناكلها زمان، وكان في بيستاشيو ده، مش عايز انا بيستاشيو، انا عايز فطيرة بالسكر عادية. وكان في منها حاجة اسمها فطيرة ساندويتش، كان بيلفها كده، ايوه، كانت مشهورة جدا في اسكندرية. تنزل تتمشى والدورة مشوي وتين شوكي ومش عارف ايه، وتخش عند الفكان تجيب شويه عنب وشويه كريز وشويه مش عارف ايه، وتطلع البلكونه وتقعد، تصحى الصبح بدري، تنزل تقعد في الشمس في الميه. انا فاكر وانا صغير كنت بنزل مع ابويا الله يرحمه وامي، نقعد على البحر. انا فاكر كنت بقعد مثلا 7 8 ايام بكل يوم تنزل ميه، كنت افضل منقوع في الميه لحد ما تبوش، ولا بقى بتحط كريمات ولا سان بلوك مش عارف ايه ولا الهواء، مش مصيف، انبسط ويرجع اخرج وينزل محطه الرمل. كنت بصيف في اسكندريه، روح المعموره بالليل، العب في المعموره وتهزر، المنتزه الصبح، عجل يا ده. بس انا ما كنتش مضروب بالعجل ده قوي، خلي بالك كنت مضروب بحاجه انيل، موتوسيكلات. مبايز من وانا عيل صغير. منافلة كان اسمه ايه بقى؟ بيبي هوندا. لا ده معمورة يا ساتر، والضحك كله. وبعدين كان في محل فتح، كان لسه فاتح في الوقت ده، بتاع سندوتشات همبرجر مشهور، واخد بالك؟ يا لهوي الناس كانت تقف طوابير، تروح وتخش وتنبسط، والناس مشغلة اغاني الصيف ومصطفى قمر وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد وعمرو دياب، اغاني صيف دمه خفيف بسيط، تعملش هتنزل تلف بالعربية وتفتح الإزاز كده والهواء يخش، وده تشغل مزيكا وماشي مع العيلة. النهاردة مش عارف، يمكن الدنيا اتغيرت، بس حاسس الناس ما بقتش عارف تنبسط. النهاردة بقى فيه إمكانيات أكتر وفيه إمكانيات أحسن، كل الناس ما شاء الله ربنا يزيدها ويقدرها وتعمل أكتر ليهم ولعيالهم، بس في نفس الوقت عايز نفسي نحس الناس بتنبسط. النهاردة الناس قاعدة على البحر، كل واحد حط سماعة قد قد قد العيل اللي جنبه. عرفش ايه السماعات اللي النهارده بقت طالعه موضه دلوقتي دي، السماعات الكبيره قوي دي، حضرتك رايح بيها فين على البحر دي؟ ما تجيب سماعه على قد ودنك، يعني ما تسمع على قد ودانك. ليه جايب سماعه هعمل فيها دي جي وانا قاعد، وده يعلي وده يعلي عليه اكتر وده يعمل، ما تقعد ليه؟ ما هات سماعه صغيره شغلها، وراعي ان الناس اللي ممكن يا اخي واحد مش عايز يصلي يقوم يسمع، واحد قاعد بيصلي، واحد قاعد بيقرا قران، واحد قاعد بيقرا كتاب، يعني ليه تبوظ واحد مش عايز يعمل حاجه قاعد ساكت؟ يعني انا شفت الموقف ده، كانت ست جميله كده بسيطه واقعده بتصلي خلاص، وهي قاعده على الكرسي، والراجل مشغل واحد شباب مشغلين مزيكا، فالست يعني بكل ادب قالت لهم وطوا الصوت شويه، يعني شتتني. يعني نفسي نرجع تاني للحياة البسيطة اللي احنا كنا عايشينها، على الرغم ان الحمد لله الدنيا بقت احلى ومتطورة اكتر، وعندنا ساحل شمالي جميل، وعندنا اماكن تناسب كل الاشكال والاحتياجات، عندك حاجات النهاردة بقت احسن، بس مش عارف تنبسط، بتدور ازاي على الصعب. قال لك المكان الفلاني ده عشان تدخله لازم تشتري، يا عم ما تخشوش، ما تروح حته تاني، روح حته تاني، ايه هتفرق فيه يعني؟ عشان تبقى رحت، طب اديك رحت، ها انبسط، اقعد انبسط في المكان اللي هيريحك. وصدقوني يا جماعه محتاجين، وانا اولكم خلي بالك اللي بيقول لك الكلام ده، انا نفسي عايز اقعد تقعد تفصل دماغك عشان تعرف ترجع اول اسبوع تكمل شغل، ترجع تبدا تكمل شغلك، اقعد انبسط واعمل ذكريات حلوه مع عائلتك واصحابك وقرايبك. النهارده لو سالت اي حد فاكر الصيف اللي فات، هيقول لك الصيف اللي فات مش فاكر، ويتلخبط بين اللي قبله ولا لو جيت سالتني هتقول لي فاكر مثلا صيف لما كان عندي 15 16 سنه ولا 12 13، هقول لك اهو فاكره، فاكر الملاهي وفاكر المعمورة وفاكر المسرح اللي كان في اسكندرية، وفاكر محطة الرمل، وفاكر محل الفول والطعمية اللي كنت بروح اكل فيه في محطة الرمل مع عيلتي، وبعد كده نروح نشرب قهوة وشوكولاتة ساقعة في محل كان مشهور قوي بتاع بن، وننزل نتمشى وامي تقعد تتفرج على المحلات وتشتري حاجات ومش عارف ايه، فاكر الذكريات دي؟ مش هضحك عليك اقول لك لا طبعا، حلوة. بالليل نروح نقعد في مش عارف فين على الكورنيش، كانت اسكندريه مشهوره قوي بالكافيهات اللي على البحر على طول، والصف التاني، وتقعد وتطلب فطير وتاكل فطير وتتعشى وترجع تنام، كل ده انت عامله، ها ترجع تنام وتصحى الصبح تنزل تقعد على البحر. كنت انا بحب بقى في اسكندريه زمان سندوتشات قشطه بالعسل، كانت بتتباع فين؟ عند بتوع الزبادي بتاع اللبان، محدش هيعرف الكلام اللي انا بقوله ده والله. روح احب انا سندوتشات ليه؟ لان الفينو بتاع اسكندريه مختلف، لقمه الفينو اللي بتتعمل في اسكندريه مش مكان، فاللقمه رفيعه وما فيهاش اللبابه كتير جوه، فتحط جواها اي حاجه قمر، شويه طعميه سخنين الصبح يا ساتر، شويه جبن حاسب، شويه قشطه بالعسل، يا لهوي يا لهوي. انا بحب بس انا مغذي سندوتشات، محتاجه انت عشان انت هفتان. سندوتشات قشطه بالعسل، كانش فيه سكالانس بقى والحاجات دي ساعتها، كان قشطه بالعسل حلاوه طبيعيه كده بقى، شويه لقمه القاضي. طب مين فاكر لقمه القاضي بتاعت اسكندريه؟ لقمه القاضي بتاعت اسكندريه دي كانت ليها طعم مختلف عن اي لقمه قاضي بتتعمل في اي حته تاني، وكانت المحلات مشهوره قوي اللي بتبيع لهم طلاقه دي في اسكندريه دي في خالد بن الوليد، في ميامي، في سيدي بشر، في محطه الرمل، مشهوره اللي بقى بيعمل. وفي 3 4 محلات معروفين في خالد بن الوليد، كان ولا كلمه ده بتاع لقمه القاضي السخنه، وتروح تاخد منه كده كون كبير سخن سخن ولقمه قاضي بالعسل وبالسكر. مفيش اختيار، مفيش حوارات كتير، عندك نوعين بالعسل والسكر البودره بس، شكرا. فكانت الدنيا سهله وسلسه، وسهلوها يا جماعه على نفسكم وانبسطوا وغير جو. لقيت الدنيا دي صعبه، ما مش لازم، بدل ما طول النهار كله عمال فيديوهات وحصل وما ردوش يدخلوني على البوابات، ما تروحش. انا بقيت الاقي اللي هو ما مش عايز، ماشي تمام، مش هعرف مش هروح خلاص، هعمل ايه يعني؟ مش اخر حاجه في الدنيا. استمتعوا بجمال بلدنا، والله العظيم انا مش بقول لك كده عشان اقول لك اصل ما يعني انتوا عارفين الحمد لله احنا في نعمه وكرم من ربنا كبير جدا، ما كنتش احلم بربع اي حاجه انا وصلت لها، خلي بالك ده كرم من ربنا كبير عليا. ولا عمري كنت اتخيل اروح للبلاد ولا العربيه ولا اي حاجه، ولا حتى كنت حاططها طموح. فالف حمد وشكر ليك يا رب. فاحنا رحنا العالم كله، رحنا موناكو، رحنا كل حاجه كل حاجه الحمد لله، وانتوا معايا وبتشوفوا دايما. بلدنا حلوه قوي، والله بلدنا حلوه قوي، هتنبسط في بلدنا ومش هتلاقي لا بحر ولا رمله. خلي بالك نفس البحر هتبص عليه الناحيه الثانيه موجود في نيس وكان وموناكو، مش هو ده، ما عندهمش رمله، عندهم ده عباره عن ايه؟ صخر زلط صغير ما عندوش رمله، والبحر ما فيهوش رمله من جوه، والحتت اللي فيها رمله جواها حصى، فالبحر عمره ما بيديك اللون اللي عندنا الازرق واللون الفيروزي اللي بتشوفه الصبح ده. ما فيش بحر موجود فيه كده الا في كام مكان، مالديفز ومش عارف ايه وايه وايه. والله والله العظيم يا جماعه السنه اللي قبل اللي فاتت اللي عندي على الانستجرام عارف، انا رحت مكان رحت البهامز. انا كان بالنسبه لي لما تيجي تقول بقى البهامز والحاجات دي فانت هتتخيل يا لهوي انت شايف بقى فاهم طرزان بيجري من نخله. والله العظيم كنت قاعد بقول مشوني من هنا بسرعه. انا عارف اللي قاعد بيسمع يقول لك يا عم بقى انت قاعد تطبل، والله العظيم هو ده الحقيقه. الستوريز عندي والهايلايتس موجوده، خش عندي على الانستجرام هتلاقيني كاتب لك البهامز خش اتفرج. بلدنا حلوه، يمكن احنا بعض مننا بنضايق بعض، لكن بلدنا حلوة، هتنبسط هنا والله العظيم. قاعدة حلوة على البحر مع شوية فريسكا بالعسل، بلاش الفريسكا اللي هي بالحاجات الكتير دي اللي ما بيتش احبها، انا بحب الفريسكا العادية خالص اللي بالعسل. وقاعد تبص على البحر كده وشوية مانجا، شوية مانجا من بتوعنا الحلوي. اه يا سيدي انا احب بص المانجا قوي، خلي بالك على البحر ولا غوصة. ما انا بقول لك انا بقول الحقيقة، انا مش هضحك عليك، بس مش لازم تعمل يعني الحاجات اللي هي مش حلوة دي وتحطها بعد ما تلم كده وتحطها ما ترميش على الارض. لا لا لا لا، ما في البحر بقى تمام تفضحناش بقى، ما بتتقلب. لا لا لا انا مش من الناس دي، انا بحب احافظ على كل حاجة وحب الصورة تبقى كويسة والدنيا جميلة. والنهاردة عندنا الشواطئ بتاعتنا سواء اللي في الحاجات اللي بالكيو ار كود والحاجات اللي من غير كيو ار كود، سأل لك دلوقتي الحاجة كلها كيو ار كود في الساحل، كل اللي بيخش يقول لك هتخش مش عارف، صعبة ما تروحش، ضاعش يوم من حياتك على الفاضي في خناقة واقف على الباب عشان مش عايز تدخلني يا عم، ما تدخلنيش مش فارقة، في غيرك كتير، في اختيارات كتير موجودة قدامك، اطلع انبسط واقعد غير جو. انا يعني المرة اللي فاتت عشان كان عندي انا اول مرة كنت اروح الساحل، السنة دي رحت الاسبوع اللي فات، فدخلت كان عندنا شغل طبعا، كنت في اطلاق عربية جديدة فكنت موجود فما لحقتش، بس دخلت العالمين. انا بحب اعدي في المنطقة بتاعت العالمين دي قوي، لان الحتة بتاعت ابراج العالمين دي بجد حلوة، وبالليل احلى من بالنهار يعني، وانت معدي فيها بالليل هتنبسط. والحتة اللي فيها العالمين احلى حتة فيها بحر، ده احلى حته ما فيهاش صخر خالص يعني، في كذا شاطئ دلوقتي موجود هناك في العالمين حلوين، وشواطئ مش باسعار كبيره يعني، شفت ارقام مش صعبه، بل بالعكس بتاخد شويه خدمه حلوه وبتاع، حلوين حلوين. فبلدنا حلوه وبنبسط قوي يا جماعه والله العظيم بالناس اللي بتصور فيديوهات حلوه لبلدنا. يعني شفت مجموعه من الشباب بيصوروا كام منظر للبحر الصبح في كذا مكان في الساحل. قمر فيديوهات عايز تبص تنزلها في كل حته تقول لهم دي بلدنا دي بلدنا. فانبسطوا، استمتع ببلدك، استمتع باسرتك، حاول تاخد اجازه تبقى على قد ما تقدر. انا عارف ان الظروف ممكن ما تبقاش سامحه لكل الناس، ربنا يكرم وييسرها والدنيا تقدر. وخلي بالك من الحاجات الحلوه ببلدنا ان انت تقدر تعيش باقل حاجه وباكتر حاجه. يعني تعالى عايز تروح الساحل ده في حاجات حلوه في الارقام العاديه، وفي الحاجات اللي هي بتاعت الناس اللي ربك يرزق كل الناس. يعني فاصل الاخير ونرجع تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل وفي مجموعة من الرسائل. تامر عايز اتأكد من المعلومة بتاعت الشهر العقاري، هل متاحة في كل البنوك؟ لا، زي ما تاني قلنا حاليا هي بدأت في بنك الأهلي وبنك مصر. ان النهاردة لو انت بتبيع عربية او بتشتري عربية، ودي حاجة انا شفتها بقولها لك، يعني انا كان الهدف من اللي انا بقولك عليه ده ان احنا يبقى عندنا المعلومة بتاعت التطور اللي بيتم حاليا في بلدنا، خصوصا ان الهدف من اللي احنا بنقوله ده هو المواطن بجد. يعني تبقى فرحان ان فيك الخدمات اللي احنا دايما بندور انها تبقى موجودة عشان تسهل علينا اليوم. النهاردة لو بتبيع عربية او بتشتري عربية، كانت دايما هي دي المشكلة اللي بتقابلك، انك تسجل العربية الاول ولا تدفع الفلوس الاول. النهاردة لما تبقى وزارة العدل عملنا خدمة ان في مكتب او في شباك للشهر العقاري موجود، تقدر ان انت تعمل ده جوه البنك، سواء بنك اي بنك من البنوك، بس حاليا زي ما قلت لك هي موجودة في البنك الاهلي وبنك مصر، و ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه بقيه البنوك هتبقى موجوده. فكره انك تسجل العربيه وانت الراجل بيحط لك الفلوس في حسابك في نفس اليوم، دي حركه حلوه جدا. انا من وجهه نظري في واحد جوه الدايره دي، انا شايف انها حلت ازمه كبيره جدا بالنسبه لي، سواء اسجل الاول ولا ادفع الاول، او الجزء الثاني يبقى مطمن ومشوار واحد اتوفر عليا، بدل ما كنت هعمل ده على يومين او ثلاث ايام. النهارده انت كنت هتعملها ازاي؟ اتفقنا، جالك الراجل بالليل البيت، اتفقت انه ياخد، عملنا عقد، دفع عربون، راح تاني يوم الصبح البنك حط الفلوس في الحساب، جه استلم العربيه بالليل واداك ايصال الدفع، خدت انت الكلام ده كله، رحت اليوم اللي بعده الشهر العقاري سجلت له العربيه. طبعا هو مبقي في الفلوس، بيبقي بقى زي ما بيتفق انت واللي بيتبيع له العربيه. رحت واخد العقد المسجل او التوكيل، وانا دايما بفضل البيع بعقد مسجل. رحت واخد العقد المسجل، رايح للراجل قابلته، اتفضل يا باشا ادي عقدك، اديني بقيت فلوسي. ثلاث ايام في العمليه. طيب تعال نشوف دلوقتي ايه الحل. عربيه عجبتك، عربون او مفيش عربون، اتفقنا. ساعات في ناس كتير الكلمه عربون، اتفقنا. بكره الساعه 10 الصبح في البنك، رحنا البنك، وقف حضرتك على الشباك، وقف هو كمان على الشباك التاني ان هو المشتري، فانت وقف عمل لك ايداع، وحضرتك واقف على الشباك التاني بتعمل له تسجيل للعربيه. طلع مضى، هوب اتفضل عقد حضرتك، اتفضل حضرتك الايصال بالايداع، اتفضل مفتاح العربيه، السلام عليكم. وعليكم السلام. فخدمه ممتازه ممتازه، اتمنى انها سريعا تبقى في كل البنوك. حيي القائمين على هذه الفكره انها فكروا فيها، وانا بحترم جدا كل الافكار اللي النهارده بتتم عشان تسهل على المواطن حياته اليوميه، تسهل على المواطن اجراءاته. النهارده لو اتكلمت جدا نرجع تاني للتطورات اللي حصلت في المرور، النهاردة كان مشوار المرور بالنسبة لنا مشوار. النهاردة مع التطورات اللي موجودة من الوحدات التراخيص اللي موجودة في المولات، لو انت او النهاردة في مكنة، لو انت ما عندكش اي مخالفات ومش ما عندكش فحص او او او او حتى عندك المخالفات بتدفعها اونلاين، طلع لك الرخصة. انا رحت طلعت كنت محتاج صورة من شهادة الميلاد، كنت محتاج صورة شهادة ميلاد. أنا قلت هخش بقى في قصة، فقالوا لي لا، في مول كده في التجمع. رحت عليه لقيت مكنة، وقفت حطيت البيانات، دفعت مش فاكر كان كام الرقم، حاجة مش رقم يعني رمزي. أنا بالنسبة لي مقابل الخدمة اللي أنا عملتها، والله هقول لك إيه اللي حصل. أنا عملت الخدمة دي، تعرفين اول ربع ساعه في اي جراج، بعض المولات الكويسه بتعمل القصه دي، اول ربع ساعه ببلاش. اسف ليه؟ عشان بيعمل حساب ان انت داخل تنزل حد ومشيت، فمش هتدفع ثمن الباركينج، فبيسيب لك اول ربع ساعه ما تدفعش ثمنها. فدخلت عملت شهاده الميلاد وخرجت، فجيت ادفع البتاع، قال لي حضرتك ما عدتش ربع ساعه، خد ما فيش دفع فلوس. فلما طلعت كنت مبسوط جدا ان انا متعود على اي ورقيات، وما زالت في بعض الحاجات لسه، بس لما بنلاقي حاجه حلوه بنقول. ما زالت الورقيات كانت عبء على اي حد. هتيجي تقول لي مشوار المرور اقول لك لا هوي شيل همه. دلوقتي الحمد لله الدنيا اسهل بكتير. بعض الوحدات لسه ما اتطورتش لكن الاغلب النهارده بقى متطور. شهر عقاري كنت تيجي تفكر النهارده في مشوار الشهر العقاري شال همه. النهارده لو انت بتبيع وتشتري مش بس عربيه، خلي بالك انت ممكن عقار، ممكن حاجه تانية، سهلت برضو جزء. وانا دايما بحب ان الاجراءات اللي ما تبقاش فيها لف كتير، يعني انا احب قوي ان انا دايما بقول ايه، فكره المكان الواحد او الشباك الواحد اللي بيخلص لك الاجراءات الورقيه او الاجراءات الحكوميه او الاجراءات الرسميه مهمه قوي. النهارده بتطلع باسبور في عندك الخدمه اللي هي السريعه في يوم. فالنهارده في خدمات كتير بدات تتطور، بس للاسف احنا ما بقيناش نقول، تعودنا على حاجات كتير بس حلو. خلينا نشوف، وطبعا في حاجات لسه احسن وفي حاجات لسه عايزينها تتطور، بس احنا الحمد لله في تطور كبير جدا بيحصل. وطول ما احنا خايفين على بلدنا بجد من قلبنا هتشوف بلدنا كويسه. طول ما احنا واقفين على الواحد البعض مش هتتحرك، لكن طول ما انت خايف من قلبك وعايز الدنيا تبقى احسن وعايز تطلع الصوره الحلوه لبلدك وعايز تخلي كل حاجه كويسه هتمشي والدنيا هتبقى كويسه. فنتمنى الخير ودايما نشوف بلدنا احسن بلد في الدنيا، لان فعلا بلدنا احسن بلد في الدنيا. عايز ابارك لكل طلاب الثانويه العامه، كان مفروض من اول حلقه على فكره، عايز اقول لهم الف مبروك، ربنا يعني يسعدكم ويفرحكم، لان طبعا الموضوع مش سهل والموضوع صعب على العيله قبل الطلاب، يعني العيله هي اللي بتتعب في الثانويه العامه قبل الطلاب. فعايز ابارك لهم لنتيجتهم مبروك، وان شاء الله تخشوا على المرحله اللي بعدها، مرحله الجامعه. مرحله الجامعه برضو مرحله مختلفه وفيها حاجات كتير. اختاروا الكليه اللي انتوا بتحبوها يا جماعه، اختاروا الكليه اللي انتوا اللي انت عايزها، اختاروا الكليه اللي انت حاسس ان انت نفسك تتخصص في المجال ده بجد، اللي نفسك فيه وحاسس ان انت بتحبه وانت بتقراه وبتذاكره روح له. من وجهه نظري هتبدع وتبقى احسن فيه. في يوم من الايام ابويا كان شايف ان انا العربيات الله يرحمه، يعني ان العربيات دي اللي انا بعمله ده لعب عيال، لحد ما جه معايا سباق من السباقات اللي كنا فيها بره في بطوله عالم، وجي قال لي انا كنتش متخيل ان الموضوع بهذا الحجم ولا متخيل الشغف اللي عندك ده. ولحد ما يتوفى بفتره، يعني لحد ما توفى كان بيتفرج على البرنامج ويسمع تربو ويتفرج على برنامج التاني بتاع التلفزيون ويبقى مهتم يشوف ايه اللي بيحصل ويتابع معاه، لان حس في الاخر ان الشغف اللي عندك في حاجة ممكن توصلك لشيء بتحبه. الحمد لله احنا في نعمة وكرم من ربنا كبير، ما كناش نحلم بربعه ابدا. فاتعب في الحاجة اللي انت بتحبها بجد من غير ما تتخانق مع عيلتك، اقنعهم حتى لو هم شايفين وجهة نظر، ساعات كتير وجهة نظرهم بتبقى احسن، بس الاقناع بالبساطة وبالطرق السهلة وبإثبات وتبقى قد المسؤولية، وان شاء الله ربنا يكرمك. وخلي بالك دعاء ابوك وامك اهم من اي حاجة في الدنيا. شكرا لكل بيتابعونا، وحلقة جديدة ان شاء الله الاسبوع اللي جاي دقايق، واحمد الهواري هيبقى معاكم. عنده خناقة النهاردة ولا مفيش؟ مفيش خناقة؟ في خناقة؟ اوعى تكون عنده خناقة، عايز اسأله لسه داخل الاستوديو عايز اشوف الخناقة. يومنا معانا لا ما بتتخانقش، هو اللي بيتخانق، هو اللي عامل مشاكل دايما، هي ما بتعملش مشاكل، هو اللي هي اللي عامله. بيقول لي ضرباه ضرباه ولا ايه؟ لا ده موضوع، ده بيقول لي ضرباني. الله ده ستات برضو على راسنا، حدش يقدر يقول كلمه. شكرا لكل اللي تابعونا، استنونا في حلقه جديده ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، عندنا حاجات كتير ان شاء الله تعجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير. لو حد هيسافر تروحوا ترجعوا بالسلامه، ارجوكم التزموا بسرعات على الطريق، حزمه الامان لكل واحد موجود في العربيه، اتاكد من ضغط الكاوتش قبل ما تتحرك، اتاكد ان العربيه فيها كل شيء من الميه، الزيت بتاعك مظبوط، العربيه ما فيهاش اي مشكله في اي حاجه، والتزم بالسرعات. طريق الصحراوي 120، طريق العالمين 100 كيلو، ارجوكم تروحوا وترجعوا بالسلامه واستمتعوا بجمال بلدنا، وببعتوا لنا صور الحلقه الجايه. نشوفكم الحلقه الجايه، سلام.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام، احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام، احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وشوطة من بعيد حلوة، أبوكم جميل جدا.

وخطره

0: فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي جي معاكم مع بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير على كل مستمع مشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في بينه وبينها احمد الهواري ومن علي. بس عايز اقول لكم على حاجه قبل ما نبدا. انا طبعا اسعد راجل في الدنيا, دي المقدمه دي مهمه عشان الموضوع الحق. انا اسعد راجل في الدنيا ان انا مراتي معايا في البرنامج في الراديو, معايا في الشغل, معايا في البيت طول الوقت معايا. فده موضوع بقى انا بسبق قبل موضوع الحلقه عشان كلنا نروح كويسين النهارده. مساء الفل يا يمنى يا اللي موجودة معايا في كل حتة.
2: والله انت اللي مدخلني معاك في كل حتة. انا احب البيت او احب ارتاح في البيت. مساء الفل. طب خليني بس
1: خدي
2: البوزيشن على كل حبايب. مساء الفل على كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام وحلقة جديدة من بينه وبينها. النهاردة هكون معاكم في موضوع وحش بصراحة, وحش جدا خصوصا على الست, لان احنا مش متعودين ان الست بتعمله, هو دايما الراجل هو اللي بيعمله.
1: يا دي الراجل.
2: الا وهو ايه بقى الموضوع؟ هل في حاجه اسمها خيانه الكترونيه؟ يعني على السوشيال ميديا انك تكلم واحده, تعمل لايك لواحده, تعمل كومنت, تبتدي تبعت دايركت مسج, تبتدي بقى تبقى لطيف وخفيف وظريف.
1: راجل او ست؟ ما انت ليه مخصصاها في الراجل؟ هو الراجل هو
2: اللي يعني مفيش ست عندها الجراءه دي, خصوصا لو متجوزه. يعني
1: ما متجوزه او مرتبطه او مكتوبه ممكن ناس, ما مش كل, ما فيش حد يعمل حاجه غلط بيبقى شايفها غلط. وفكره الخيانه الالكترونيه دي حاجه جديده مستحدثه. زمان احنا عارفين الخيانه خيانه اللي هي الطبيعيه دي اللي هي اتربينا شفناها. ففكره ان بقت في حاجه اسمها سوشيال ميديا والكتروني وخيانه الكترونيه واي اي وحاجات غريبه كده, فهي حاجه مستحدثه. ممكن ناس تبقى شايفاها غلط, ممكن ناس تبقى شايفاها صح. ما فيش حد بيقصد الغلط اكيد.
2: وهي وجهه نظر. احنا اطفال بيبيهات, يعني ما بنقصدش الغلط.
1: اكيد طبيعي ما فيش حد بيقصد. ليه هو الناس
2: بس تصرف زي ده؟ لا بص, يعني تصرف زي ده هو ده مش غلط. اتكعبلت غصب عني وانا ماشيه, فده جبت حاجه فعملتها لا انا ببقى داخل وعارف انا عايز اعمل ايه بكامل قواي العقليه, وعارف انا بعمل ايه كويس قوي, وعارف مدى تاثير ده على الطرف التاني اللي هو شريك حياتي, سواء بقى خطيبي, جوزي, واتيفر. يعني انا مش عيله صغيره عشان ادخل مثلا اكتب مسج لحد وانا متجوزه واقول دي غلطه. لا اكيد مش غلطه, دي مقصوده ومقصوده 100%.
1: انت بتحتسبيها خيانه يعني؟
2: طبعا
1: زيها زي الخيانه الطبيعيه.
2: طبعا لاني اخرتها
1: طبعاً.
2: لا اخره الخيانه الالكترونيه هتبقى خيانه بجد
1: لما توصل لاخرتها. يا ستي يبقى خديها.
2: يعني اقعد بقى كده استنى,
1: سيبيها امسكها فوزيه.
2: اقعد كده اتفرج لحد لما الاقي بقى جوزي او شريك حياتي ده خارج بقى معاها,
1: خلاص بقى
2: بيتعشى مع بعض, ساعتها بقى انهار. لكن قبل كده عايز اشوف الحاجات واسكت. ما شاء الله.
1: مش هبدا خناقه بدري.
2: ما شاء الله
1: مش هبدا خناقه بدري. انا عايزين اسمع اراء الناس. انا وجهه نظري شايف ان الموضوع غلط وتجاوز وغير مقبول, ولكن ما ينفعش اسويه بنفس قدر الخيانه اللي بجد. يعني ما هو كسر اشاره المرور مش زي اللي سرق

0: نطلع هوا، قال لي هو ما بقاش في حاجه اسمها اصلا خيانه عاديه، هو كله خيانه الكترونيه.
1: وزميل ايه عبد الله؟
0: بودي بيقول لي موضوع حلقه النهارده ايه، فبقول له، قال لي يا استاذ ما بقاش في حاجه اسمها اصلا خيانه طبيعيه، هو خيانه الكترونيه.
1: طب الحمد لله الناس تقدمت. خلينا نسمع اراء الناس، وعايز اسمع يعني خلينا يبعتوا لنا رسائل ويكلمونا.
0: خلونا نطلع طيب فاصل، مستنيين مكالماتكم على 3835022 ورسائلكم على 0155925000.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا يا ولد.

0: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: برنامج بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي ومستنيين اراء حضراتكم. هل في حاجه اسمها خيانه الكترونيه؟ وهل الخيانه الالكترونيه دي بتبقى خيانه حقيقيه ولا عند البعض بيدوا لنفسهم مبررات؟ مستنيين طبعا ارائكم على 3-8-3-5-0-22. ومعانا مكالمه اوريدي ليلى من القاهره. يا مساء الفل يا ليلى.
2: مساء الخير.
1: ازيك عامله ايه؟
2: الحمد لله الحمد لله. ازيك يا يمنى عامله ايه؟
1: الحمد لله. قولي
2: لي اولا بقيت مدمنه برنامجك انت واحمد وبقيت استناكم كل اربع.
3: ده شرف لينا.
1: شرف لينا طبعا
2: والله حقيقي. مواضيعكم جميله قوي قوي.
1: ميرسي لذوقك.
3: قولي لنا رايك بقى في موضوع النهارده.
2: طبعا الخيانه خيانه ما ينفعش نكذبها. يعني هقول لك حاجه بسيطه. لو انا حاجه اقول لك حد بيسرق مثلا 5 جنيه
1: صح.
2: وحد بيسرق 100 جنيه مثلا ولا 1000 جنيه او مبالغ كبيره، هتقولي قصدي قليله؟ لا مش سرقه ودي كتيره سرقه. صح؟ فاهم قصدي ايه؟
3: هو مش نفس المثل بس تمام.
1: لا هي
2: السرقه سرقه
1: والخيانه خيانه. مظبوط مظبوط.
2: انا بقى بديتها ايه؟ نبص هتنتهي بايه؟ يعني انا لازم ابص بعد كده الخيانه دي هتبقى ايه؟ ما هي البدايه كلمه حلوه
1: صح.
2: تعليق كويس رد تاني تعليق تاني هتنتهي بايه؟ هتنتهي بخيانه، هتنتهي بمحاوله.
3: هنحاسبه على نيته على ما تقول اليه الامور.
2: الا بقى الا لو انت متأكد.
3: يمكن اخره الكومنت ولا المسج ولا خلاص
2: ماشي. لو الكومنت ده والبتاع ده وانت على كده مش خيانه.
3: الحمد لله.
1: لا براءة. دي استاذه ليلى
3: استاذه ليلى
1: من ورا مراته. لا استاذه ليلى ركزي بقى معايا في الحته.
2: ما انا ما قلتش انه من ورا حد، هي انا بقول من قدام الكل عادي.
1: لكن لو حاجه بتحصل من ورا مراته هي تبقى انت متضايق ليه ان هي غيرت رايها.
2: وانا بقول انا علقت على فلان وقلت كده، شفت انا علقت قلت ايه ده عادي.
1: بالظبط. لا الحاجه اللي في العلن دي عادي.
3: انت بتوجهي المجتمع.
2: انا علقته واخاف اقول انا علقت لفلان او قلت له ايه يبقى خيانه.
3: لا بس ما مش خايف.
2: لو انا مش خايف لا تبقى مش خيانه.
3: بس كده بس نشوفكم الاسبوع الجاي يا جماعه. يلا بينا خلاص قفلنا الحلقه كده تمام. ميني حلقه الست قالت كلام مفيد.
1: عارفه يا استاذه ليلى احنا اخترنا موضوع صعب جدا وانا عندي دور برد صعب شويه، فاخترناه في يوم مش قادره اتخانق معايا الحقيقه. يعني عارفه انا كان نفسي دلوقتي ادخل في مهاترات وقيله وقاله بس انا مش
3: حلو انك عارفه انك بتدخلي في مهاترات. سجلي
1: عشان كل استاذه ليلى تعالي سلكي بينا يا استاذه ليلى علشان احنا
3: حلو انك عارفه انك بتعملي مهاترات.
1: يعني
2: انت كلامك مظبوط فعلا حقيقي. خيانه لا تتجزأ. الصح صح والغلط غلط.
1: مظبوط.
2: مش عايزين نلف حوالين الكلمات والمصطلحات.
1: لا وتعالي حضرتك نشقلب الاماكن. يعني لو هي اللي عملت كده هل حضرتك هتقول لا اصل هي لسه ما قابلتوش، اصل هي لسه ما خرجتش معاه؟ مش هتقول كده.
2: وايه اللي خلاكي تعلقي عليه؟
1: الله ينور عليك.
2: وان انت اللي جريتي وانت اللي قلتي وانت اللي بديتي وانت اللي عملتي
1: وانت اللي جرأتي وانت اللي وصلتي الموضوع
2: وانت اللي شجعتي وانت اللي عملتي وانت السبب. وهقول كلام
1: كده. اذا هي خيانه.
2: اذا هي خيانه.
3: انت بتاثري على الشهاده.
2: لا والله
3: اثرت عليك يا استاذه ليلى.
1: استاذه ليلى معايا.
2: صح والغلط غلط. خليك حقاني.
1: ايوه
3: ماشي. ما هو انا ما قلتش انه صح. لا ثانيه واحده بس. انا كل اللي قلته في الموضوع ده ان الموضوع اي حاجه فيها درجات. ده ما ينفعش يبقى زي درجه الخيانه. الخيانه اللي احنا عارفينها واحنا صغيرين دي.
2: هرجع اقول لك بقى
3: ده مفيش بقى بيوصل بقى
2: وبيودي. 5 جنيه منك زي سرقت مبالغ.
3: لا مش اكيد. لا مش زي بعض. مش زي بعض.
2: ما تقولي هي درجات.
3: لا ما هي درجات. لو انا النهارده خدت مني 5 جنيه او لقيت 5 جنيه خدتها جبت بيها حاجه غير ان انا دخلت خدت ذهب حضرتك يعني.
1: لا
3: يعني
1: هي ما بتتكلمش في الموضوع ده.
2: هي واحد.
3: لا
2: سرقت منك 5 جنيه زي سرقت ذهبك.
3: فالاثنين عقوبتهم واحده انه يتحسب انه خايف.
1: طبعا. عنده المبدا.
3: الحمد لله.
1: عنده المبدا عرف يمد ايده على حاجه مش بتاعته.
3: ما يمكن لا يقصد الخيانه بمعنى الخيانه.
1: لا يا حبيبي اي حاجه تستخبى عن الطرف الثاني في شريك حياته لا يبقى هي خيانه.
3: لا ثانية
1: صح. صح يا استاذه ليلى ولا لا؟
2: صحي معاكي 100%.
1: اشكرك يا استاذه ليلى.
3: ممكن بيتباحث مع الناس وامور.
2: لا لا لا لا انا مش انا معايا يمنى 100%.
1: اشكرك يا استاذه.
2: بحس ان انت كلامك كله عقل وببقى معاك فعلا في كل حاجه.
3: انا شايف انه غلط بس في الاخر ما ينفعش.
2: مع يمنى 100%.
1: اشكرك يا استاذه ليلى. اشكرك.
2: شكرا ليكي.
1: ميرسي يا حبيبتي.
2: المواضيع اللي بتختاروها.
1: اشكرك يا حبيبي.
3: ربنا يخلي حضرتك.
1: اتفضلي.
3: انت بدات ترشي الضيوف والمداخلات؟
1: لا بص يا احمد انا
3: لا ما بصش دونت توك.
1: انت على فكره مش مديني فرصه خالص النهارده عشان انت غلطان في عارف حاله
3: غلطان
1: الهيبره.
3: ايه وانا عملت
1: الهيبره
3: ايه؟
1: الهيبره اللي بتيجي للغلطانين.
3: غلطان وانت
1: لا بتدافع عن شيء انت اصلا فكره انك تدافع عنه دي هتبقى خناقه بعد الهوا اساسا. انا بقول اهو للمستمعين
3: انا اصلا عندي شيفت هنا في الراديو.
1: ليه بتدافع عن الخيانه
3: اللي انا عندي اللي عندي ليه؟ عندي شيفت في الراديو هنا بالليل.
1: لا انا بالنسبه لي اول رساله او كومنت او اي شيء بيدور ورا طرف من الطرفين حاجه مستخبيه يعني دي خيانه.
3: مش حاجه مستخبيه دي بتاعت حماقي.
1: لا لا دي خيانه
3: لجنيه حماقي.
1: لكن بقى لو واحده صديقه مراته عارفاها بيتكلموا الحاجات الطبيعيه دي تمام. لكن حاجه هو مش قايلها لمراته. ما هو بص ما هو مش هيقايلها لمراته ليه؟ عشان عارف ان هو بيعمل حاجه غلط. ما هي لو حاجه صح هتبقى عادي زيها زي الصديقة اللي هو معرفها على مراته اللي هي بتحب مراته وازيك يا حبيبتي وعاملة ايه والكلام ده لو هي حاجة طبيعية. لكن طالما حاجة استخبت يبقى فيها شيء غلط. الله. والشيء الغلط ده اللي هو الخيانة. فالخيانة بتأدي بقى لإيه؟ لباي باي أشوفك بقى ولا حتى أشوفك صدفة. مش عايز أشوفك صدفة أساسا. ده بالنسبة لي يعني بيتنسي طبعا.
3: فضل. ولا باي باي دي خلاص قفلتي ولا
1: لا لا باي باي للخاين مش صدفه حتى
3: يعني فكرت باي باي تمام باي باي للساده المشاهدين
1: فاهم. لا احب طبعا اعمل لهم باي باي
3: لو قلت هنمشي خلاص. بص يا استاذ ايهاب.
1: اتفضل يا استاذ.
3: كل اللي انت قلتيه صح بس انا ما بلفش على الكلام. هو خطا بس انا طول عمري عندي قناعه ان ليست كل الاخطاء متشابهه. يعني ايه؟ يعني في درجات للغلط في القانون. في درجات للغلط عند ربنا. في قناة في درجات للخطأ. مفيش حاجة اسمها ان الموضوع على استقامته كده. لو انت ما هو ان انت خالفت القانون. لو انت ركنتي صف تاني ده مخالفة للقانون. وانك قتلت دي مخالفة للقانون. هل الاتنين عقوبتهم واحدة؟ مستحيل.
1: ده مثل بعيد خالص.
3: لا هو نفس الموضوع. لا. فكرة
1: لا لا
3: اسمعيني.
1: لا لا
3: طيب
1: لا لا.
3: طب اسمعيني
1: ماشي.
3: هي فكرة انت النهاردة عملت ايه او هل ممكن التمس لك. هو دايما ايه الشك في مصلحه المتهم. هل ممكن التمس عذر ان ما كانش في حاجه غلط؟ يعني ايه نوع الشات او ايه نوع الكلام او ايه طريقه الكلام؟ ما ينفعش ممكن يبقى بيتكلموا في موضوع او بيكلم حد في موضوع عام تماما ما بيقولوش بحبك وبحبك والكلام ده. هل هو ممكن يبقى الموضوع كله ملوش علاقه بالخيانه او مش مقصود منه خيانه هو موضوع
1: يبقى هنا
3: عادي؟
1: اصدقاء. لا يبقى هنا انت حولت الموضوع في حته تانية. هنا اصدقاء عادي ولما مراته تشوف حاجه زي دي اكيد مش هيحصل خلاف. يبقى هنا تمام. انا بتكلم في الخيانه يعني وحشتيني.
3: انا مقدرش اقول الكلام ده على استقامته. بص دلوقتي الناس اتجننت وصلت لمراحل وانا اعرف ناس كتير كده رجاله وستات مع الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي او الحاجات الابلكيشنز اللي شبهه بقوا بيتكلموا معاه طول اليوم في كل ادق حاجاتهم وبيحبوه بيحبهم ووحشتني مع الشات جي بي تي. فهل بقى ساعتها لو انت ست ولقيتيني بكلم شات جي بي تي اللي هو بتقول لي حبيبتي او بقول لها حبيبتي او عارفه عني معلومات لاني بستخدمها طول اليوم هل دي تعتبر خيانه؟ ما هو شخص مش موجود. او انا لو لقيتك انك بتكلمي الشات جي بي تي بتقولي له يا حبيبي قول لي البس ايه النهارده. اسمعيني طيب
1: انت بتتكلم بجد.
3: هي ما هي خيانه. ما هو معنى انها خيانه الكترونيه او كلام الكتروني او ايا كان الموضوع هو في الاخر مش بنتكلم في شخصين حقيقيين. هما شخصين مش موجودين. هو ممكن يطلع اللي بيكلمه ده راجل اصلا مش واحده. يعني هي حتى صوره واحده بس هو راجل وده حصل كتير. اللي اقصده من الموضوع ان الموضوع اعتباري مش حقيقي زيه زي شات جي بي تي او زي الذكاء الاصطناعي.
1: بيعملوا ليه بقى؟
3: حسب بقى ساعتها كل كيس بكيس. انا مش عرفني بقى بيعملوا ايه. يمكن بيتبحثوا في حرب اوكرانيا وروسيا بيتكلموا
1: في حرب اوكرانيا وروسيا
3: غلق مضيق هرمز يعني ما اعرفش.
1: هل قال مراته ان هم في بيكلم واحده كل يوم علشان يغلقوا مضيق
3: هو مغلق مش عايز
1: يعني بيقول لمراته اخر اليوم على فكره ان النهارده اتكلمت مع واحده علشان بنشوف الحرب
3: هو لو شايف. بصي هو لو شايف ان الموضوع ما يستحقش، يعني ما عملش حاجة تستحق، فأكيد مش هيقول.
1: طب هريحك أقول لك على حاجة حلوة قوي.
3: فضلي فضلي.
1: طب ما تيجي نشيل بقى الراجل خالص من الفكرة دي ونحط الست. النهاردة لو انت دخلت لقيت الشريكة حياتك قاعدة ماسكة الموبايل ودريته مثلا اول ما انت دخلت او ما دريتهوش، انت اكتشفت لوحدك.
3: اختصري عايزه ايه؟
1: ان هي بتكلم حد.
3: اختصري بس انت هتقعد تحكي لي قصه.
1: انا بتكلم
3: بص بتكلم بتقول ايه؟
1: بتقول له ازاي
3: بتكلم الكوافير بتاعها؟ بتكلم حد زميلها في الشغل؟ بتكلم بتاعها. حد يعني بتكلم مين
1: انت
3: يعني؟
1: انت بتستخف بعقولي وبعقول المستمعين الاثنين.
3: وانا بقى المستمعين زي الفل.
1: والله انا كده هخليهم يقوموا عليك. هخليهم يجوا هنا تحت النجوم في ام بالشوم.
3: بس المستمعين ما اشتكولكيش بعد اذنك.
1: ممكن تسمعني.
3: طب انت انا هسمعك ومش هتكلم خالص لحد ما تخلصي.
1: يا ريت اتمنى من ربنا. حبيبي الكوافير ده دي علاقه شغل لشغل وعلاقة عامة. يعني ايه علاقة عامة؟ يعني انا هكلم دلوقتي يا احمد الكوافير بتاعي علشان هروح له. يعني انا قلت لك اذا ده ما بشوف حاجة غلط. انا بتكلم يا احمد على فكرة انت بتلف ودور ووشك كله بيضحك، اذا في انت عارف ان انت غلط، فلو سمحت بلاش تلف ودور. انت فاهم قصدي والمشاهدين فاهمين اللي انا بقوله كويس. خيانة يعني بكلم واحد لا قدر الله، يعني ربنا يبعد عننا السلوك السيء ده، بكلم واحد بطريقة غير لائقة ومخبية على جوزي، هل هتسامح؟ لا. هل أنا هكون أصلا بني أدمة محترمة وكويسة؟ ما حصلش. يبقى هي دي الخيانة. لكن هتقولي بقى شات جي بي تي وهتقولي بقى الكوافير بتاعك وهتقولي بتاع البنزينة، ما أنا بكلم بتاع البنزينة بقوله شكرا كتر ألف خيرك تسلم، هل كده أنا بحبه ولا بخونه؟
3: قولي لنفسك.
1: لا ما هو ما احنا بقى بقول لك ايه، ما احنا عارفين اللي احنا بنتكلم فيه كويس قوي. في علاقات عادية جدا جدا جدا وبتبقى على الملأ، وفي علاقات احنا فاهمينها برضو.
3: طب هاني بيقول مساء الفل عليكم، الخيانة الإلكترونية معظم الناس بتشوف ان دي مش خيانة، دي حاجة عادية، بس هي طبعا اكيد خيانة، بس سببها الرئيسي هو اهمال الزوج لزوجته او العكس. وانا من رايي ان الموضوع ده عند الرجاله اكتر من الست.
1: مزبوط.
3: واي راجل يخون زوجته ايا كان نوع الخيانه فهو ملوش اي عذر، وكلمه راجل لا تنطبق عليه.
1: سقفه كبيره. ماشي.
3: هاني فاروق. هاني فاروق
1: مستر هاني فاروق. سقفه كبيره.
3: الخيانه قرار، هو اختار يخون وهي اختارت تكمل، فبلاش نبرر لحد على حساب حد. ليه كله ماسك في الراجل بس؟ اللي الخيانه بتساوي راجل. طب وهي اللي وافقت وكملت دي وضعها ايه؟
1: والله احنا ما ينفعش نحسب الطرف الايه.
3: محمد عبد العزيز.
1: ماشي.
3: ما خانك الامين ولكنك ائتمنت القائن. يا سلام.
1: والله
3: رقم
1: صح.
3: اخره 72.
1: والله صح.
3: في حد بيقول السلام عليكم دام تألقكم، ربنا يحفظكم ويحميكم ويسعدكم، ربنا يخليك. الخيانة الإلكترونية ممكن تكون خيانة حقيقية، لكن ده بيعتمد على طبيعة السلوك وليس مجرد استخدام الانترنت.
1: بالظبط.
3: فإن دخل شخص في علاقة مع غير زوجته عبر وسائل التواصل أو تبادل كلمات الحب والغرام أو صور أو تبادل صور أو محادثات أو أخفى تلك العلاقة عن شريكه شريك حياته، فإن ذلك يعد خيانة في حقيقتها.
1: بس كده.
3: حتى لو لم يقع بينهم لقاء، أما إذا اقتصر الأمر على تواصل عادي في حدود الحاجة مع الالتزام بالأدب والشفافية. بالزبط. فلا يعد خيانة. هو
1: ده اللي احنا بنقوله.
3: هو انت ما ده اللي انا قلته.
1: لا انت شوف لما لقى كل الناس معايا قال لك لا نغير الطريق بقى.
3: العلاقة سواء مساء الورد، اي نوع من انواع الخيانة خيانة حقيقية.
1: مظبوط. 100%.
3: ماشي. ماشي ماشي ماشي ماشي مش مش انا شايفة الخيانة واحدة هي خيانة للأمانة. رقم اخر 81. انت لو بتكلم دي وتحب في دي وتهزر مع دي سواء متزوج او لا فانت خاين، والكلام برضو ينطبق على البنت. الخيانه مش بتكون للشخص، الخيانه بتكون للامانه.
1: صح.
3: مراتك او خطيبتك او حبيبتك وثقت فيك ومش بتفتش وراك، فانت اتكلمت وهزرت وعلقت بنت تانية بيك.
1: مظبوط.
3: فدي في حد ذاتها خيانه، حتى لو فاكر دي تسليه. لان مشاعر الاشخاص مش للتسليه ومش بقى في البنات. البنت لو عملت كده هي خاينة لأمانة أهلها، أو لو متزوجة أمانة زوجها، لأنها هتبتدي تحصل مقارنة وهتبتدي البيوت تخرب. رقم آخر 81.
1: 100%. طيب
3: طب طب نخلي لا خلينا
1: اتفضل.
3: مستنيين آراءكم وتليفوناتكم وكلماتكم على رقم 3835022 أو على الواتساب 015-5955-5955-1006. كلمونا قولوا لنا آراءكم، هل الخيانة الإلكترونية تعتبر وتحاسب خيانة حقيقية ولا
1: 100%؟
3: لا
1: 100%. عايزة كل الآراء معايا 100%.
3: خلينا نسمع أصالة أحسن. خلينا نسمع أصالة. سمعنا.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: بالزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ولسه مكملين معاكم في بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي. والحقيقه انا مبسوطه قوي ان يعني الناس بقى عندها وعي كافي ان ما بقاش في حاجه اسمها بقى خيانه الكترونيه وخيانه مش الكترونيه. مفيش حاجه اسمها الكلام ده. وبعدين انا عندي تعليق بسيط جدا. الست اللي حضرتك بتخون معاها دي ما تحطش نفسها لمدة ثانية وضميرها يصحى تحط نفسها مكان مراتك. ولا حضرتك بتدخل لها دخلت اصلا انا مش مبسوط في البيت لو يبوزها على طول دي وش البومة دي ده انا مكمل معاها عشان العيال. ده اللي احنا على طول بنسمع ان الراجل ده بيكون بسبب السبب ده او بسبب الهدف ده. انتي بقى ليه توجعي قلب ست زيك؟ انتي فين كبني ادمة كانسانة بقى؟ هتقولي اصل حبيته. ايه اللي وصل حضرتك انك تحبي راجل متجوز اصلا وعنده عيال وعنده بيت وتخربي بيته وتشيلي بقى ايه تتعلقي من رقبتك كده يوم القيامة ان في عيال اتحرموا من ابوهم بسبب حضرتك؟ ليه تعملي كده بقى يا استاذه؟
3: هي مين دي اللي انت بتكلميها ومندمجه معاها قوي؟
2: الخاينه الست اللي بتخون.
3: مالك
2: الست بتكلمي حد بالاسم؟ لا الست اللي بتدي فرصه الراجل متجوز يخون.
3: طيب شكرا.
2: والله بجد
3: هاني بيقول مساء الخير انتوا فعلا لزاز شكرا ليك بس عايزين نعرف رايك في رقم تاني اخره 16 مش هقول اسمه. طب ما انا ممكن اكلم زميلتي في الشغل ومفيش من جوايا اي شعور بس مش بحكي لمراتي التفاصيل عشان وجع الدماغ.
2: يبقى انت عارف انك بتعمل حاجه غلط برضو.
3: والله عنده حق بس مش هقول اسمك برضو خوفا على حياتك.
2: يعني طيب خلينا بقى معانا تليفون جمال. مساء الفل يا جمال.
4: مساء الفل واقول لي متالقين.
2: اشكرك.
4: وموضوع يبدو ان هو ايه بسيط انما هو في العمق.
2: اكيد.
4: يعني انتوا بتتكلموا بسلاسه انما هو فعلا يفرق البيوت عن بعضها.
2: اكيد ما هو ده اللي انا لسه بقوله.
4: الخيانه لا تتجزأ. والخيانه مش ماليا فقط او حاجه نقديه. لا الخيانه في كل شيء. الخيانه في الكلمه نفسها.
2: صحيح.
4: ان انا ممكن اكون واحد في كلمه اضلله دي خيانه.
2: صح.
4: عندك علم وخنت اللي قدامك قلت غير العلم اللي انت ايه المفروض تقوله ده خيانه.
2: صحيح.
4: فالخيانه يعني خيانه شامله ودينا كتير يعني في الاحاديث كتيره عن المواضيع دي.
3: رايك في الخيانه الالكترونيه يا استاذ جمال يعني
4: حتى الالكترونيه
3: يعني شايف ان حد بيكلم حد على سوشيال ميديا ما بيقابلوش بس بيكلموا في شات في في في في ابلكيشن في منصه
4: تمام هل لما يجي يتكلم معاه وزوجته قاعده جنب منه هيتكلم نفس الكلام اللي هو يقوله
2: ابدا
3: هيقول له البومه قاعده جنبي
2: البومه قاعده جنبي بس فهنزل من البيت واكلمك.
4: ما هنا بقى ايه الخيانه تبدا بايه؟ اصل ده بيعامل ضميره هو.
2: مفيش ضمير.
4: بتكلم في الوقت ده.
2: مفيش ضمير.
4: انا لو انا بتكلم في السوشيال ميديا وبتكلم عادي انا ما يهمنيش بقى سكت
2: الله ينور عليك بالظبط
4: اختي جنب مني بنتي جنب مني فليه لان انا بتكلم كلام ايه
2: طبيعي عادي مقبول
4: انما لو انا حتى بتكلم وفجاه كده اختي ولا بنتي ولا زوجتي جت وقمت مغير الكلام يبقى انت هنا بتعمل غلط يبقى انت هنا بتخون المكان اللي انت قاعد فيه او الاسره اللي انت قاعد فيها بمعمولها الشامل يعني.
2: طب انا عندي سؤال لحضرتك.
4: اتفضل.
2: هل في اي مبرر للراجل يخلي او يوصل الراجل انه يخون ويتغفر له؟ يعني نقول لا ده خلاص ده بقى معاه حق خلاص خليه يخون ولا ابدا الخيانه تحت اي مسمى من المسميات والاسباب ما ينفعش نوافق عليها او ما ينفعش نسامح فيها يعني؟
4: لا يوجد اسباب للخيانه على المطلق.
3: ده كلام محترم. سؤال بقى هل تحاسب الخيانه الالكترونيه او الشات او ده زي الخيانه اللي بجد؟ الاثنين نفس الرد الفعل ونفس طريقه العقاب او نفس الموضوع؟
4: هي
2: طبعا.
3: وهي
4: اقول لحضرتك ايه هو بيخون هنا بايه؟
2: بلسانه وبعقله وبتفكيره وباحساسه.
4: الاول باللسان
2: صحيح.
3: لا هو ما بيتكلمش، هو بيشيد بصباعه،
2: بصباعه بايده،
3: هو بيعمل شاتنج فبيكتب بايده.
4: خلينا هي اصليه بدايه الايه، بدايه الخيانه لسان.
2: صحيح.
4: ولذلك جميع اعضاء الجسم كلها بتقول للسان كل يوم ايه، اتق الله فينا فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. دي كل الاعضاء. أوكي. يبقى هي البدايه اللسان. اللسان دوت المفروض انت تظبطه بكل شيء، حتى مع اولادك نفسهم، لان انت بتعتبر قدوه في وسطهم.
2: صحيح.
4: فهم بيقلدوك. طب انت لما تيجي تقول مثلا حاجه وابنك يقولها، تعاقبوا عليه، طب ما انت قلتها. زي اللي مثلا يقول له ايه، لو حد خبط ولقيت فلان قول لابوك مش موجود، طب انت كده علمته الكذب بطريقه غير مباشره.
2: صحيح. صح.
4: طب انت بعد كده تقول له ما تكذبش، طب ما انت كذبت اصلا. فالخيانه نفس الحكايه، انا اللي بعمله قدام الناس اعمله قدام زوجتي، وما بقاش عليا ايه،
2: طالما مش غلط يا استاذ جميل. طالما مش غلط.
4: لا ما فيش غلط، لان كده كده، لان بقول الحاجتين موجودين مع بعض، فاكيد مش هقول غلط. انما لو هعمل غلط اكيد هعمله وبعيد عن الناس كلها، ما بالك مع زوجتي بقى، هتبقى اصلا المفروض ان هي ما تعرفش اي حاجه خالص.
2: صحيح.
4: وبعدين انا بقول لكل، سواء زوج او زوجه، بنت او ولد، ايا كان الطرفين، الخيانه ما بتتجزأش بين الرجل والست. انت بتبقى خاينه وهو رقم بيبقى خاين.
2: 100%.
4: والعقوبه على فكره واحده.
2: اكيد 100%.
3: اه استاذ جمال بشكرك،
2: نورتنا يا استاذ جمال، ورايك يعني يحترم الحقيقه، واتكلمت بالدين واتكلمت بالعقل.
4: وانا يمكن اول مره اعمل مداخله معاكم، بس يعني عجبني اللي طريقه الطرح.
3: ربنا يخلي حضرتك.
2: اشكرك.
3: شكرا. الراجل قال كلام كويس بوجهه نظرك.
2: انت وشك مكشر جدا اصلا،
3: عشان في الاخر انت جايبه مداخلات تبعك.
2: كلهم دفعالهم قبل ما
3: اسالك سؤال. مش يمكن بكلم واحده او بيكلم واحده يحكي لها قد ايه هو بيحب مراته ومبسوط بيها؟
2: لا اقول لك على حاجه،
3: ومش عايز يقول لك عشان كده يبقى نفاق.
2: ممكن نوقف هنا. لا يروح يقول لمراته قد ايه هو بيحبها وبيموت فيها عشان العلاقه تبقى احسن.
3: عايز يقول للناس كلها.
2: لا يا حبيبي. لا يا بابا. لا يقولها في الراديو. اتفضل حضرتك قولها هنا.
3: عايز يقول للناس كلها قد ايه بيحب مراته وقد ايه مبسوط معاها.
2: مفيش راجل بيكلم ست من ورا مراته بيقول لها ان مراته جميله، لو حتى لو هي ملكه جمال، تعليم عالي، فلوس بلا نهايه،
3: ليه ليه ليه
2: كل الصفات الجميله فيها، بيتقال عليه عشان يدي لنفسه مبرر قدامها ان هو
3: يبقى. وليه مبرر؟ هسالك سؤال، الجواز ده مش مشروع؟ رد عليا لو سمحت من غير من لا
2: طبعًا.
3: رد عليا رد
2: مشروع.
3: واضح. مشروع. مشروع ده ناجح او فاشل؟ صح.
2: اكيد.
3: لو مشروع ناجح نفتح منه فروع تانية. ليه
2: نتجوز 2 و3 و4؟
3: ليه؟
2: لا يا اساتذه نطلع فاصل. لا والله بجد، عشان احنا فعلا نتخانق بعد الحلقه. مستنيين تليفوناتكم على 3 8 3 5 0 22، ورسائلكم على 0 15 5 9.
3: لو فضل
2: 2006 ما اسمعش صوت.
3: لو فضل واحد بس، فرع واحد، يبقى المشروع فشل.
5: اكسكلوسيف نجوم اف ام، احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويف
3: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام.

0: تي في نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

facebook.com/nugumfm. جديد نجوم اف ام، تامر حسني بنت مين، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني في بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي. والحقيقه جات لي مسج استفزتني جدا من رقم اخره 104. لو انا مش مقصره مع جوزي مش هيخني طبعا. طب تعالي بقى هنا يا استاذه، هو حضرتك مقصره معاه ازاي؟ يعني لازم تحطي الاول في اعتبارك، وقفي كده قدام المرايه كل يوم وقولي لنفسك انا مفيش حد زي، لا في جمالي ولا في اخلاقي، والاخلاق دي مهمه جدا، ولا في طبتي ولا في كرمي معاه بعواطفي، مش كرم فلوس يعني، مش كذا، لا انتوا فاهميني، عواطفي معاه وكرمي في ست رومانسيه، ست مدياله كل اللي بيتمناه. لو مقصره او مهمله في شكلك فهو يبقى العيب منه هو، لان هو اللي ما بيديكيش فلوس. طيب خلينا بقى نبعد عن الحته دي. مقصره معاه، اول حل عنده يعمله انه يروح يخونك. مفيش حاجه اسمها يجي يكلمك، مفيش حاجه اسمها يجي يقول لك حبيبتي انا شايف ان انت مقصره معايا في واحد واثنين وثلاثه. هو اقرب حل في الدنيا انه يخونك ده يبقى بيتلكك يا حبيبتي، ده يبقى نفسه يخونك، بيبقى هو جواه كل الاحاسيس انه هو عايز يخونك. بس بقى يا حبيبتي بيبتدي يعمل ايه؟ يكسر فيكي حاجات. انت مش شايفه نفسك، انت ست مهمله جدا في نفسك، انت مش شايفه انت بتتكلمي ازاي، فتبتدي انت تحس ان فعلا فيكي حاجات ناقصه، انك انت مش كامله. فبيديكي ايه؟ بيسبقلك، هو بيسبقلك عشان لما يجي يخون انا تمام، انا والله قايلك انك فيكي حاجات مش عجباني. لا حضرتك ما قلتهاش بالصريح الواضح، ما جيتش قلتلي والله غيري واحد واثنين وثلاثة عشان انا مش معجب بيهم، تبترمي كلام في النص. لا اقفي زي ما قلتلك اي ست، والله دي رسالتي لكل الستات، خليكي واثقة في نفسك 100%، وخليكي واثقة ان جوزك مش هيلاقي زيك تاني. هيجيب الجمال ده منين؟ وهيجيب الاحترام والادب والاخلاق وطبة القلب والثقافة وكل حاجة، يعني زي ما بيقولوا مال وحسب ونسب وجمال وكل حاجة، هيجيب ده تاني منين؟ لازم تكوني واثقة في نفسك في الحتة دي، عشان دي لو موجودة هو هيحسها، ولو حسها عمره ما هيخونك، لأنه مش هيلاقي أصلا زيك. هو هيبقى حاطط في دماغه أني مفيش زيك، أنت أجمل وأشيك وأحلى واحدة في الدنيا، هيلاقي مين تاني كده؟ فحطي في دماغك الكلام ده. ولازم أنت بقى قبل ما توصلي له، قبل أصلا ما يبقى فيه راجل في حياتك، لازم تكوني واثقة في نفسك. لازم كل واحد فينا جميل في حاجة معينة، مش لازم الشكل. عمليات التجميل ما خلتش دلوقتي، أنا مش لازم الشكل، في طباع فيكي حلوة، ممكن تكوني دم خفيف، ممكن تكوني ست رومانسية، ممكن تكوني ست معطاءة تدي دايما، انت اللي بتدي. في صفات بقى عدي، كل دي مميزات، مش شرط الشكل، ومش شرط ان راجل يكسر فيكي ويقولك اصل فيكي واصل انتي مقصرة، فيبتدي يمهد لنفسه حاجات نفسية عشان يخونك. خليكي اذكى من كده بكتير، ولا ايه رأي حضرتك يا احمد؟
2: لا مش هتكلم.
1: ايه ده بجد؟
2: مش هتكلم.
1: ايه ده المايك بتاعي النهاردة؟ طب تعالوا بقى هنا.
2: مش هتكلم.
1: تعالوا هنا بقى.
2: مش هتكلم. حماتي كلمتني في الفاصل فخايف فمش هتكلم.
1: حماتي كلمتني في الفاصل فخايف.
2: مش هتكلم. بص يا ابني هقولك على حاجة ردا على اللي انتي قلتيه. كل اللي انت بتقوليه حلو، ان الانسان يبقى واثق في نفسه وعنده قناعه ان هو كويس وعنده قناعه بالصفات اللي فيه. ولكن انا كست عايز اعجب جوزي، وانا كراجل عايز اعجب مراتي، مش في المطلق، مش في الصفات. يعني هقولك على حاجه، انت ممكن يبقى شكلك جميل جدا جدا بس ما بتحبيش تتكلمي معايا، او ما بتقبليش هزاري، او ما بتحبيش تشاركيني تفاصيل يومي. اللي عايز يعجب حد يشوف ايه الميزة او ايه الحاجة اللي قدامه بيحبها وعجباه ويروح لها. بمعنى انا بحب الاكل، فانت تتعلمي الطبخ عشان تبقي طباخة شاطرة.
1: صح.
2: انا بحب الهزار، فتبدأي تتقبلي هزاري طول الوقت. ممكن ابقى بحب الهزار اجي اهزر معاك، ما بحبش الطريقة دي في الهزار، طب انا خلاص ادور حد اهزر معاه، انا بحب الهزار طول الوقت. او انا بحب الاكل، انا مش بطبخ ولا مش هتعلم، مش هعمل، طب انا هدور على حد يطبخ لي. دوري دايما مش على

0: فكره ان انت جميله قوي وهو جميل قوي وانت حلوه قوي وانت حلوه قوي بس الحاجات اللي محتاجينها من بعض مش موجوده خلاص صباح الفل.
1: انا ما كانش كلامي كده.
0: ماشي انت ما قلتش كده.
1: انا حتى ما قلت ما قلتش
0: جميل الشكل. انت اصريتي يا ستي مش شرط جميل. انا مش برضو ما اقصدش جميل الشكل بس جميل الطباع. انت جميل الطباع انا جميله وانا حلوه وانا حسب وانا نسب كل ده ممكن ما يخونهاش ومش بيخونها كل ده هو في الاخر
1: عشان بيهزر معاها مش متقبلها زي ده يبقى راجل بيتلكك.
0: لا لا لا لا
1: ده يبقى راجل نفسه يخون فمش لاقي حاجه يقولها.
0: يمنى
1: والله
0: دوري على الاحتياج.
1: طب ممكن اقول لك
0: ممكن ما هو الخيانه. لا بعد اذنك بس الخيانه هي احتياج. انا النهارده
1: احتياجك في الهزار
0: احتياجي في لا كل واحد حر على فكره في احتياجه. بصي انت النهارده عايزاني ما تعملش مع حد هنا الا انت في الاستوديو ده. انت عارفه ان جاي هنا محتاج واحد اتنين تلاتة او انا دلوقتي محتاج سماعه محتاج قلم. لو انت موفره لي الاحتياجات حاجه تافهه مش هلف اللي جنبي اقول له لو سمحت ممكن تديني قلم او ممكن لو سمحت تديني سماعتك. لو انت والعكس بالعكس لو انت انا عارف احتياجاتك مش شرط. ما انا ممكن ابقى بصرف فلوس كتير جدا وبدي اجيب لك اللي نفسك فيه وكذا صح وكذا صح. بس انت بتحبيني اشاركك حاجات تانية بتحبيني اشاركك حاجات ممكن تبقى وجهه نظري تافهه
1: بالظبط.
0: فانت لما ما شاركهالكيش كل واحد حر في حياته. انا بحب الهزار فانا احب اللي شاركني ده ما بتهزرش بس جميله وحلوه ولطيفه وبتاع فانا هدور على حد يهزر معايا. ما هو هي دوري على احتياج اللي قدامك احتياجاته تلبت مش هيدور عليها بره. هو انت لو عامله اكل دلوقتي في البيت والاكل اللي انا بحبه هاكل من الشارع دي. ما هو انت عامله لي الاكل اللي بحبه وفي بيتي وقدامي وعلى ترابيزتي هاكله.
1: طب ممكن اقول لك على
0: لكن امتى هاكل من بره اما حضرتك تبقي يعني مش عامله اكل او عامله اكل ما بحبه.
1: طب خليني اسالك سؤال. الراجل اللي بيتجوز على مراته بعد ما يكون
0: لا
1: خدها
0: لا ليش دعوه بالجواز. لا لا معلش الجواز ده مش هنخش فيه مش هخش فيه لانه هو في الاخر ده يتكلم فيه بقى ناس تانية. الفكره تتجوز على مراته هو ما بيعملش حاجه حرام.
1: طب فانا اعرف واحده على مراته
0: لا الخيانة. ماشي الخيانه اوكي
1: اوكي هل الست اللي هو بيخونها يعني الطرف التاني اللي هو بيكلمها على مراته دي هي بيرفكت؟
0: ما حدش قال انها بيرفكت.
1: هي استاذه يعني
0: لا هي بتديله يعني
1: هي بتديله بذكائها عشان هو هي عارفه ان ده اللي ناقصه.
0: يمنى
1: والله
0: طب اسمعيني. طيب يا ستي انا مش هحلل.
1: اللي بتعرف تخون دي يمنى. تبقى ست ذكيه بتيجي عند الراجل انت ايه اللي ناقصك هي الست دي ما بتهزرش معاك. طب انا
0: تمام
1: 24 ساعه.
0: طب خلاص
1: ايه ده الست دي ما بتضحك ما بتتفرجش معاك على فيلم هتفرج معاك على السينما والافلام كلها. هي بتبقى قصده تدخل بالطريقه دي.
0: برافو عليك
1: ده ذكاء بقى.
0: برافو عليك
1: ده ذكاء ناس مش مظبوطه.
0: طب انا ممكن اسال سؤال بقى. انت قلتي كلمه بس دلوقتي بس ماليش دعوه مش هحكم عليها انا هحكم على كلمه واحده انت قلتيها ذكاء. طب ما هو ما تبقى انت اذكى
1: ذكاء مؤقت
0: يا ستي اسمعيني. طيب
1: يعني
0: ما خلاص هو
1: ما
0: راحش يتجوزها.
1: لو دي مش شخصيتها مش هيقدر
0: يتجوزها. لو ما راحش يتجوزها طيب انا بسال سؤال انا تاني هنرجع انت بتلفي في نفس النقطه. هو عايز حاجه هترضيه اعمل له الحاجه اللي ترضيه ونبقى حلوين وقاعدين مع بعض في نفس المكان ولا خيانه ولا تخني ولا اتكلم ولا اكلم ولا انا هنشف دماغي واقول اصل هي ذكيه بس ذكيه بشكل غير مش عارف ايه. سهل انت عشرتي واحد
1: يعني
0: يا ستي مين قال لك ان هو مين قال لك ان هو ما بيتكلمش. ما هو بصي ما هي الدنيا سهل. انت بتلاقيني بالراحه انت النهارده بتلاقيني طول الوقت بتفرج على الكوره ومهتم بالكوره ومهتم بالماتشات. انت عايشه معايا في البيت فانت فهمتي هو مجنون لو الماتش يسيب كل اللي في ايده ويجري يتفرج على الماتش. فانا فهمت ان ده هو بيحبه فانا هشاركه اللي بيحبه. نفس القصه في الراجل. انا اكتشفت ان انت طول الوقت عايزه تقعدي تحكي في ست تحب تحكي تفاصيل اليوم راحت فين وجت منين والشغاله قالت والجيران قالوا واللي في العماره اللي تحتنا حصل والكهرباء قطعت. هي بتحب تحكي شاركها وسيبها تحكي. لو ده حصل التفريق ده حصل انت خلاص. لكن انت بتحكي خلاص بقى شوف لنا حاجه نعملها خلاص يا يمنى انت بترغي من ساعه ما انا دخلت. فانت هتبقى عندك طاقه رغي هتروحي تفرغيها في اي اتجاه. مش خيانه خيانه. انت عايزه حد يسمعك زي ما انا هبقى عايز حد يضحك على افيهات دمها تقيله انا بقولها زي ما حد تاني هيبقى عايز حد يشاركه تفاصيل يومه زي ما حد عايز حتى فكره الثقافه. عشان احنا ليه دايما
1: انانيه جدا
0: مش انانيه. بقول لك الطرفين يا استاذه الطرفين انا بقول لك الراجل والست مفيش انانيه في اللي انا بقوله. انا بقول لك الراجل والست. الراجل لازم
1: يعني
0: يخلي باله
1: تخون؟ لو الراجل
0: ما حدش يخون
1: لو جوزها ناقص في حاجه
0: انا مش مع الخيانه. انت دلوقتي انا برد يمنى
1: انا والله مش فاهمك.
0: انت انا بنهج معاكي. ما هو انت لو
1: سكت انا مش فاهمك بجد.
0: لو سمعتيني
1: بتحلل الخيانه.
0: لو سمعتيني 60 ثانيه بالظبط هتفهمي.
1: انا كل ده
0: انا ما بحللش خيانه.
1: كل ده مش
0: انا ما بحللش خيانه. انا دلوقتي بشوف بقتل العرض قبل ما يبقى فيه مرض. انا بقتل الفكره في مهدها قبل ما توصل لكده.

0: ما هو انا احنا بنشوف خلاص انت حصل لك انفكشن عشان كلتي حاجه مش كويسه، فانا من الاول مش عايز تاكلي الحاجه المش كويسه عشان ما يحصلكيش المضاعفات دي.
1: حلو جدا.
0: الموضوع في الاخر لو اي حد ممكن يتجه لفكره الخيانه وبالذات الالكترونيه اللي بنتكلم عنها اللي هي ما فيهاش حاجه حقيقيه، ما بيقابلش حد. ايوه
1: الموضوع ده مضحكني جدا، ما فيهاش حاجه حقيقيه.
0: طب انت ما ده موضوع الحلقه على فكره، هو ما فيهوش حاجه حقيقيه بيقابلوا بعض بيعملوا حاجه حقيقيه اللي لا لا لا ثانيه واحده بس ارجعي بس ارجعي، ما فيهوش حاجه حقيقيه، ما فيهوش حاجه حقيقيه لانه في الاخر شاتنج كتابه
1: هو بيبدا كده بيبدا
0: يا ستي انا بتكلم في البدايه
1: اي خيانه بتبدا بكلمه بصباح الخير، الله دي قالت لي صباح الخير عجبتني، يلا بينا ندخل بقى في الموضوع ده. لا خلونا نطلع فاصل، انا مخنوقه قوي
0: بجد. بلا والله
1: ومستنيين مكالماتكم
0: على
1: 3 8 3 5 0 22 ورسائلكم على 0 15 5 9 5 9 5 2 1006. الله يسامحك يا شيخ.

0: صباحك عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
7: يا حبيبتي ذاكري.
8: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
7: بعدين بعدين
8: بعدين بعدين بيني.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني في بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي، ومعانا مكالمه نورهان من الشرقيه. يا مساء الفل يا نورهان. نورهان واضح ان في حاجة في الاتصال. طيب في مسج بتقول الخيانة اخره 130، بتقول ان الخيانة طبع. شاكيرة تخانت فملهاش علاقة بالشكل. لا ما حدش قال الشكل، ما ياما ملكات جمال وبيتخان، بس لما تكون شكل وطبع وست سلسة كده ومش كئيبة ومش بومة زي ما بيتقال، يبقى تتخان ليه؟ يبقى الراجل هو المشكلة فيه يعني. الكلام كله رجالي، أكبر دليل إن هم اللي بيخونوا دايماً. سبحان الله، الخيانة هي عدم أمانة الشخص في العلاقة مهما كان المسمى بتاعها ومهما كانت الدوافع والمبررات. اللي عنده يعمل كده، لأن مفيش حد هيعمل كده لوحده، أكيد في طرف تاني يعني في بيت تاني بيتخرب برضه. ولو كان الطرف التاني غير متزوج او مرتبط، فهو على الاقل ساهم في خراب بيت حد تاني بقصد او من غير قصد. مادونا كلامك مظبوط 100%، لانه فعلا مش شرط الراجل يخون مع ست متجوزه، لان الحقيقه ست متجوزه تخون دي مش عارفه، انا حاساها يعني حاجه كبيره جدا، او ما بنسمعهاش دايما يعني، بنسمعها كل فين وفين يعني، ما بنسمعهاش، حاجه غريبه. لكن الراجل يخون بنسمعها معروفة يعني، عارفينها. ولا انت ايه رأيك يا احمد؟
3: احنا معانا مداخلة،
2: في مداخلة،
3: معانا تليفون.
4: مساء الخير.
3: محمد من القاهرة. مساء الخير يا محمد.
4: نور، اخباركم ايه؟
3: عامل ايه؟
2: كله بخير
4: الحمد لله. انا بس في كلمة حبيت ان انا اعلق عليها، لان لقيت اتجاه الحلقة كله اصل شوف نفسك انت بتعملي ايه، هو محتاج ايه. الخيانة عمرها ما كانت بسبب احتياج، لان هو كده كده في الاساس كون ان اتنين مثلا يصاروا مع بعض في علاقة او جوازة او الكلام ده، فهم عارفين بعض. كون ان حاجة اتغيرت بعد كده ما بقتش موجودة، عادي ان انا اكلم الطرف التاني مثلا، هو انت مغير معايا في كذا ليه، انا مش لاقي منك كذا ليه، وصلنا لسبب، عالجنا السبب ده، ما عالجناهوش في حاجة اسمها انفصال.
2: صحيح،
4: لو بحيات في حاجة مثلا، الاحتياج ده بنقدر نوفره من صحابنا، من اهلنا، من الكلام ده. انا مخلوق من عادي في البيت مثلا ما تهزرش معايا زي الاول، بنزل اهزر مع اصحابي.
2: مش لازم ست يعني، صح يا محمد؟
4: بالظبط،
2: مش لازم ست بالظبط.
4: وبرضه حضرتك قلتي حاجه دلوقتي، ان دايما الخيانه بتبقى الاغلب من الرجاله. لا العكس خالص، انا شايف ان الاغلب بتبقى هي الستات مش الرجاله.
2: وصف
4: الخيانه الالكترونيه. طبعا.
2: ايه ده، انت اديتني بالطلقه دلوقتي في دماغي والله.
4: والله انا حالي جدا على فكره،
2: مش عارفه يعني، انا دايما بسمع انه الرجاله الستات دي صعبه قوي يا محمد، ولا انت شايف ايه؟
4: هو ممكن عشان بس خيانة الراجل بتبقى واضحة أكتر من الست.
2: أنت متزوج؟
4: لا، بس لسه طالع من علاقة 4 سنين، وأنا اللي اتخنت فيها، فعشان كده بقولك لا.
3: لا احكي لي اللي حصل، أنت هتاخد الكلام وتجري. احكي لي شكل الموضوع اللي خلى علاقة 4 سنين تبوظ.
4: بص عايز أقول لك حاجة، أنا من طرف من ناحيتي، أنا ال4 سنين أنا عمري ما كنتها حتى خيانة الكترونية اللي هي موضوع حلقة. ليه؟ مش عشان هي كانت أحسن واحدة، بس انا فيا طبعا انا قابلها بعيوبها، هو كل بني ادم بيقدر اللي قدامه بعيوبه. جينا بعد ما خلاص ان احنا بنخطط للجواز وكده، حصل عقبات من عندي انا بسبب اهلي وكده، ان كانش في موافقه سريعه يعني، كان الموضوع اللي كفايه ياخد وقت شويه. اخدت دي الحجه ان هي لا خلاص، مش حجه عشان تنهي العلاقه، لا حجه للخيانه كمان يعني. هي لو كانت مثلا نهايه العلاقه بعد كده دخلت 100 علاقه، انا ما عنديش مشكله.
3: هو انت عرفت منين؟
4: عرفت منين ان انا كنت يمكن مع رايك شويه، ان هو لا عادي لما مثلا تكلم، اصلا انا عرفتها مثلا هي ليها اصحاب، فعادي اصحاب يسالوا على بعض وبتاع، مع ان انا الاول كنت ببقى رافض الموضوع ده، بس هي اللي اقنعتني ان هو لا عادي، ما انا اصحابي عارفينهم من زمان وما شفتش منهم حاجه وحشه، طبيعي ان هم يسالوا عليا انا اسال عليهم.
3: تمام.
4: فسبت الباب ده مفتوح او موارب بمعنى صح، لحد ما هي الشخص في حياتها جديد. انا كنت بشوف مثلا حاجات من بعيد لبعيد، زي مثلا كومنتات، زي مثلا فولو هنا فولو هنا، في الاول شكيت، بعد كده هي اقنعتني بكلامها، لان انا بقول لك الخيانه حصلت وانا موجود في حياتها مش بعد ما نهينا. اقنعتني لا، اللي هو مثلا ده ليه علاقه بشغلي، انا شغلي علاقه بالسوشيال ميديا، ده حد مثلا معروف على السوشيال ميديا هينفعني في شغلي وبتاع. انا مش من النوع اللي هو مثلا افتح لي موبايلك طب وريني المسج دي، طب وريني كذا وريني كذا، انا مش كده خالص. فبقيت انا صدقتها ساعتها. بعد كده حصل مشكله بينا، انا بتكلم عشان افهم فيه، لقيت الشخص ده هو اللي موجود قصادي بقى، هو اللي بيرد عليا، هو اللي بيتكلم معايا.
3: ايه ده مش يعني مش قفشت خيانه، ده دي عملت موف اون على طول.
2: لا ده
4: بالظبط. لا وحاليا الكلام ده مثلا بقى له حوالي شهرين، حاليا هم عايشين قصه حب فظيعه يعني.
3: عادي زي ما عملت معاك هتعمل معايا.
2: ما هو ده معانا بقى السؤال، الراجل التاني ده ازاي يامن لست بتعمل كده؟ صعب قوي.
4: اقول لك انا حاجه، في حالتي انا مثلا هو شخص مش هينفع ان هو يرتبط بيها في يوم من الايام لسبب ما يعني.
3: ماشي.
4: فهو واخدها فتره في حياته. هي بالنسبه لها برضه، هي بالنسبه لها ما عارفه ان هو مش هينفع ان هم يبقوا مع بعض في يوم من الايام، بس عشان كده بقول لك
2: يعني
4: مش احتياج. نعم.
2: بيتسلوا يعني ولا بيضيعوا وقت ولا بيضيعوا عمرهم ولا ايه بالظبط؟
3: ماشي. بس
4: يعني قصة حب على الماشي كده، ان هو ماشي لحد بس.
3: اقول لك على حاجه،
4: في واحده بيبقى في حياتها حد مثلا هو الفا، بس هي بتبقى في وقت ما الوقت شايفاه بيتا، فبتحط ستيبن لحد ما يظهر حد تاني، لا ده هو ده الالفا وهكذا.
3: اقول لك ايه، ربنا بيحبك.
4: ربنا بيحبك الحمد لله.
2: انا احمد ربنا
4: والله، انا زعلت فتره بس بعد كده جبت قلت لا.
3: لا هو ربنا بيحبك.
4: ان في بجاحه عند الناس وصلت ليه؟ كان في ناس من تبعي مثلا بيتكلموا معايا، ناس صحابي وكده، هي بتبرر ان اصلها اصلا ما كنتش مراته.
3: اوكي.
4: نظام انا مراتك عادي، ان انا لما اعمل حاجه زي كده عادي مش مراتك، واصلا هو مثلا كان مقصر معايا بكذا وكذا وكذا.
3: بس اقول لك على حاجه، انت اللي غلطان.
4: هي الحريه كلها. قالوا لا محمد مش
3: مراته. ما هو انت بص، انت اللي غلطان، لان لو شخصيه بالطريقه التعامل اللي انت بتحكي عنها دي، وانت قعدت اربع سنين وما خدتش بالك، لا يبقى انت كده محتاج تكشف نظر.
4: انا كنت عامة مش محتاج.
3: يعني محتاج تكشف نظر.
4: بس
3: اللي انت بتقوله ده، اللي انت بتقوله ده ليفل الوحش محمد.
2: بصراحة.
3: فانت ليفل الوحش ده ما بيتولدش في يوم وليلة. ده موجود.
4: اقول لك حاجة يا استاذ احمد، هو مش فاكر ان انا محتاج اكشف نظر. عارف انت مثلا لما يبقى الموبايل على يمينك، تيجي مثلا تقول لها انا الموبايل على يمين، تقول لك لا ده هو على شمالك.
2: بتشككك في نفسك. دي بتشككك في نفسك.
4: انا كنت بعصر نقطه على شمالي، ما انت شايفه على يمينك.
2: انا اتجننت.
4: انا كنت شايف.
3: لا بس بص، هو كلامك صح. هو ابو وديع جورج وسوف قال اغنيه شبه كده بتقول الله يكون في عون العاشق مننا، بنشوف كذب العيون ونصدق نفسنا. فهو انت بس انت دخلت في العشق قوي.
4: قال لك اصدقك وكذب عينيا.
3: فانت
2: هتغنوا يا جماعه، انتوا هتغنوا مع بعض.
3: احنا في الاذاعه الاولى في مصر نغني عشان نسمع.
4: يمكن عشان الموضوع ده انت حصل معايا وجيت شخصيا، فانا مقتنع مليون في الميه لا الخيانه عمرها ما كانت احتياج. لو انا عندي مشكله في حاجه بتكلم فيها،
3: لا بس لا بص،
4: ما لقيتش حل معايا انا بسيبه.
3: بص يا محمد، لا انت حالتك او الكيس دي مش شبه اي كيس. يعني الشخص اللي يعمل اللي هي عملته ده والطريقه دي والفكر ده مش عايز اقول بجاحه بس هقول بقوه القلب دي، لا ده مش نورمال. انا ال ال ال الخيانه احتياج في الناس العاديه، دي مش ناس عاديه، دي ناس في ليفل الوحش. اللي يعمل الموف اون بالطريقه دي بالشكل ده والرد يبقى كده، حتى الرد ان انا مش زعلان عليك، هو مش زعلان من نفسي، بيقول لك اصل انا ما كنتش مراتك يعني. طب تمام خلاص، تمام الله يسهل لها. انت ربنا بيحب.
4: انا مختلفه، بس انا لو حاسه مثلا على نفسي، طب ما انا كنت اوقات كتير في حاجات معينه محتاجها بس ما ردتش على حد تاني، ليه انا مكمل؟ يوم ما انا هبقى مش مكمل ساعتها.
2: بص يا محمد، تاكد تماما، طالما انت ما ظلمتش وطالما انت كنت في العلاقة دي راجل محترم، وحتى احتياجاتك او الحاجات اللي كانت ناقصة فيها ما خنتهاش بسببها، مشيت معاها لحد النهاية، والموضوع للأسف العكس ان هي اللي خانت او هي اللي خدعتك، يعني تأكد ان ربنا هيرزقك بواحدة يعني ستة.
4: طبعا انا الناس كلها بصراحة بتقول لي كده.
2: طبعا 100%.
3: موف اون يا معلم، نورتنا يا محمد ومرسي على المداخله.
4: انا اتشرفت بيكوا، دي اول مداخله اعملها في حياتي بصراحه.
2: مش اخر مره.
4: انا عمري ما دخلت مداخله راديو، بس انا اتشرفت بيكوا.
2: مش اخر مره يا محمد. باي باي.
3: والله بص، تعليقا على اللي هو قاله، يعني فكرة الحب يا جماعة، وجهة نظر يعني، إن ما فيش حاجة اسمها حب من أول نظرة، ولا في حاجة اسمها انزلاق جوه الحب قوي كده زي ما هو كان موجود. في حاجة اسمها في الأول إعجاب، أنا معجب بحد بحاجة هي بتعجبني، شخصية، شكل، ذكاء، تعليم، شياكة، whatever. انت حر أعجب باللي انت عايزه، انت صح سواء راجل أو ست. بعد فترة الإعجاب دي بتبقى في فترة بعد كده، لو احنا دخلنا بدأنا نتكلم، انت مين، أبدأ أفهمك، أبدأ أشوف أنا معجب بحاجة واحدة فيك. ما فيش حد بيعجب بكل حاجة، ممكن أعجب بواحدة شكلها حلو ماشي، لما نبدأ نتكلم بقى أبدأ أشوف دماغها إيه، طريقة تفكيرها إيه، تربيتها إيه، نظرتها للحياة إزاي، طموحاتها في الحياة إيه. وبناء على ده بيخلق أو يولد الحب. حب هو مش إحساس وليد اللحظة، هو إحساس مبني على مواقف، على حاجات كتير جنب بعض، على توافق كتير في شخصيات. لما نوصل لده، عشان كده ما بيتوصلوش في يوم ولا في اتنين ولا في سنة ولا في اتنين. النهاردة لما بيقولك بيجي بالعشرة، لا هو مش بيجي بالعشرة، هو بيقوى وبيكبر وبيبقى كائن كبير قوي اسمه حب من العشرة. اني لما كنت عيان هي كانت جنبي في كذا، لما جات لي ضائقة مالية هي وقفت جنبي، لما هي كانت محتاجة كذا لقيتني موجود. هي مواقف كتير بتتبني وتتجمع جنب بعض تعمل حاجة اسمها حب. زي ما الكره ما بيتولدش مرة واحدة، الكره بيتجمع مواقف كتير جنب بعض بتولد كره. ففكرة ان انا اشوف حد اعجب بيه فلس انا بحبه، اصل حب من اول نظرة، اصل هقطع هنتحر ولو سابتني، وهنتحر لو سابني، وكان ده كل ده هكس، كل ده بس فرجة كتير على مسلسلات وحاجات اجنبي ما بوظت دماغ الناس.
2: طب عايزين نطلع فاصل يا احمد، بس قبل ما نطلع فاصل عندي سؤال للمستمعين، هل من حق الزوجة او الزوج يكون ليهم خصوصية؟ يعني
3: لا، ده حلقة الوحدة، ده حلقة الوحدة خصوصية، ده موضوع كبير قوي ما تختصره ليش في تحكيش عليها فيه في لينك، خليكي في الموضوع بتاعك لحد ما تلاقيه.
2: ايه عليك،
3: ما هتعب. خصوصية ده موضوع كبير قوي، خصوصية في ايه، وفي موبايله، ولا في شغله، ولا في بيته، ولا في خروجه، ولا في اصحابه، ولا في كلامه، ولا في اهله. خصوصية ده مع كلمة مطاطة كبيرة قوي. احنا خلينا، انت شايف الخيانة الالكترونية خيانة بجد ولا مش في نفس درجة الخيانة الحقيقية؟ ابعتوا لنا وكلمونا على 38350022، واتساب على 015-5955-1006. مستنيينكم، مستنيين آرائكم. هنطلع فاصل ونرجع بسرعة.

0: اسم الطيب شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبري لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن مش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57 357.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل علاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: تابعونا على youtube.com/@newboomfm.
1: انتوا لسه مع بينو وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني بينو وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي، وموضوع حلقه النهارده الخيانه الالكترونيه تعد خيانه حقيقيه ولا بنهزر مع بعض. الحقيقه بقى في مسج معانا اخرها 5-9 بتقول مساء الخير عليكم، الخيانه الالكترونيه في الغالب بتتطور. ما هو ده يا سارة اللي احنا بنقوله، ان هي بتبتدي بهاي الاخبار I like your picture واو الحركات اللي انت فهمها دي، وبعدين بقى ايه بتتطور، طب ايه صوتك حلو مش هنتكلم، الحاجات اللي انت فهمها دي. طيب معانا بقى تاني مسج اخره 30، الخيانة خيانة سواء بالجسد او بالفكر او بالنظر او باي شكل كان، طالما طرف من العلاقة سمح لنفسه يعيش مشاعر ايا كانت هي ايه مع حد تاني غير شريك حياته. برافو، انا مع ده جدا. اي احساس المفروض انت تعيشه مع شريك حياتك، شريك حياتك ده بقى شاركه مع حد غيرك، ده عين الخيانة. حتى لو حاجة طبيعية، يعني حتى لو حاجة ما فيهاش حب ومشاعر واحاسيس، بس مثلا متعودين تتغدوا مع بعض، فراح اتغدى مع زميلة ليه في الشغل، مش عارفه ببتدي اقلق انا بقى من الحاجات دي، دي بدايه خيانه، ما بطمنش للحاجات دي. في الاول وفي الاخر والله انا يعني انا كيومنا بقى اتكلم عن نفسي في الموضوع ده، الحمد لله جوزي ما بيخونيش ولا يقدر يخوني، لان هو عارف
3: العلاقه.
2: انا بخلي انت اسكت بقى شويه، هو عارف اللي ممكن يحصل له. وبعدين بقى نلف وندور حوالين حاجه انا لسه قايلاها، انا واثقه في نفسي جدا جدا جدا. اي ست واثقه في نفسها جوزها يخونها قولي له باي باي مع الف سلام، مش عايز اشوفك تاني.
3: طيب
2: ده رايي المتواضع.
3: شكرا ليكي نورتينا. الخيانه الالكترونيه او الخيانه بشكل عام، كل الخيانات مرفوضه. الخيانه الالكترونيه مش ما تسويش الخيانه اللي بجد، ولكنها هي حاجه بتكسر الثقه بين الطرفين، مش مستحب انها تكون موجوده، لان بعد كده ما بترجعش الميه لمجاريها، بترجعش الدنيا زي الاول. أنا في وجهة نظري إنهم ما يتسووش مع بعض في الحدث، ولكن هي في الآخر شرخ كبير في العلاقة، بيبقى صعب إنه يتلم. ما أنصحش حد يفكر فيه، أنصح أي طرفين في أي علاقة إنهم يدوروا كل واحد بيحب إيه. تاني هقولك، لو أنت عندك كل اللي أنا عايزه مش هروح أخد حاجة من بره، خليك كده عامل زي السوبر ماركت الكبير اللي عنده كل حاجة، لما بتخش بتشتري كل بضاعتك من جواه، ما بتحتاجش تشتري حاجة من بره المكان ده. لو انت كده في علاقتك بشريك حياتك مش هيبقى فيه مجال ولا أساس للخيانة في الأشخاص الأسوياء. فكرة بقى ان هو كده كده هيخون وكده كده هتخون، دي أشخاص ليست أسوياء وليسوا قاعدة، هؤلاء هم الخارجين عن القاعدة. هنكون معاكم كل أسبوع في بينه وبينها يوم الأربع من 10 إلى 12 بالليل، نكون معاكم أنا ويومنا علي، نتكلم على مواضيع كتير تخص شركاء الحياة. وبعتولنا قوليلنا ايه رأيكم نجيب ضيوف في الاستوديو، يبقى معنا ضيوف موجودين في الاستوديو، ما يبقاش انا ويومنا بس، حتى يسلكوا بينا، ولا شايفين نكمل كده؟ نستناكم الاسبوع الجاي الاربع الجاي من 10 إلى 12 بينه وبينها احمد الهواري ويومنا علي. استنونا.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: Exclusive نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: bass drop.
1: جديد نجوم اف ام تامر حسني وش الخير.

0: دلوقتي إماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم الاخبار. اتمنى يكون كل الناس اللي تسمعني دلوقتي بخير وبصحة. خلاص قربنا على الويك اند، اسبوع قرب ينتهي، ولكن اتمنى يكون كان اسبوع خفيف ولطيف على كل قلوب الناس اللي تسمعني. حلقة جديدة من برنامج مش عادي، تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رقم الواتساب هو 0-15-595-1006، اما رقم التليفون هو 38-350-22. حلقة جديدة، طاقة جديدة، عايز الناس كلها تبقى رايقة كده، عايزين نخطف ساعتين من الدنيا، من الوش ومن الدوشة اللي ممكن تكون موجودة في حياة ناس كتيرة، نظرا بقى للشغل، نظرا لبعض الحاجات اللي ممكن تكون عند كل واحد يعني. ولكن احنا خلاص امتحانات خلصت عند تقريبا كل الناس، واهلا بكم في الصيف والاجازة الصيفية. ونظرا لان احنا موجودين دلوقتي، وانت تقدر دلوقتي تبقى بتسمعني كده بكل هدوء على نجوم اف ام تي في على 11900 رأسي، او تقدر تفتح الويب سايت نجوم اف ام دوت نت وتقدر تشوف هذه الحلقة مباشرة، او تقدر تنزل الابليكيشن على نجوم اف ام على جوجل بلاي او اب ستور، تقدر برضو تسمع الحلقة. طيب هنتكلم النهاردة عن ايه؟ خلينا افكرك النهاردة الاربع يعني عندنا ثلاث فقرات مختلفين، وهذه الفقرات هي محاولة مني ان احنا نحاول على قد ما نقدر نغطي جوانب مختلفة فأيا كان الموضوع اللي بنتكلم فيه مع بعضينا. طيب الفقرة الاولى النهاردة عندنا مقارنة مش في مصلحتك، الفقرة الثانية هي العلم نور، الفقرة الثالثة الا وهي شيفت ديليت. هنتكلم في ايه النهاردة؟ جاي بصراحة اتكلم معاك في موضوع، طيب خلينا نستخدم هذا اللفظ، الا وهو استفزني جدا. ليه؟ لان هو حاجة ناس كتيرة عايشة بيها يمكن، وفكرة ممكن تكون متواجدة في ذهن ناس كتير، الا وهي فكرة ان احنا طول الوقت بنبقى متعودين على حاجة معينة في حياتنا. ممكن تبقى كل يوم معاك عربيتك وبتتحرك بيها وما بتعطلش منك بالشكل الأوفر يعني، وبنسبة كبيرة بتبقى بتوصلك وبتروح وبتيجي بيها، بس هيجي يوم وهذه السيارة ممكن تطالب بعض من حقوقها، ألا وهي أنها تفصل شوية مية، تفصل شوية زيت، فتلاقيها شوية بتفصل منك، تلاقيها عطلت بيك على كوبري أكتوبر مثلا في عز الحر، في هذا الحر القاتل اللي احنا فيه. فبعض المواقف السيئة اللي ممكن تحصل على غير عادة ان انت حياتك الحمد لله ممكن تكون ماشية بشكل كبير. اصلا سر البيت مثلا متعودين نطلع فيه طول الوقت، ولكن في يوم قرر ان هو يزعل شوية او يفرهد من الحر وكفاية، فانا شلتكم كتير شيلوني انتوا مرة، والحاجات اللي زي دي. فبنبدأ نلاقي نفسنا في هذه المرة اللي ممكن يحصل فيها حاجة على عكس المألوف، في جهاز معين عندنا باظ او حياة معينة. تعالى بقى نعمل زوم اوت ونتخيل مع بعض حياتنا بشكل ككل. متعود تبقى في بيتك، متعود تبقى نايم على سريرك، متعود تبقى موجود في حته معينه، ولكن طول الوقت انت متعود خلاص عادي يعني ايه اللي بيحصل. بس لما يحصل تغيير في حياتك بسبب ما، او يحصل دروب معين او ايا كان، بتبدا تبقى مش طايق نفسك، تبدا تلاقي نفسك في اوقات كتيره جدا مخنوق بشكل اوفر يعني، واي كان كل ده بيحصل معاك كل يوم مثلا. بتبدا تنسى كم مره اللي الاسانسير شالك فيهم، ف ولا كأن ده حاجة حصلت، فانت عارف بتوصل لدرجة من العصبية فجأة وبدون ما تحس ان انت كنت في رفاهية مثلا عايشها في فترة من الفترات. فده بزوم اوت يعني، او على سكيل اكبر، ده ممكن يكون ايه الدردشة اللي هقولها لك قبل ما اسألك السؤال بتاع الحلقة. فسؤال النهاردة هيبقى فيه شوية اسئلة كتيرة بصراحة هتجيلنا كل فقرة، ولكن خلينا نبدأ معاك بالسؤال الكبير الاعم والاشمل اللي ليه علاقة شوية بالرفاهيات في حياتنا. فخلينا اقول لك السؤال الاولاني، الا وهو ايه اللي كان زمان رفاهية ودلوقتي بقى اساسي او عادي في حياتنا؟ فدي حاجة عايز اسألك عليها. طبعا بخاطب مين؟ بخاطب كل الاجيال، بخاطب كل الناس اللي بتسمعني. انت دلوقتي في سن معين، انت مثلا اربعينات تلاتينات خمسينات ستينات، متعود في حياتك طول عمرك على حاجة معينة، فتلاقي مثلا حصل ان في الاجيال الجديدة بقى في حاجات كانت زمان رفاهية دلوقتي بقت اساسية واساسية جدا كمان. هتيجي تبص لفترة من الفترات في الزمن كان التكييف ده حاجة رفاهية عادية، عندك تكييف تمام، عندكش مش ميت يعني، عادي في مروحة بتقضي الغرض، الدنيا رايقة. ولكن دلوقتي هتيجي تبص في كم الحر اللي احنا فيه ده، فالتكييف ده بقى حاجة أساسية جدا جدا جدا. في فترة من الفترات في سن من السنين، في سنة من السنين، في زمن من الأزمنة، كانت العربيات دي ما هي إلا مش كل الناس معها عربيات يعني، كان الناس مع معينين هم اللي معهم عربيات. بنكتشف دلوقتي رغم او نظرا لبعض الاماكن والمدن الجديده، فهي بقت بعيده شويتين وشوارعها واسعه وجميله والدنيا رايقه، فتحس ان انت لا انا لازم لو هتواجد في هذه المدينه لازم يكون معايا عربيه، فالعربيه هنا تصبح شيء اساسي، وهكذا بقى. شغلك كله بقى على الانترنت، في زمان النت اللي جالنا متاخر في بيتنا، وبابا يوم ما قرر طب ما تيجوا نعمل نت يلا، فكان بيجبي علينا كده. بنكتشف ان احنا ما ينفعش نعيش بالنت، لان شغله بقى بالنت وشغل اولاده بقى بالنت، والام بقت بتستخدم النت كتير جدا. فبتلاقي طول الوقت ان في حاجات كان مع تطور الزمن، وده شيء طبيعي طبعا، تكتشف ان كان في كميه حاجات مش عاديه اطلاقا، ولكن او كانت رفاهيه، ولكن بتكتشف ان هي بقت دلوقتي شيء اساسي. عايزك تعمل هذه المقارنه معايا وندخل مع بعض في الفقره الاولى، الا وهي المقارنه مش في مصلحتك، وتقول لي يا عم يوسف والله زمان بشوف ان كان في حاجات رفاهيه فدلوقتي بقت اساسي زي كذا. فطبعا هسيب لك هذه المساحه الفارغه من الجمله عشان انت تملاها معايا عن طريق ان انت تبعت لي على الواتساب على 0-15-59-55-1006، او تتصل بيا ونستقبل مكالمتك الجميله على 388-350-22. هذا هو السؤال العام والاشمل، وخلال الفقرات بقى هبدا كل شويه اسالكم اسئله لما ندخل مع بعضينا في الفقرات. لسه بتسمع يوسف بركات، ولسه بنبدا مع بعض الحلقه، ولسه الارقام زي ما كنت لسه قايلها لكم، وتعالوا نسمع اغنيه ونرجع تاني. ما تروحوش في اي حته، بس كده.
2: قلبي مش بيغش في الحب، فيش معلش

0: بزاوية جديدة. حقوق معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل ورجعت من الفاصل ولسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 38350022. وطبعا انا متوقع ونظرا يعني لوجودي هنا في حلقات كتيره, فانا عارف ان ممكن ناس تكون لسه فاتحه الراديو او الحلقه, فحب افكرك او اعرفك احنا النهارده بنتكلم على ايه. حب اسالك السؤال الاعم والاشمل في هذه الحلقه, وبعدين في خلال الحلقه هبدا بقى ايه اسال اسئله مختلفه بس في نفس السياق. فخليني اسالك اول سؤال, الا وهو ايه اللي زمان كان رفاهيه ودلوقتي اصبح شيء الزامي او لازم او شيء عادي في حياتنا؟ مش منطقي يعني يبقى دلوقتي يعني التليفون مثلا, لو جيت دلوقتي تبص هتلاقي واحد بتقول له اديني رقمك مثلا, لك لا والله ما بمسكش تليفون, تحس ان انت مستغرب جدا اللي هو ايه ده, امال عايش ازاي؟ مع ان لو جيت ترجع مثلا, مش هقول لك يعني مع انهم بقوا كتير, بس هقول لك مثلا تعال نرجع من 26 سنه مثلا 2000 سنه 2000, فهقول لك سؤال معين الا وهو فكره واحد معاه تليفون بيقول لواحد معهوش بيقول له لو يا اديني رقمك وبتاع, يقول له لا مش معايا تليفون. ايه ده, هو انت اللي معاك تليفون؟ فهتحس ان الدنيا اتغيرت تماما. فعايزك تتخيل معايا وقول لي امثله كتير او اكتر في حياتك. وبالمناسبه مش لازم تكون حاجات زي العربيه والتكييف والاسانسير والتليفون يعني فاهم, بلاش الحاجات دي, بس اتسحل معايا في حاجات كتير في جوانب الحياه, عادات العيله, خروجات معينه. يعني ايه الحاجات اللي كانت زمان نقدر نقول عليها رفاهية وكانت يعني نقدر نقول ايه, والله زمان احنا كنا ممكن نكون بنروح النادي كده بس مش

لازم، مع ان دلوقتي في ناس تقول لك ازاي يعني اعيش من غير النادي يعني، فاهم؟ السحل بقى معايا في الحته دي. السحل ليه قلت السحل كده؟ ما قلتش السحل يعني. بس المهم ابعت لي على الواتساب على 0155955006 ونبدا ونقرا الرسائل المبعوثه من الناس الجميله جدا. طيب مساء الخير يا جو، عامل يا رب تكون بخير وتكون قضيت يوم حلو. الحمد لله كان يوم جميل، اتمنى يومك يا نعمه يكون كان جميل. ممكن بقى قبل ما اشارك معاك في موضوع الحلقه عايزه اغنيه عمرو دياب انا معاك انا معاك الجديده، بطلب من اول حلقه اهو، اتمنى تشغلها لي على التي في. حاضر يا نعمه، ادخلي بقى في الموضوع بعد اذنك وهشغل لك الاغنيه. بشوف الدليفري مثلا وطلبات السوبر ماركت اونلاين كانت دلع، دلوقتي مع الزحمه والشغل والحر بنطلب كل حاجه واحنا في البيت. ممكن النت كان رفاهيه دلوقتي بقى اساسي في كل حاجه. صح جدع والله. ايوه انا عايزكم بقى تقولوا لي افكار كده يعني، انا والله الدليفري دي ما كانتش في دماغي مع انها منطقيه جدا، بس ماشي انت صح. ده رقم اخره او هي واحده لان هي حاطه فراشات يعني على الاسم، بس ماشي هو رقم اخره 019. طيب مين تاني؟ السلام عليكم، اخبارك يا جو؟ والله انا مش من زمان قوي بس التليفون تقريبا كان رفاهيه زمان، دلوقتي اساسي جدا بالذات عشان نطمن على بعض وعلى الناس اللي سافروا او بعدوا باي شكل. دي حنان صح يا حنان؟ متفق معاكي 100%. هلا هلا يا جو، عامل يا رب تكون بخير وحشتنا والله من يوم الحد. تسلمي لي يا مريم والله. تقولي والله زمان كان التليفون ده رفاهيه ومش كل الاعمار بيبقى معاها تليفون، اللي هو لما تكبر بقى نبقى نجيب لك. لكن دلوقتي تلاقي طفل عنده 5 و6 سنين مع تليفون اطول منه او تابلت وبقت حاجه اساسيه، اللي هو احنا ما كناش اطفال بقى. وطبعا السوشيال ميديا وحاجات تانية كتير. جدع يا مريم، فكره الاطفال فعلا بتلاقيهم كلهم فاهمين في كميه حاجات في التكنولوجي مرعبه مرعبه يعني. طيب صباح الفل على احلى برنامج مش عادي الكلام على ايه. صباح الفل يا ساره، دي ساره غالب، اتمنى تكوني عرفتي كانت الرساله دي من حبه كده. صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول حلقه. صباح النور يا عم حماده يا جميل. طيب صباح الخير يا يوسف، يعني الاعاد عند اختي زمان كان باليوم باليومين، ولكن بعد وفاه بابا وماما اصبح الاعاد عند اختي وجوزها اصبح اساسي. كان زمان رفاهيه دلوقتي اصبح اساسي. دي ياسمين، ربنا يرحمهم ويخلي لك دايما اختك كده يا رب يعني. بس فاهم ماشي، بيبقى في بعض الحاجات بقى الشخصيه بقى عند كل الناس، تحس ان زمان انا كنت مش عارف بعمل ايه بس دلوقتي بقت حاجه اساسيه يعني. هتلاقوا حاجات تصدقوا فعلا، هتلاقي الحلقه دي بتتطوع معانا كده في حاجات شخصيه. ود ود اتكلموا في اللي انتوا عايزينه. طيب صباح الخير يا يوسف، بصراحه دماغي واقفه مش قادر اشارك في موضوع الحلقه بس قلت اصبح عليك وعايز اسمع خدني الحنين لمحمد فؤاد. دي امل. حاضر امل وجيه. حاضر يا اموله. مسا مسا. دلوقتي الموبايلات شيء اساسي بس رفاهيه زياده عن اللزوم في ايد الاطفال واعمار صغيره وماركات غاليه او عاليه يعني. طلعات الساحل دلوقتي بقت زياده قوي، كان مفهوم اننا بنهرب من زحمه اسكندريه ونطلع العجمي وبعدين نروح الساحل، دلوقتي بقى ساحل شرير اصلا ولو ما روحتش تبقى طبقه لو. كل الناس بقى عندها عربيه ده بقى عادي. لا وكمان العيال بقت معاها سكوتر، دي منه الله. ولسه بتكتب تاني؟ طب استني بقى هخرج اقرا رسائل تاني لحد ما انت تكتبي لي. طيب الموبايل، السوشيال ميديا، الاجهزه الكهربائيه معينه زي المايكرويف والاير فراير. بحس المايكرويف ده من عامل زي جينزي كده. ليه بقى؟ لان هو بقى له كتير في السوق يعني، بقى له كتير عند الناس ولكن برضه محسوب على الجيل الجديد، فاهمه يعني؟ جينزي بتلاقي ناس شغاله دلوقتي ومديرين ورايحين وجايين ومجوزين ومخلفين، ولكن محسوب برضه على الجيل الجديد، بس هو قديم ومش قديم كده. فالمايكرويف ده بحسه كده. الاير فراير ده متفق معاكي، وغسلت الاطباق برضه بحسها عامله زي الميكرويف كده. انت جديده ومش جديده يعني، انت في الحته اللي في النص دي، بس صح دي منه بركات. استاذ يوسف ازيك عامل ايه؟ انا كويس يا رب تكوني بخير. يا ايه شوف المسج بس ما تشوفش اسمي، مش هكمل بقى طالما قلت اسمك اول حاجه. طيب هكمل انا بقى بعدين مع نفسي. مساء الخير يا يوسف، انا ياسمين من اسكندريه، بحب البرنامج جدا. ممكن اغاني اغنيه يعني غياب وفرق لعمرو دياب؟ حاضر. عمرو دياب الطلب قبل كده، لكن هعمل قرعه كده وما اشوف ايه مين اللي هشغل له عمرو دياب، او ممكن اشغل انا حاجه مختلفه خالص نظرا للسمعه اللي طالعه عليا اللي هي يوسف انت ما بتشغلناش اللي احنا عايزينه. فماشي ماشي ماشي ماشي ماشي معاك معاك دنيا. وكان زمان من الرفاهيات ان حد ياخد معاه لانش ايه ماشي ان حد ياخد معاه لانش بوكس، هي كاتباها كده لانش بوكس. لانش بوكس ما كانش اصلا موجود. يبقى هي قصدها ما كانش حد بياخد يعني اللانش بوكس، ما كانش موجود اصلا، كان كلنا بناخد كيس معانا كده دلوقتي. ده في المدرسه يعني، ابسط طفل لازم يبقى معاه لانش بوكس زمان. انا مش فاهم، قولي لي تاني. ماشي برضو كانت والدتي ما عندهاش غساله، كانت بتغسل على ايديها وبعد كده جابت الغساله بعد وقت، كان اغلب الناس جابوها وهكذا. الموبايل وحاجات كتير جدا، بس الحياه بقت على قد ما كانت صعبه، على قد ما هي كانت صعبه، لكن كانت دلوقتي الحياه اسهل بكتير. دي دنيا. انا فهمتك يعني، انا اكتشف في الاخر ان انا فهمتك، ان بنلاقي نفسنا فعلا مع الوقت كده مضطرين نغير جزء من حياتنا نظرا ان الحياه كلها بقت بتتغير مش هنعرف يعني. في اوقات كده فعلا زي ما بيقولوا كده الثبات على المبدا صعب،
في بعض الحاجات يعني الحياتية. طيب بما اننا بنتكلم بقى لنا حبة، ما تيجوا نسمع أغنية جديدة للأسطوري الجميل اللي بحبه اللي دايما لازم أشغله، نسمع تامر عاشور.

طيب في اهداء مهم جدا نظرا لانه لدانا دانا فارس مبروك النجاح في الثانوية. مبروك يا دانا على النجاح، مبسوطة بيكي وانت عملتي اللي عليكي، واكيد ربنا كاتب لك خير كتير دي من زمزم. فالف مبروك يا دانا، ومزيد كده من النجاحات، ومزيد من تخلي اهلك كده فخورين بيكي وفرحانين، وكل اصحابك كده جنبك، وكل النجاح لنجاح بقى وتقدم. انت عارفه بقى الحاجات اللي هي ايه بتاعت النجاحات دي، يعني كوبي بيست كده انت عارفها كلها. الف الف مبروك. وتعالوا نكمل ونقرا الرسائل عشان واضح ان الموضوع كبير. طيب السلام عليكم يا يوسف، نحن لا نملك رفاهيات كتير، بس العربيه ضرريه حاليا في بلد مساحتها شاسعه زي استراليا، بينما قبل كده كنت بعتبرها رفاهيه. ده مثال من متعدد طبعا، زي الانترنت مثلا. يا ريت نسمع اغنيه وصول لتامر عاشور، شغلت لك ولاد الحلال الحلال يا حسام يا فاروق. طيب برضو كمبيوتر او اللابتوب كان للعب والافلام، دلوقتي مذاكره وشغل وتقديمات وكل حاجه عليه. بالمناسبه اسمي منى، اهلا وسهلا وشكرا يا منى ان انت قلت لي اسمك، عشان كنت فعلا هطلبه لان انا عايز اعرف الاسامي. السلام عليكم، اسمي غاده، عيد ميلادي يوم الجمعه، ممكن تشغل لي اغنيه بمناسبه عيد ميلادي؟ انا عندي مشكله غاده، يعني اطلبي مني لو عايزه حاجه على ذوقي. هنلبس كلنا. لا بلاش والله، يعني براحتك، اللي هتبعتيه على الواتساب انا معاك. قلتي لي لا يوسف الاغنيه اللي جايه ديت ليا بمناسبه، انا حاطط اغنيه لو عايزه تلعبيها كده، اما نشوف الاغنيه الجايه هتبقى من حظك عامله ازاي. انا والله ما سمعتهاش، يعني سمعتها من بعيد كده تخطيط. فشوف عايزه تسيبيها كده واما نشوف، ماشي. عايزه تختاري انت اغنيه، ودي يا باشا انا معاكي. الموبايل بقى ادمان العصر يا جو، بلاقي معظم الناس ماشيه قاعده بتاكل بتاكل، كله ماسك التليفون. ده طبعا عشان السوشيال ميديا. خد بالك بالمناسبه، بحس ان الحاجات اللي احنا مقفورين في حقها، الا وهي فكره ان مثلا لو الناس بتاكل بتتفرج على فيديوهات على اليوتيوب، ولا بتتفرج على مسلسل معين او حاجه. انا عايز اقول لك ان كل بيوتنا المصريه منذ بدايه الخليقه والتليفونات والحركات دي وسوري والتلفزيونات، بنلاقي ان الناس كلها بياكلوا وهم بيتفرجوا على التلفزيون. مسلسلات بقى تيجي ممكن ما يبقاش فيه تلفزيونات قوي مثلا في عصر قبل كده، فتلاقي الناس كلها بتسمع الراديو وهم بيفطروا او بيتسحروا، فاهم الجو ده. فطول الوقت عندنا في هذه العقليه بتاعت ايه، احنا بنحب نعمل يعني نتفرج على حاجه او نسمع حاجه واحنا بناكل. شكلها اتغير دلوقتي، فبقت الناس كلها قايمه على شايف، يعني نبقى ماشيين في المول كده جنب فود كورت معديين، فلاقي الناس كلها ايه، لو شله صحاب ولا حاجه مثلا قاعدين بيتكلموا، بس لو لقيت واحد لوحده ممكن يبقى قاعد بيتفرج على حاجه على التليفون بتاعه، يقول لك شايف التليفون بقى وقاعد باصص مش لاحق، حتى مش عارف ياكل من كتر ما بيتفرج. لا هي بس بقى التليفون اسهل فبقت تبان كده، لكن زمان كان الوقت معين فكلنا لازم نقعد نتفرج في نفس الوقت، فمش عارف ايه. انا بحب الحوار ده جدا بالمناسبه، فكره انا لازم اتفرج على حاجه وانا باكل، لازم يعني قولا واحدا. ببقى شايل هم فكره ان انا لو قاعد في تجمع ولا في جروب ولا في حاجه ومش عارف اعمل كده وسط الناس، ببقى ما يعني عايز اخلص الاكل ده، يعني بحس ان الحاجه اللي بتفرج عليها بتفتح نفسي قصه كده. ساعات بقى بيبقى مسلسل، ساعات بقى تكمله فيلم ما خلصتوش من التسعينات، ساعات بودكاست، ساعات مش عارف ايه، بتيجي زي ما تيجي يعني. طيب بقول لك يا جو، ايه رايك تعمل حلقه عن الندم؟ ايه الحاجه اللي ندمت انك عملتها والحاجه اللي ندمت انك ما عملتهاش؟ هتبقى حلقه فيها رغي كتير، لان اكيد ما فيش حد عمره ما ندم على حاجه، ويا رب ما تبقاش عملت حلقه عليها قبل كده. مسقط بصراحه مش عارف، بس نعمل كده والله. يعني انا هكتبها وهكتب الفكره وهقول لك. على فكره انا من كام حلقه استاذ مريم، بعد اذنك بقى عايز اشتكي حاجه. انا من كام حلقه عملت موضوع بصراحه نسيت، يعني بس كانت 3 4 حلقات كده، وقلت مريم كانت قايله لي وقالت لي يوسف اعمل الحلقه عن الموضوع ده وبتاع، وانت ولا كنت هنا، بس حبيت بس اعرفك يعني. طيب العجان كنت فاكره رفاهيه، انا اتخضيت من الكلمه مبدئيا، عمال من شويه عمال استرسل معاكم في الكلام، بحاول ادي نفسي فرصه اقراها، هي بتقول الجعان ليه ولا مش عارف ايه، مش عارف اقراها، بس اكتشفت ان هي قصدها العجان اللي هو تقريبا مش كان اسمه كيتشن ماشين باين، مش عارف، بس اكتشفت انه مهم جدا وفادني في حاجات كتيره. عايز اسمع اي حاجه لعمرو دياب، حاضر والله. ماشي، يعني هي دلوقتي الاستاذه اسمك ايه، الاستاذه شيماء ياسين، بتقول من على هذا المنبر الجميل ان العجان كانت فاكره رفاهيه وشكلها اتبسطت جدا لما بقى عندها عجان. طيب صباح الخير يا جو، انا شايفه ان التليفونات بقت شيء اساسي للكل، محدش بيقدر يتحرك حركه من غير ما يكون معاه تليفون بتاعه، والخروجات كانت على القد يوم او يومين في الاسبوع بس للرفاهيه. دلوقتي ما بتلاقيش حد قاعد في البيت، كله في الشارع والقهاوي والكافيهات، بقى روتين يومي. ده معناه استقرار، يعني معناه ان الناس رايقه، دي دنيا، ومعناه ان بقى في نمط معين للحياه، فبقى ليها جزء، فبقت روتين، فاهمه يعني؟ دي حاجه مش بحسها مش حاجه وحشه يعني.
شغال يوسف اغنيه لما بيوحشني بتاعت عمرو رامي صبري. لا ما حدش بيقول لي شغال ايه ما شغلش ايه، انا شغال انا عايزه. هي بتيجي كده ساعات. نسمع بوسي ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وطبعا لو في اهداءات ولا حاجه يا باشا ودي. وطبعا لو انت عايز تسمع اغنيه معينه قول لي. طبعا انا بهزر، هي ساره بس غالب اللي بتعامل معاها كده يعني. نطلع فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها بقرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول قبل تقييم تحديث تصنيف.
1: عرفت فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafan. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعت من الفاصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه موجودين مع بعضينا. رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. وخلينا نبدا، او خلينا نقول احنا اوريدي بدانا الفقره الاولى الا وهي المقارنه مش في مصلحتك، وبنشوف المقارنه هنا مش تبقى مصلحه مين. هل بعض التطورات الغريبه الكتيره اللي جت جامده جدا، ولا لا احنا كنا المفروض ما نتطورش اطلاقا ونفضل في جيل معين وزمن معين. خلينا نقول نماذج من خدمات اتحرم منها الناس زمان. لو قارنت بين حياتك وحياه الجيل الاقدم من حيث الرفاهيه، المقارنه مش هتبقى في مصلحتك خالص، لاننا واخدين حاجات اكتر بكتير قوي، ومع ذلك مش حاسين بكم النعيم اللي احنا فيه. يعني لو جيت تبص على المنطق هتلاقي ان طول الوقت لا، انت المفروض دلوقتي تبقى مرفه بشكل كبير جدا ورايق. ليه؟ عندك جهاز بيعمل القهوه، عندك مش عارف تكييف بيظبط الاوضه درجه الحراره، عندك بيوت سمارت هوم اصلا، فتدوس دوسه واحده تفتح مش عارف الستاير وتقفل الانوار وتفتح الدش في قصه كده. ولكن تبص على البني ادم تحسه يعني مكتئب اكتر من البني ادم من رجل الكهف. يعني لو جينا نرجع لرجل الكهف، كان اول ما شاف النار عمل عاد يتنطط. يعني لو جينا نبص في الافلام هنلاقيه كان دايما بياخد اللي هو بتاع الاصوات اللي احنا عارفينها. يعني فلو تيجي تبص لها دلوقتي هتلاقي ان البني ادم مش حاسس بكم النعيم اطلاقا اللي هو فيه. وبقى عندنا مشكلتنا اننا اوقات كتيره بنبقى ماشيين في الحياه على وضع الاوتو بايلوت كده. تحس ان انت خلاص بقيت مش حاسس بالنعمه بتاعه دوسه الزرار بتاعه مكنه القهوه الجامده جدا، ولا مش عارف مش مستمتع جدا بدوسه الزرار بتاعه الاسانسير اللي مخليك نازل 8 ادوار بدل ما كان زمان ركبك باظت واتدمرت وبتاع. فمثلا هقول لكم شويه حاجات جت على بالي في فكره التطور، ازاي ما خدناش بالنا منه. الخدمات البنكيه انت دلوقتي بتعملها من الموبايل، بتحول فلوس وبتستقبل فلوس. زمان كان لازم تصحى بدري تروح البنك تسحب رقم، ولازم تروح بدري عشان تكتب في الورقه اللي هي معموله مانوال، دي اللي بتاعت اول واحد جه فبيكتبها بخطه، دي عارفها لحد ما بتاع الامن يصحى لحد ما نديله الورقه ونقول له اتفضل احنا هنا من بدري عملنا الورقه دخلنا بالدور. فلو هتيجي تبص لها دلوقتي هتلاقي ان انت في اوقات كتيره مش محتاج تروح البنك اطلاقا، عشان كميه السمارت ابلكيشنز والابلكيشنز بتاعت البنوك. عايز تتفرج على اي فيلم من اي حته في العالم كنت زمان، يعني لو هنيجي نبص لها على مدار العصور برضو لو مسقط زمن معين بفكروني يعني، بس هتلاقي دايما ان كان يوم ما كان في قناه بتجيب الافلام، فيوم ما هتجيب الفيلم الاجنبي اللي كل مصر هتتفرج عليه، وبعدين بنبدا نبص على فيديوهات والشرايط، وبعدين نبص على البيوت اللي اسمها ايه كان محلات الفيديو والحاجات دي. فبتلاقي ان انت مع الوقت انت دلوقتي بقيت تقدر تدوس دوسه واحده تختار اللي انت عايزه تجيب اللي انت عايزه، كميه المعلومات كميه الافلام وهكذا. دلوقتي لما تحتاج معلومه تقدر تدور عليها بسهوله جدا من غير ما تروح مكتبه او تسال خبير متخصص ويبقى فاضي. لا، انت ممكن دلوقتي تبقى حاسس بوجع جدا في جنبك فتخش تشوف انا عندي وجع في جنبي، هيقول لك والله ده اسبابه كذا، هيقول لك مبدئيا كده. سؤال رائع انت ازاي اسكت واحد في اخواتك كده، وبعدين اروح مديك الاجابه. بس يعني بغض النظر بقى في تطور، لما الكهرباء تقطع وقت الموجه الحاره بتحس ان التكييف ده اعظم اختراع في الكون، فتبدا تضطر تصبر شويه وتستحمل، فبتحس ان شويه كده ايه النعم بتحس بيها لما تروح لثانيه كده. لو موبايلك فصل شحن وانت في الشارع بتعرف قيمه نفسك بصراحه، يعني بتعرف ان انت ولا اي حاجه من غير البتاع ده. المطاعم اللي بتقدم لك مطابخ عالميه دلوقتي بقت اسهل جدا من عن طريق ابلكيشن، بدل ما كنت تعرف ان في محل في الدقي وانت ساكن في التجمع الخامس عشان ده بيعمل حاجه معينه، لا بتلاقي نفسك طول الوقت تقدر تختار اللي انت عايزه يجي لك دليفري. قصه كده. طبعا انا بقول حاجات احنا طبعا عايشينها، بس بقول لك تعال نستعرض مع بعضنا الافكار. يعني مثلا الكاميرا اللي في العربيه وانت بتعمل ريفرس اللي هو بترجع لورا كده مرشدير يا باشا، تروح مديها واحده فتلاقي ورا الكاميرا جايبه لك الطريق ومش عارف ايه. زمان كنت بتديها واحده لو يعني كده فتبص على اللوجو اللي ورا ده فتفضل بقى عامل كده حبه، فاللي قاعد ورا بقى بيبقى فيه ايه. بحب اقول اللقطه دي، لو كنت ركبت مثلا عربيه، اكيد كلنا ركبنا يعني عربيات المانيوال الجميله ايا كان بقى الانواع يعني، فتلاقي نفسك ايه لو ابوك بقى ولا قريبك عمك خالك بتاع وانت قاعد ورا بس، وهو بقى بيرجع فحاطط ايده على الكرسي كده حاضن اللي جنبه وباصص وراه وانت قاعد في النص في وشه كده، بتحاولوا ما تبصوش لبعض كده اللي هو ايه اللي احنا فيه ده طبيعي، بس ما نحاولش نوصل لبعض بعينينا عارفين انتوا الجو ده. طب بص دلوقتي نلاقي يا باشا ان الدنيا رايقه، فخالك او عمك او ابوك هيبقى قاعد بص قدامه مش محتاج تبص لك في وشك خالص ولا يشوف هذا الوش الصبح بدري وهو رايح يوديك المدرسه مثلا يعني. فبنبص هنلاقي ايه في حاجات كتيره حصلت في تطورات مختلفة، لسه في أكتر، ولكن في حاجة كده اتطلبت مني، ونظر ان انا اتكلمت حبة، فتعالوا نسمع اغنية. اتطلب مني محمد فؤاد، وانا بصراحة عايز اسمع محمد فؤاد، فليه لأ؟ فيلا بينا نسمع محمد فؤاد شوية كده ونرجع تاني على طول.

عظيم عظيم والله العظيم يا فوش. ماشي يعني الاول مثلا كان لازم يبقى معانا فلوس كاش، دلوقتي بقى معانا الكارت البنك، يعني بقت اساسي واساس اي تعاملات، ودي يسرى. اهلا وسهلا يا يسرى. صح عندك حق جدا. طيب حد يقول لي يا فندم وبعت لي فويس نوت، هنبقى نسمعه بقى في الفصل. هيا جو وحشتني قوي، عامل ايه؟ ازيك يا شهد؟ تسلمي لي والله. بتقولي عامل ايه الشياكه دي؟ بحب استنى اشوف الاوت فيت زي ما مستنى نشوف البنات. يعني انت بتخلوني ادوس على الخلق. شكرا جدا والله العظيم يا شهد، عينيك اللي حلوه والله. طيب شكرا على تامر عاشور، كنت هقول لك شغاله اصلا. بالنسبه لموضوع النهارده، حقيقي بقى التليفون شيء مهم في حياه كل واحد. انت ممكن تلاقي ناس كتيره خارجه مع بعضها بس مش قاعدين مع بعض، كل واحد قاعد ماسك التليفون بتاعه. ألف مليون مبروك لنجاح طلاب الثانوية العامة طبعا، ألف مليون مبروك لكل ناجحين، وأي حد حصل له أي دروب أو حاجة مش نهاية الدنيا والله العظيم. صباح الفل على رأي الراجل الجميل اللي كان على السوشيال ميديا ده، اللي بيقول لك إيه، أحمد زي الحاج أحمد وعلا زي إيه. أيوة مدام علا منور الدنيا والله، يعني أول ما افتكر اسمه أقوله برضو، لأنه راجل عمل فيديو وقعد معنا حبة على النت يعني. طيب سخان المية، زمان كنا بنسخن المية في حلة، صح جدا يا دنيا، يعني رجعتينا قوي. محمد موحي نبقى بقى ايه، نغير بقى الاغنيه طالما سمعنا تامر محمد موحي قادر وتعملها. حاضر احاول اعمل كده عم حسام، اوعدك ان انا هحاول. ازيك يا جو؟ انا تسنيم. يعني موبايل كان على ايام بابا كان مهم، دلوقتي بابا مش بيسيب التليفون زيي، وجده برضو بيقول انه مش مهم لانه بيقطع صله الرحم، لانه شايف ان لازم الزياره العائليه. ويا ريت اغنيه نص الحاجات كل مره بطلبها ومش بتشغلها. انا شغالها كل مره انت طلبتيها، تصدقي بقى انا مش شغالها لك المره دي. نطلع فاصل ونسمع هذه الاغنيه، بصراحه ما سمعتهاش قبل كده، فتعالوا نسمعها مع بعضينا. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 015 59 55 1006.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

على x.com/nogumfm. Exclusive نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه اسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملين مع بعضينا. ورقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. وبنتكلم النهاردة عن المفارقة الكبيرة بين اجيال مختلفة جدا في مبدأ الرفاهية. بنلاقي ان كان في حاجات كتيرة موجودة زمان كانت ممكن تعتبر رفاهية، ولكن نكتشف دلوقتي في حياتنا اليوميه يعني بنكتشف ان لا، دي حاجه من الاساسيات. وخلينا نتكلم عن حاجه مهمه جدا لما بنتكلم عن الرفاهيه وعن الحياه الجديده بالنسبه للرفاهيه في الاجهزه وفي حياتنا اليوميه. في حاجات كتيره بتسهل علينا، بس نكتشف ان في سلبيه للرفاهيه. خلينا متفقين 100% ان لما زمان كان واحد بيطلع 6 أدوار على رجله ولا 5 أدوار على رجله، كنت بتلاقي ان البني ادم ده جسمه شايله، ولحد سن متقدم جدا بيتحرك وبيروح وبيجي، بيفصل، بس 100% كان السن اللي كان بيريح فيه او بيحس بتعب معين في جسمه مستحيل يكون زي السن بتاع دلوقتي. فبص على الشاب 25 سنة الدنيا رايقة معاه، المفروض في نص حياته او يعني في قبل ما النص كمان، وفي قمة الدنيا رايقة معاه يعني، ونكتشف ان هو لو الاسانسير عطل لمدة 2 أو 3 أدوار، هذا البني ادم الجميل اللي المفروض يعول يعني، بنكتشف ان هذا الشخص مستحيل يطلع رجل. لو طلع بياخد بقية اليوم اجازة من اي حاجة في الدنيا، ويفضل ينهج جدا، وركبه مش شايلة، دراعاته مش قادر، نظره فجأة نظرها تتكسر على وشه من كتر ما هو مش طايق نفسه، طالع 2 على رجله. بنكتشف ده لما بنلاقي نفسنا زمان كنا نبص نلاقي الرجالة بيزقوا العربية، لو عربية عطلانة ولا مش عارف ايه وبتاع. دلوقتي لو عربية عطلت بتحس ان في ناس كتيرة ممكن تجري على جنب كده، ليه؟ مش ناقصة يا عم، ايه ده احنا مش شايفين قدامنا اصلا. فلو هنيجي نبص على الرفاهية، هتلاقي ان الراحة السريعة عودتنا على قلة الصبر، وخلت قدرتنا على التحمل ضعيفة، وخلت احساسنا بالمتعة نفسه بسيط. فعايزك دلوقتي تكلمني وتبعتلي وتقول لي تفتكر الرفاهية اخدت منك ايه تاني قصاد السهولة اللي اديتهولك، لان اي حاجة بيبقى ليها مقابل يعني. خلينا متفقين يعني، مش عايزين برضو نديها نظريات مؤامرة، ولكن فعلا هتلاقي ان اكيد اي حاجة بتحصل لك ليها سايد افكتس يعني، وفيها بقى فاهم بعض من الجوانب السيئة. فعايزك تقول لي دلوقتي هذا التساؤل، ردر على هذا التساؤل. صباح الفل يا جو، انا مريم بحب البرنامج بتاعك قوي، شكرا جدا يا مريومة، منورة الدنيا. واضح ان في اكتر من مريم في هذا البرنامج، فهنعمل نفس المبدأ بتاع سارة. احنا عندنا اكتر من سارة في البرنامج، فكل سارة بتقول اسمها واسم الوالد بيبقى سارة كذا، فأي مريم دلوقتي تقول لي مريم كذا، عشان بس ايه نعرف نفرق. يوسف ممكن اسمع اغاني عمرو دياب الجديدة؟ حاضر، انا شغلت عمرو دياب. لا حاضر، هشغل عمرو دياب نظرا للطلبات او يعني للناس اللي بتقول لي، فحاضر هعمل كده 100%. طيب دي اسمك ايه؟ ايه اسمي؟ قالت لي اسمي. حاضر يا اسمي. طيب ممكن اغنية امل ماهر؟ دي غادة. حاضر يا غادة، هشغل امل ماهر. طيب احمد عاشور، ازيك يا كابتن، عامل ايه؟ بيقول لي بقولك يا جو معلش هخرج بره موضوع الحلقه، مش هخاف وهحاول اتشجع، مش عارف ليه بخاف حد يعرف حاجه زي دي. ايوه انا بحب اتفرج على افلام كرتون مع المدام لما اروح البيت، ونسهر قدام الكرتون ده لحد ما ينام. وانا من عشاق الانمي، وخصوصا وان بيس وسولو ليفلنج واتاك اون تايتن. جدع، بحبهم جدا برضه. عايز اقول لك اني بتابع ون بيس ده من حوالي 20 سنه للنهارده ولسه. بيقول لي استاذنك تقرا الرساله دي عشان بجد انت الوحيد اللي تقريبا مش مكسوف وانا بقول له الكلام ده. يعني يا كبير فاهمك جدا، يعني فاهمك جدا، ويا رب دايما ايه يبقى هذه الروح كده متواجده بينا. يا باشا اتبسط، طالما بتتبسط اتبسط. ام اسيل بتقول لي عامل ايه يا يوسف، انا بحب البرنامج جدا، مش بفوت لك حلقه عشان بتقربني بالغالي. عايز اقول لابو اسيل رب تكون بخير وهانت وترجع بالسلامه تنور البيت، وعايز اغنيه اليسا وسعد المجرد انا عايزاك تفضل جنبي، اهداء لابو اسيل من فضلك. والله ما هي راجعه، حاضر هحاول اعمل كده خلال الحلقه. يا ام اسيل وربنا يا رب يرده لكم بالسلامه وتتجمعوا تاني. طيب سعد المجرد واليسا هي من اول دقيقه صح؟ فانا دي اللي قدامي اهي، فانا هشغلها لك. حاضر حاضر حاضر حاضر. مين تاني؟ ماشي. بتقول لي وسمعت البلوتوث كمان كانت منظرة، دلوقتي مكالمات وشغل ومذاكرة ومكالمات، واحنا بنطبخ بقينا بنلزقنها في ودننا 24 ساعة. اللي هي السماعة اللي هي الوايرلس دي، والنضارة الشمسية كانت ستايل، بس دلوقتي الشمس بقت صعبة ولازم تحمي عينك ووشك او الشمسية مثلا. الشمسية كانت الشمسية ادمت، بحسها فعلا هي من التراث على الـ على الـ على البحر يعني، بحسها كده هي مفيدة طبعا. بس احنا برضو بحس ان احنا مش شعوب المتمسك قوي بالشمسيه صيف وشتاء يعني. حاسس ان على مدار التاريخ او على مدار السنين، بلاش اكبر الموضوع فخمها يعني، اقول لك تاريخ وبتاع يعني خلينا نقول اخر 30 40 سنه اللي الواحد شافهم على الاقل صور، اخر 50 سنه 40 سنه، بحس طول الوقت في لحد الجيل الحالي النظريه بتاعت لو شفت حد في الصبح في الشمس ماسك شمسيه مش هتستغربوا للدرجه اللي هو ايه ده، ايه اللي هو مش للدرجه دي يعني، بس هتلمحوا بعينك ان في حاجه غريبه يعني، بحسها كده. ولسه من كام يوم شفت واحده ماشيه ومعاها شمسيه صفراء عليها تقريبا زي شكل كان اسمه الكرتون بيكاتشو ده باين ولا مش عارف ايه كده، وفي ودان فوق كانت شكلها لطيف جدا وهي ماشيه مستمتعه جدا في عز الحر، كانت عشان الشمس وبتاع، ف شفتها كنت عايز اقول لها انت رايقه والله. طيب انا مش عارف اقول اسمك او اسمك، بس هي بتقول انا دلوقتي هو بيقول انا دلوقتي حاسس ان مضرب اللي هو بنعمل بيه القهوه السريعه التحضير دي بيقول لي حاجه اساسيه بالنسبه لي. انا بتاعتها جيت اجربه لقيته مفيد عندنا، بس حسيت اللحظه كده اللي هو قيمه مقابل يعني او نتيجه مقابل المجهود سيكا اللي هو انا واقف بعمل، بص حتى بقول لك مجهود مع ان في رفاهية يعني يخرب بيت الكسل، بس حاسس اللحظه كده اللي هو يمكن انا مش من عشاق قوي ان انا اشرب بعض من القهوه السريعه الذوبان دي واخليها بقى تبقى عامله فوم، ومش عارف احس ان هي كوبايه القهوه الصبح، كوبايه القهوه اخر النهار، كوبايه الشاي بعد الغدا، وكان الله بستر عليهم والدنيا رايقه خالص. هم دول ده يومي حرفيا، انا كده شرحت لكم يومي. طيب جو ابني الغالي صباح احلى برنامج. مها اهلا اهلا. اسمع مسمى مش عادي، انا دعيت لك في العمره عقبالك يا رب، يلا بقى تعالى نتقابل في مكه ما دام مش عارفين نتقابل في مصر، ده شرف ليا وشكرا جدا لحضرتك والله، عمره مقبوله ويعني الكلام ده جميل والله، يعني شكرا لحضرتك جدا يا استاذه مها والله. طيب ايمو بتقول لي ما تردي ممكن هنعمل ايه تاني، ما عنديش شعر عندي تاني، سوري هتكلم عن حاجه بره الحلقه، بس بجد مبسوطه جدا لكل اللي نجحوا في الثانويه، مع اني لا اعرف حد في ثانويه ولا انا في ثانويه عامه اصلا، انا متخرجه بقالي سنتين، بس فكره الناس كلها مبسوطه وبتحتفل بسطاني قوي بجد، ربنا يديم الفرحه على الكل يا رب دايما يا دنيا، والف مبروك لكل اللي نجحوا طبعا. مساء الخير يا يوسف، عامل ايه وحشتني، شكلك حلو كل مره بيبقى شكلك حلو، شكرا جدا والله. دي سوسو صباح الفل يا سوسو، تقول لي اه والله معاك حق يعني في حاجه من اللي انا قلتهم، فشكرا جدا. منا شغل لي بقى حاجه من البوم حماية وتامر عاشور الجديد، حصل الرساله دي من بدري. وبعدين مثلا انا تلفزيوني باظ، جبت تلفزيون قديم اللي هو البوكس ده، وبعدين اكتشفت ان بقت رفاهيه اوفر، لازم يبقى عندنا احدث شاشه سمارت باعلى امكانيات. على سبيل المثال كنا بنجتهد عشان نسمع اغنيه، اتطورنا وبقى عندنا بلاي ليست، وحاليا بقت رفاهيه عندنا كذا ابلكيشن ولازم اشتراك اعلى حاجه عشان حتى ما عندناش صبر نستنى الاعلان. ايوه ما هو الاكتئاب بيجي عشان مش كلنا قادرين نحصل الرفاهيه دي، فمش حاسين بقيمتها، عشان بنعمل مجهود اضعاف اضعاف عشان نسهل دنيتنا بالتطورات دي، مش هي مش متاحه بصوره وللجميع. لا لو هتيجي تبص للاكتئاب اللي ممكن يجيلك بسبب رفاهيه عند غيرك، فبحس ان ده ملوش علاقه بالتطور على قد ما ليه علاقه بان شويه نبص في اللي في ايدينا. وبرده في حاجه مهمه جدا، مش قصدي اجي عليكي، بس اقول لك على حاجه برده مهمه من الا وهي فكره ان انت عشان يعني لو هنيجي نبص مثلا لاجدادنا من الناس اللي هم جدودنا بقى من 50 60 سنه كده، ما كانش يعرف حاجه عن عن كبه يعني مثلا، ما كانوش يعرفوا حاجه عن بعض من الحاجات الرفاهيه اللي احنا عايشين بيها، وشايف ان الدنيا رايقه، هو عشان عقله ما شافش حاجه ابعد من كده وشايف ان هو عادي. يمكن دلوقتي عدم وجود رفاهيه عند ناس كتيره، بتشوفي عربيه مثلا سمارت جدا و, و, و, و وكهرباء وعارفة انت الجو ده والدنيا رايقة خالص فيها وبتاع، فانت قبل العربية الكهرباء دي ما تيجي كنت الدنيا جميلة جدا، عربيات كتيرة بتركبيها والدنيا جميلة ما فيش حاجة، بس انت عشان شفتي ليفل من الرفاهية فمخك بدأ يشوف ان في حاجة اعلى، فبيبقى في السنة دايما عند حد عندنا كده اللي هي ايه، انا عايز دي انا عايز دي، عارفة العيال الصغيرة لما بيشبطوا في حاجة فعايز دي، واحنا تطور عيل صغير كان في يوم من الايام عيل، فاحنا بنبقى شكلها هتغير مش اكتر، بس عايز دي، فطالما عايز دي عايز دي نسمع ايه سعد المجرد لام اسيل وابو اسيل وايه، ونرجع تاني لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: سادتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: الخطه من بعيد حلوه، ابو جول جميل جدا.

Santana.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006 ام رقم التليفون 38-35-022. تعالوا نستقبل المكالمة ونقول الو.
2: الو،
1: ازيك يا هنا؟
2: ازيك يا يوسف، عامل ايه؟
1: الحمد لله، انت كويسة؟
2: الحمد لله والله كويس
1: يا رب دايما. اتفضلي، شكلك عندك كلام كتير عايزة تقولي.
2: طبعا.
1: اتفضلي
2: نتكلم بقى. احنا عايزين نتكلم عن حلقة النهاردة الاول.
1: ماشي
2: تمام.
1: ماشي،
2: حلقة النهاردة زمان يعني النت ما كانش ليه أهمية، دلوقتي بقى ليه أهمية وبقى ليه عامل كبير جدا، والموبايل كذلك برضو بقى ليه عامل كبير جدا.
1: الأولاني ايه معلش؟ الحاجة الأولانية، الحاجة الأولانية الموبايل. ماشي.
2: الموبايل كان يعني ما كانش عليه عامل كبير، دلوقتي بقى موبايل عليه عامل كبير.
1: كويس.
2: وبرضو برضو النت برضو كان زمان كان رفاهية جدا، دلوقتي برضو النت بقى مهم جدا في حياة الإنسان.
1: دي حقيقة بقى، زي الأكل والشرب كده.
2: هل بقى في شغل، هل في قاعدة على الموبايل.
1: صح.
2: هل في كل حاجة.
1: صح.
2: تمام. والميكرويف برضو ما كانش موجود. الميكرويف برضو حاجة سريعة، بقت حاجة سريعة بتسخن المية بسرعة،
1: سخن كل حاجة بسرعة،
2: بقى دي بتسخن الحاجة بسرعة.
1: لا عادي عادي، ولا تاني الكتل.
2: بص برضو نتكلم بقى عن حلقة يوم الحد.
1: مالها بقى؟
2: انت كنت بتقول برضو يعني لو عايز تسيب سيرة حلوة الناس كلها تتكلم فيها.
1: صح.
2: انا نفسي تكون سيرتي تكون حلوة قدام الناس، والناس تقول لي، الناس مثلا تقول بعد كده ايوة، يعني مش بس على نفسي والله، بس الناس تقول الله يرحمها فعلا دي كانت محترمة وكانت جميلة وشخصية حلوة.
1: صح.
2: والناس كلها تشكر فيها. بالنسبة بقى للحاجة الجميلة جدا جدا جدا اللي ماما دي حقها مش حيوف.
1: ايه بقى؟
2: المتحف.
1: حلقة المتحف. الحلقة بتاعت السيرة دي وكان فيها بقى المتحف.
2: المتحف هو جنان.
1: طب استني اقول للناس طيب، عشان ممكن يكون الناس ما سمعتناش.
2: طيب انا اسف.
1: لا براحتك عادي، بس هخلي الناس تبقى معانا عشان تفهم انت هتقولي ايه. المتحف دي هي حاجه انا قلت تعالوا نتخيل مع بعضينا في حلقه بتاعت ان انت ازاي سيرتك دي تبقى كويسه، وفي يوم من الايام لازم تبقى بتفكر في ايه اللي هتسيبه بعدك للناس اللي بعدك وكده. فكان في حته في الحلقه كده بتكلم عن تخيل دلوقتي ان انت هيبقى في متحف ليك، المتحف ده مكتوب عليه من بره حاجة في شخصيتك كنت طول الوقت الناس عارفها عنك، فانت متسرع، واحدة مخنوقة على طول، حد حبوب جدا، يعني ان كان. وجوه بقى عندك اوض كتيرة، كل اوضة بتجسد حاجة من ضمن حياتك كلها بقى، فده متحف المفروض هيبقى لك بعدين، فانت تحب تسيب ايه في المتحف ده وبناء على الاعمال اللي بتعملها في حياتك دلوقتي. فيلا قولي لي بقى كان ايه اللي في دماغك.
2: بص انا بقى يعني انا متخيلة ان هو اللي هي مكان في المتحف ده
1: هو كده يعني بتاعك المتحف ده، فاختاري بقى اللي انت عايزاه.
2: عندي بس بقى عندي بيت كبير وفي جنينه
1: جوه المتحف،
2: في برده
1: ماشي.
2: في يعني بيت كبير جدا.
1: ماشي.
2: وهو على 3 ادوار.
1: ماشي.
2: في جنينه. وفي جنينه.
1: ماشي.
2: وفي برده جنينه كبيره.
1: ماشي.
2: برده يبقى في برده عندي دريسنج روم و برفانات بقى وميك اب وحاجات من دي كتير.
1: كويس.
2: وبرده نفسي برده يكون بقى في زرع. هل بقى خضروات؟
1: ما قلتيش عايزه جنينه؟ عايزه جنينه في القصر ده؟
2: ايوه عايزه جنينه، وعايزه جنينه، ما انا عايزه جنينه بقى ويكون فيها الزرع والحاجات دي كلها. يكون بقى فيها الزرع والحاجات دي والخضروات وكده.
1: كويس. طب انا عايزه عندي فكره. طيب ايه رايك يبقى عندك قصر، نعمل لك قصر مش متحف، ويبقى جوه القصر ده متحف، تبقى اسهل. ايه رايك في الفكره دي؟ طب انت معروفه عنك ايه؟
2: مش فاهمه
1: يعني كشخصيتك. يعني مثلا انا مثلا واحد انا صحابي مثلا بيتكلموا اوقات كتير عني ان يوسف انت ممكن تكون بتعصب بسرعه او مش عارف ايه، عارفه الحاجات دي.
2: فانت لا بص انا فعلا عصبيه جدا جدا. انا اصلا مولوده في الشهر السابع فالعصبيه
1: ايوه ما انا كده برضو. ايه ده منوره الدنيا والله.
2: بس ولا بقى عايزه اتكلم معاك برضو يوسف عن الحر.
1: طب هقول لك على حاجه، ايه رايك نقسم كده الحلقات بتاعتنا ومكالماتنا، فانت مره تانية كلميني عن الحر لانه شكله مطول معانا، بس النهارده نكتفي بالمتحف ونكتفي بالفكره بتاعت الحلقه بتاعت النهارده. ايه رايك في الفكره دي؟
2: تمام
1: اتفقنا جدا.
2: وبرده كنت عايزه معلشاني حاجه اخيره.
1: ايوه عايزه جنينه في القصر.
2: كنت عايزه ابارك
1: لمين؟
2: كنت عايزه ابارك لطلاب الثانويه العامه واقول لهم الف الف مبروك وبالتوفيق كده دايما
1: وهم ونزاح.
2: هم فعلا هم ونزاح.
1: انت عندك كم سنه؟
2: انا عندي 19.
1: انت خلصتي صح؟ خلصت ثانويه؟
2: انا اصلا مش في المدرسه الصراحه.
1: اوكي ماشي فهمت.
2: فبصراحه يا جماعه هو هم ونزاح، واي حد لو اي حد يعني لو طلع بمشكله او حاجه، لا الثانويه العامه يا جماعه مش نهايه العالم.
1: بالزبط.
2: ان شاء الله ان شاء الله النجاح جاي، وكون تكون في حاجات تانية، تكون في حياتك
1: جدع جدا. وانا بشكرك جدا على مكالمتك يا هنا، وكلامك حلو والله.
2: لا على ايه، معلش بس عايزه اطلب اغنيه لطلاب الثانويه العامه.
1: نطلب لهم ايه بقى؟
2: اي حاجه. شوف بقى هسيبها لك دي بقى.
1: خلاص ماشي يلا. باي. يعني جميله هنا والله. نعلى بالمزيكا ونقرا كام نقرا كام رساله. ماشي. لا يعني طب هقول لكم على حاجه، تعالوا نعمل ميكس حلو، نسمع اغنيه وبعدين نقرا رسائل. يلا بينا.

طيب في فقرة العلم نور، علم النفس الجيل الجديد متعود على السهولة. علم النفس بيقول ان التكنولوجيا الحديثة خلت السرعة والسهولة شروط أساسية عند الأجيال الجديدة. لما الأبحاث درست الفرق بين الأجيال، لو ان جيل جن زي او جيل زد مواليد او مواليد العصر الرقمي، دماغهم اتبرمجت من صغرهم ان في حاجه، ان كل حاجه بتحصل بضغطه زر. فبالنسبه لهم الشغل من البيت او طلب اكل من التليفون او طلب كل حاجه بالتليفون مش رفاهيه زياده، دي احتياجات اساسيه للبقاء والتكيف، لان مرونه العقل عندهم اتشكلت على السهوله والسرعه، بعكس الكبار اللي عاشوا التدرج وشافوا الحاجه وهي بتتطور خطوه بخطوه وبتتقدم من سيء الى عادي الى جيد. كمان علم النفس بيوصف ظاهرة اسمها التأقلم مع المتعة، والأبحاث أثبتت أن عقل الإنسان جواه ميكانيزم عجيب. لما بتجيلك رفاهية جديدة أو حاجة كان نفسك فيها زي تكييف جديد، موبايل حديث، أكلة جديدة دليفري، عقلك بيفرح بيها في الأول، بس بعد فترة قصيرة جدا بياخدها فور جرانتد، بيحس إن هي ده خلاص ده العادي يعني، وتبقى مملة وترجع لنفس مستوى سعادتك العادي. العقل البشري بيترجم أي رفاهية على إنها الظروف الطبيعية الجديدة، عشان كده اللي كان زمان معجزة ورفاهية بيتحول مع الوقت لشيء عادي جدا وبديهي، لكن لو اختفى لحظة بتحس إن الدنيا اتهزت جدا ويحصل لك التأثر في ساعتها. فدي إيه حتة كده من علماء النفس الجمال يعني. بمناسبة بقى المضرب بتاع الانستنت كوفي، زمان كنت بستخدم مضرب البيت وكان بيطلع احلى فوم كريمي، لسه جابه مضرب انستنت كوفي من قريب، وتو ماتش كافيين يا جو، الانامي هتسلم عليك، اسأل مجرب والله، يا ريت رامي صبري، والله من عندك حق، الدنيا عندي بايظة فعلا. طيب ممكن اسمع اغنية لتامر عاشور الجديدة، حصل يا باشا وشغلنا تامر عاشور منور الدنيا. طب ده مين؟ استنى ليه ما قلتش الاسامي؟ ماشي، مش مكتوب اصلا، بس ده رقم اخره 092. صباح الفل عم محمد يا سمير، محمد سمير كان فاهم، بيقول لي الحمد لله خلصت الثانويه العامه من سنتين، عايز اسمع حاجه لجاد شويري، سلم لي على نوره من المنصوره، هي بتحب تسمع الراديو جدا. محمد سمير كان فاهم. ازيك يا جو، عامل ايه؟ انا بسجل حضور طبعا. ايه المسج دي من حبه؟ من نص ساعه بس. ماشي، عن وجهه نظري في الموضوع بتاع الحلقه، طبعا التطور اللي حصل كان مطلوب، لان التطور ده اللي حسن جوانب كتيره في الحياه. وبطلب اغنيه للشامي اسمها انا بعدك اذا موجوده. ايه ده؟ ده انا كنت مجهزة والله، صدقي صدفة جميلة. حاضر، دي مروة الغزالي. مريم قالت لي اسمي مريم محمود. ماشي حلو، ثبتي ده بقى على طول كده. هاي انا بحب البرنامج بتاعك قوي، ممكن اسمع اي حاجة لتامر عاشور؟ وشغلت تامر والله يعني، قولوا لي حد غيره طيب، عشان يبقى في تنوع اكتر للاغاني في الحلقة. طيب انت كنت بتقولي ايه؟ طيب بتقولي انت كل ما اطلب حاجة، كل ما الناس تطلب حاجة تشغلها الا انا، انت مين؟ دي سارة بتقولي ايه؟ طب تعالى نقرا بقى. شغل يوسف اغنيه لما بحشني بتاع رامي صبري. اي حاجه على ذوقك طبعا حلوه، بس الاغنيه دي طالبه معايا، عايز اسمعها. حاضر. اما بالنسبه لموضوع الحلقه، فالتليفون محدش بيقدر يبعد عنه خالص، لا اي حد بينام اصلا والتليفون في ايده، بيصحى يمسك التليفون على طول، ده شيء اساسي في حياه الناس كلها دلوقتي، ما بقاش في حد معين مع تليفون. المشكله انه حتى مع الاطفال الصغيرين. ده حقيقي جدا يا استاذه ساره غالب. طيب حاضر، بالنسبه للاغنيه اللي انت كنت طالباها حاول اجيبها لك يعني، ولكن ايه، انا كنت مجهز انا بعدك، فتعالوا نسمعها ونرجع تاني بعد الفاصل، يلا بينا.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل تاني ولسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وفي حل نفسي جميل جدا لنتمرن عشان فكرة الاستحقاقية دي وفكرة ان انت طول الوقت بتبقى شايف ان المواصلات اللي بتجيلك كده وانت واقف في مكانك دي حاجة تمام جدا، عربيتك الجامدة جدا ده الطبيعي، صحابك اللي بتجدنوا معاك فليه لأ. يعني في كم استحقاقية كده ممكن تكون عند الناس في جوانب كتيرة في حياتهم وما بيقفوش ثانيتين كده يتأملوا ويقولوا هو لا لا والله الحمد لله، يعني كويس ان انا عندي هذه الرفاهية، كويس ان انا معايا التليفون ده، كويس ان انا عيالي دول موجودين، كويس ان صحابي دول موجودين، كويس ان اهلي دول موجودين. في شوية كده محتاجين نفرمل، وعشان كده الابحاث النفسية بتقول نعمل ايه عشان نخرج من الفخ اللي هو بتاع ان انت طول الوقت عندك الاستحقاقية ومش حاسس بالنعم اللي معاك. ابحاث عالم النفس الشهير روبرت ايمونز، ده اكبر باحثين في سيكولوجيه الامتنان، اثبت او دراساته اثبتت ان لما تمرن دماغك بشكل يومي وتفتكر الحاجات البسيطه اللي عندك زي كوبايه ميه ساقعه جدا جميله كده في عز الحر، او لقيت مواصله رايقه، لقيت دنيا مش زحمه، لقيت تليفونك ده كويس والله شغال بقاله حبه حلوين، يعني ما بيحصلش حاجه، بيقولك طول الوقت لما تيجي تفكر في الحاجات دي ان هي عندك افراز هرمونات السعادة زي الدوبامين بيزيد في المخ. دراسات اكدت ان مجرد انك تتوقف كام ثانية في اليوم وتقول الحمد لله والله على ان الحاجة دي في حياتي او الحاجة دي موجودة في حياتي بيقلل التوتر وبيخليك تبص للي في ايدك بجد، بدل ما عينك طول الوقت تبقى رايحة على اللي مش موجود معاك. فمحتاج تعمل ايه؟ محتاج تفرمل، محتاج تهدى، محتاج تشم نفسك، محتاج تبلع ريقك، كل الحاجات الجميلة دي اعملها عشان ايه؟ الفرملة دي مهمة والله. طيب نكمل ونقرا رسائل. مساء الفل يا يوسف، انا نيفو، امبارح نتيجه الثانويه العامه طلعت وجبت 74%، عايشه كنت بتذاكري ولا والله عايش، يعني كويس ان انت كويس ان انت عديتي، يعني دي حاجه كويسه جدا. عايشه في حاله توهان مش عارفه ايه اللي جاي بقى، بس الحمد لله على كل شيء. دي بقى ايه؟ هقول لك بقى ايه، هقول لك من تجربه، يعني انت هتفضلي طول الوقت حاسه في توهان لان مخك بقى له كتير قوي فيه وطول الوقت مش فاهم ايه، فاللي انت فيه ده ما هي الا اعراض انسحاب التوهان اللي كان عندك. انت هتفضلي تايهه بشكل كبير بعدين في الحياه، نظرا ان ممكن يجيلك بقى شغلانات كتيره، افكار كتيره، كورسات ممكن تبقى عايز تاخديها، فطول الوقت هتفضلي في حاله التوهان دي، هتتعودي عليها. بس دلوقتي التوهان اللي انت فيه مختلف شويه لان هو ميكس بين توهان وضغطة نفس ولسه خارجه اصلا من معركه نفسيه مرعبه في الثانويه العامه. فكل اللي اقدر اقول لك عليه ان انت ايه، انت مش تايهه فانت لوحدك، لا انت احنا كلنا كده، يعني انت مش لوحدك خالص يا نيفو في حالة التوهان دي. مش عارفة ايه اللي جاي، مش هتعرفي لان ما حدش فينا بيعرف ايه اللي جاي بعدين، ولكن كل اللي اقدر اقولك عليه بجد والله ريحي نفسك شوية، يعني ما تفكريش في حاجة، يعني حاولي تاخدي بالك ايه ماشي قريب محتاجة تقدمي على جامعة وتشوفي الجامعات ومش عارف ايه، اخلصي بس من هذا المفترق الطرق اللذيذ وبعدين هتفكي خالص. يعني مش هقول لك بقى الكلام اللذيذ ده اللي هو بتاع والله لا هتروقي وحاله التوهان دي هتروح خالص يا بنتي هتبقي عارفه تعمل ايه، لا لا خالص مش هحصل اي حاجه، انت لسه هتخشي الجامعه هترتاحي سنه كده وتحس ان الدنيا بسطرمه يعني، بس بعديها هتلاقي ايه بقى بعد كده الحياه بقى نفسها. اما نشوف بقى هيحصل ايه، ان كان لينا ايه طولت العمر نبقى نسمع منك اكتر وتحكي لنا حصل ايه، وبعرفيني برضه دخلتي جامعه يعني فرح الناس معانا، انت عارفه ان هنا احنا اسره مع بعضينا. طيب صباح الخير يا جو، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. من رايي لازم يكون في توازن في استخدام اي وسيله راحه او رفاهيه، يعني حتى لو عندي مثلا عربيه اركن بعيد شويه وانزل اتمشى، او لو في مروحه او حاجه بلاش المرمود دي، لا قوم اتعب نفسك قاصد، يعني دي مرات بتقول اتعب نفسك قاصد وتحرك عشان صحتك. ووسائل التكنولوجيا طبعا لها عيوب ومميزات، هي كويسة وفي سوء استخدام يا جو. شكرا ليك وبالتوفيق. العفو جدا، واللي انت بتقولي صح، انا مع فكرة ان انت اتعب نفسك قاصد شويتين لو في سنة رفاهية كده، حاول تحرك جسمك يعني مرة كده كل فين وفين، لو لقيت نفسك مش مرهق للدرجة دي اطلع مش على السلم، مش لازم ايه، مش لازم اسانسير، يعني اطلع لك لو ساكن في السادس مثلا اطلع التاني يعني فاهم، التالت كده وبعدين اطلبه من هنا، يعني حاول تحرك نفسك فعلا. طيب حلو حلقة النهاردة، منور الدنيا يا يوسف. مش كلام ايهاب رادي، شكرا جدا يا بوب منور الدنيا وبشكرك على كلامك والله، ويا رب دايما المشكله مش في التطور اللي حصل، المشكله في اللي لسه هيحصل وبيحصل والاستخدام الخاطئ ليه. يعني محتاجين يبقى في وعي شويه ان الواحد يخاف على نفسه. عم احمد مش محتاجين طول الوقت ان ايه كل ما اي اختراعات تحصل في الدنيا زي ما تقول كده تحس ان احنا قاعدين على ترابيزه كبيره وفي شركات وفي عالم بيتطور في النت وفي التكنولوجيا وبتاع. بحس دايما بتخيلها دايما قدامي ان الناس دي كلها واقفه بتطبخ واحنا قاعدين، كل ما يحط حاجه قدامنا لازم ناكلها، كل ما يحط حاجه قدامنا لازم ناكلها. يعني بحس ان شويه محتاجين نقرر، يعني نقف ثانيه، لا اللي هو مش لازم اجيب كل سنه نفس التليفون الجامد جدا اللي مش عارف عادي ما اقعد حبه بتليفون معين، مش لازم اغير العربيه البوم طخ، فاهم قصدي؟ يعني بحس ان احنا محتاجين نهدى شويتين. جو انت كويس؟ انا حاسس من صوتك ان في حاجه بتخبي على لا والله انا زي الفل، انا زي الفل. هو التليفون شيء اساسي بس بقى حاله مرضيه بجد، ودي حاجه انا ذات نفسي نفسي ابطلها مع الاسف. دي مها هو بقى فعلا الناس كلها ماسكه التليفون فعلا. بقدم تحياتي وتقديري على احلى واجمل برامج واجمل واجدد الاغاني. شكرا جدا يا محمود حبيب اخوك والله. حماده المصري بيقول لي شكرا على الحلقه دي حبيبي عم حماده. نيفو بتقول لي شكرا يا يوسف. طب ما ده كلام كله جميل يا جماعه، امال في ايه؟ طيب نعمل حاجه جميله جدا الا وهي بالظبط كده بالظبط كده وبالظبط كده. مزجت الختام ليه بقى؟ لان احنا سنتوكل على الله. خليني اقول لك حاجه في الاخر يا صديقي المستمع الجميل، التكنولوجيا والرفاهيه اللي بقينا عايشين فيها دي حاجه عظيمه جدا جدا جدا جدا. ربنا دام علينا نعمه وما يحرمناش منها ابدا، بس الشطاره الحقيقيه ان احنا ما نخليش هذه التكنولوجيا وهذه الرفاهيه تخلينا نفقد الشغف، تخلينا نفقد الاحساس بلذه الحاجه اللي فعلا معانا، ما نبقاش طول الوقت بنجري عشان نعرف نطور الحاجه دي. زمان كانت في بيوتنا القديمة التلفزيون بيقعد بالسنين، التليفون الأرضي نفسه هو هو، بتلاقي دايما عندك في الذاكرة كده يعني في الصورة الذهنية عندك شكل معين لديزاين معين في البيت عند جدتك، جهاز معين، أشكال معينة للحاجات اللي في المطبخ، طول الوقت في حاجة البيت كده. لكن دلوقتي نظرا للتطور ونظرا للرفاهيات الكتير الزيادة قوي جدا جدا جدا جدا، بغض النظر طبعا أنا لسه هنعمل حلقة عن أشكال الحياة، يعني شكل الديزاينات اختلف، بقينا كلنا عايشين في بوكسات كده ما بقاش فيه زخرفة، ولسه هنتكلم في دي في حلقة تانية وناخدها بقى من المعمار والأجهزة واللبس والقصة دي. ولكن خلينا دلوقتي بنتكلم على فكرة التطور ككل. بقى أنا مش لازم دايما نجري عشان نجيب حاجة، خلي الحاجة تقعد معنا شوية، خلي الحاجة تبقى شوية وهي قاعدة معنا تعمل مع نعمل معها ذكريات حتى، يعني حتى لو كانت مش عارف ايه. فحاول على قد ما تقدر ما تحطش نفسك وتقع في فخ ان انت دايما لازم تغير ولازم تبقى مش عارف ايه. يعني صباح الفل، انت مش ويندوز عشان تبقى ابديتد على، يعني فاهم قصدي ايه؟ حاول ايه تهدى شويتين. نفتكر دايما النعمه اللي بتعود عليها وتاخدها كشيء مضمون جدا دي بتبدا تفقد طعمها. عشان كده كل فتره محتاجين ندي لنفسنا فرصه وزقه كده، نقطع وضع الطيار الالي والاوتو بايلوت اللي احنا دايما فيه ده ونبص حوالينا بامتنان حقيقي. افرح بوجود الاسانسير بسرعته اللي اضطريت تطلع على رجلك، يعني صباح الفل مش قصه. افتكر ان ربنا مديك الصحه ورجلين تمشي عليهم. افرح بكوبايه العصير من التلاجه الجميله، افرح بالنت اللي مخليك شايف العالم وباللمه الحلوه. قدروا النعم اللي في ايديكوا وطبعا ده قبل ما تبصوا على اللي مش في ايديكوا خالص. واشوفكوا في حلقه جديده من برنامج مش عادي. تصبحوا على الف خير، واتمنى تكون الحلقه عجبتكوا، واتمنى تكون الحلقه كانت خفيفه على قلوبكوا. اشوفكوا على خير باذن الله بكره قبل دلوقتي بساعتين، وتابعوا الانستجرام لان هيبقى فيها عليها تساؤل كده، اسالكوا على الاكونت عندي تساؤل مهم جدا لان حلقه بكره شكلها هيبقى مختلف شويتين. فعايزكم تستنوا بكره قبل دلوقتي بساعتين الا حاجه بسيطه، واشوفكم على خير وتصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

Exclusive نجوم اف ام احمد باتشان امل ضعيف اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: يعني ايه جيمنج؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
4: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
4: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم اف ام. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
6: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.
1: مارو احمد سعد عفروتو 2025 صيفي احمد طارق يحيى

0: كنتم مع ساره مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.